0: واللبنانيين رهينة. توهم اللبنانيون أنهم لم يعودوا رهينة إلى أن فاجأهم حزب الله مجددا في الثاني من آذار الفائت وأخذهم رهينة مجددا من خلال تورطه في إسناد إيران. أليست جريمة حرب أن يؤخذ شعب بكامله رهينة على يد مجموعة مسلحة؟ بالتأكيد نعم، ولكن من يطلق هذه الرهينة؟ إذا كانت الدولة فعليها أن تبادر بسرعة، لأنه مضى على احتجاز الشعب 3 سنوات إلا 3 شهور تقريبا، وهذه مدة طويلة، وعلى الدولة أن تباشر باتخاذ خطوات ليشعر الشعب أن هناك دولة تعنى به. لكن الشعب أقرب إلى خيبة الأمل منه إلى التفاؤل، فحين يجد هذا الشعب أن هناك أمورا أقل أهمية من حصر السلاح لا يستطيع بعض المعنيين أن يقوموا بها، فكيف يأمل أن تنجح الحكومة في نزع السلاح؟ مثال على ذلك قضية الامتحانات الرسمية. لقد فشلت المعنية بهذا الملف في معالجته، وبمعنى من المعاني أصبح الطلاب رهائن التخبط وعدم امتلاك رؤية واضحة للمعالجة، وبناء عليه كيف نتفاءل؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الله يسلم نفسك وتسلم روحك اللي عاطي روح لهالإنسترومون للفلوت. بين الطفولة والمراهقة بالبلد الأم وبين الاغتراب بالوطن الثاني اللي احتضنه هو فرنسا، عشق لآلة كان يظنها البعض مهمشة في وقت هي الأقرب كما يقول إلى صوت الإنسان، ذاك الجوهر الثمينة، ذاك البصمة الخاصة المتفردة في هويتنا وروحنا. من حلم الساكسفون إلى واقع الفلوت، ترددات تلك الآلة تناغمت مع ترددات دانيال هيبي حتى تناغمت وعلى موجة واحدة، فكان ذاك الشغف الذي ولد ويولد نجاحا تلو الآخر وصولا إلى وقوفه على أرقى المسارح العالمية وفي المهرجانات العالمية. وهم بدنا نذكر مهرجان كان السينمائي لثلاث سنوات على التوالي كأصغر موسيقي أصغر ملحن، اختاروا حتى يكون بمهرجان كان مع نجوم عالميين وعازفين عالميين، على أمل أنه عم يبلش هيك يخطي خطواته الأولى نحو العالمية أكتر وأكتر. دانيال هيبة ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك بلبنان بلدك، من فرنسا مباشرة جاي على لبنان.
1: مرسي لك، مرسي وفاء، شو المقدمة الحلوة.
0: أهلا وسهلا فيك دانيال الهيبي. دانيال أنا بدي بلش معك من حيث انتهيت، يعني هون كنا عم نحكي عن ترددات، عم نحكي عن الفريكانس، عم نحكي عن الفيبراسيون، يعني مثل ما الإنسان عنده ترددات وعنده اهتزازات وعنده موجات وعنده طاقة، كمان الآلة الموسيقية كمان عندها ترددات وعندها طاقة، كل الترددات والطاقة. خبرني تبعدين نبلش، انه انت رحت من لبنان على فرنسا درس دكتور، انا بدي عيط لك لانه انت دكتور بالموسيقى وبالعزف، ولكن هون بدي اسأل انه كيف تناغمت تردداتك مع ترددات الفلوت؟
1: واو، بفتكر انه خلقوا مع بعض ومتنغمين، لانه هيدي ترددات يمكن كنت عم نبش عليها. بتعرفي بامن بفكره انه الانسان بيكون عم بيسمع شيء بس يكون ببطن امه، عند بس يرجع على يجي على الحياه بيكون عم بنبش على هالنغمه. فاي جاس انه كانت هي هيدي النغمه اللي انا كنت عم نبش عليها، لان النهار اللي انا تلقطت بهيدي الاله حسيت بكل حياتي تغيرت. كنت بعدني صغير، كان بعد عمري 7 سنين، كل شيء اختلف، ترددات الجواتي حسيتها هي ذاتها، الفيبراسيون نفسها، السنتيمان نفسه، السنساسيون نفسها تبع هيدي الآلة حسيتها بتشبهني كتير، وبلشت مسيرتي أنا وياها. سو اي جاس انه هي من الأساس كدستني موجودة ونحن التقينا مش تعرفنا على بعض.
0: يعني ما في صدفة بهالدنيا برأيك؟
1: أنا برأيي
0: ما في صدفة،
1: أنا برأيي يعني ما بفتكر انه في صدفة. انا بالنسبة لي الانسان هو اللي بيعمل، اذا بدنا نامن انه في صدفة الانسان هو بيخلقها للصدفة. يعني بنرجع لفكرة انه اصلا ما في صدفة.
0: صحيح. على كل حال كمان الاساس هو النفس، والنفس وتكنيك النفس بيعملوا العجايب، وعزفك على الفلوت والفلوت بتتطلب نفس وتكنيك قوية من خلال النفس. بقى هيدي شغلة تعلمتها بس بالفطرة كان عندك إياها؟
1: هلا كل إنسان بالفطرة عنده أبيليتي أن يكون عنده
0: نفس. عم
1: نحكي
0: عن إيقاع النفس، أنا هيدا السؤال عم بسأله. إيقاع النفس، كل كان إنسان بيتنفس، حيوان بيتنفس، بس عم نحكي أنه على إيقاع النفس. كنت تحس أنه في إيقاع معين لنفسك؟
1: مش ضروري، يمكن ما كنت واعي على هيدي الفكره، بس اكيد اكيد اكيد العلم يلي هو بخليك يكون عندك هيدا الايقاع. يعني اذا انت يمكن لتسي انه كان عندك ايقاع معين بنفسك وانت مش مكتشف مش اكتشفتي، بس ما بيشبه الايقاع النفس اللي بيصير وقتها تتعلمي على هيدا الشيء. سو اكيد العلم لهيدا الشيء اللي عزز من النفس واللي عزز من التكنيك تبع النفس وكيف تقسيمات النفس بدها تكون واي الوان بدها تعطي، هيدا اكيد مع العلم بيصير.
0: خلال عصفك على الفلوت قديش بتتناغم مع الكون اكتر؟
1: اوف، هي يمكن الوقت الوحيد اللي بتنام
0: قديش بيصير في اخذ وعطى مع الكون ومع الحياة ومع القانون الكوني يعني
1: بفتح.
0: او مع الخالي او شو ما بدك سمي،
1: بفتح ديسكور.
0: انا بسميه الخالق
1: اكيد، وانا بسميه الخالق يلي هو الله يلي هو ربنا.
0: صح.
1: اكيد
0: انا ديركت.
1: بفتح ديسكور ديركت. يعني يمكن هذا الوقت المزبوط يلي انا بكون عن جد متناغم فيه وهالقد فاتح حديث مباشر مع الخالق. يعني هون بختلف فيه، يمكن بوقت بلا ما اكون مع هالآلة او بلا ما اكون عم بكتب حتى موسيقى او شيء، يمكن بكون انا هون الانسان الطبيعي اللي عايش ويمكن بيفكر بالخالق، بيحسب حساب الخالق وهيك، بس بلا ما يكون اون كونتاكت ديركت. بس وقتها مجرد ما لقيت هالآلة او مجرد ما اجي بدي اكتب شيء مقطوعة موسيقية، هون انا بيصير الحديث معي ببطل مع الموند ريال، بيصير مع الموند سو ريال.
0: نعم. دانيال الهيبة، خلينا نبلش من الأول. أنت بالبداية كنت ما بدي أقول عاشق، بس كنت حابب ساكسفون.
1: مزبوط،
0: صحيح؟
1: كنت حابب فكرة الساكسفون. كنت صغير بتعرفي، وبلبنان قلت شغلي أصلا أنه هالآلة مهم انه اندر ريتد يعني هيدا الانسترومان، فانه ما كتير كنت واعي على فكرة هالانسترومان، لانه نحن بلبنان منوع على بيانو فيولون ساكسوفون يلي هن ستيلي وكليشيه
0: وبيجيك على الشرق اللي هو العود القانون
1: الطبلة. مزبوط مزبوط. فهيدي الآلة بالذات يعني انه قليل اللي كان عنده الفهم والوعي على بيعرفوا انها موجودة، بس انه شو هي هالآلة حدا عن جد يقول لك لازم،
0: حتى ما بنعرفها سوفيستيكي هالقد، بنعرفها انه قصيرة مش هالقد طويلة.
1: الفلوت عباك اللي عم تحكي عنه،
0: ما العالم ما
1: ما هالفكرة بيفكروا الفلوت هي ذاتها، مع انه عائلة الفلوت هي عائلة كتير واسعة وكتير كبيرة. يعني عندك الفلوت عباك اللي عم تحكي عنها لقدام، عندك فلوت دو بان يلي هي القصب، هودي القصب
0: كمان فلوت هيدا من بالحضارات القديمة.
1: هي أصلا آلة الفلوت من أقدم الآلات اللي وجدت مع الإنسان. يعني أول شغل الإنسان مع العصر الحجري فخط العظمة أو العصا وفخط منه وصار يطلع منه أصوات، وهيدا برنسيب الفلوت. يعني كيف وجدت هيدا الآلة هو هيدا البرنسيب بالذات. فهي تعد من أقدم الآلات. بعدين صارت توسع وتوسع آلة الفلوت، صار فيها لأشكال كتير، أسامي كتير. بالتخت الشرقي عن فلوت الناي، بالأسس الأوكسيدنتال عنا بشكل الفلوت الترافيرسيار، بس بتجي هي فلوت شينواز، بتجي كمان عجنب، عندك الفلوت انديان، عندك فلوت دوبان، فلوت بيكولو، فلوت أبل، في أكتر من هيك كمان إذا نبلش نسمي ما بنخلص. وكل سيري دو فلوت، يعني مثلا لا تسي هيدي الفلوت ترافيرسيار، عندها كمان الفلوت ألتو، عندها فلوت تينور، يعني هي اللي هني بنفس الكونسبت بس أعرض وأكبر وهيك حسب الريجستر اللي أنت بدك تلعب عليه. سو كنت بالأول إيه بيلفتني شكل الساكسوفون، صوت الساكسوفون وموسيقى الجاز كذا، وكنت صغير ما كتير كنت أفهم بهذا العالم. والقدر هو أنه بالأساس كانوا أهلي عم بيقولوا لي ليه ما بتفكر بالفلوت، وهون أنا.
0: بس أنت بتعزف بيانو كمان.
1: مزبوط،
0: هو الباس يعني.
1: أكيد، وأنا لأني مؤلف موسيقي فطبعا نحن بدنا نكون.
0: صوتك حلو.
1: مزبوط. فأكيد نحن بدنا نكون من الطريق على البيانو، نكون لأنه مألوفات المقطوعات كلها اللي بتقل فيها كلها بتبتدي من البيانو، بتنكتب على أساس البيانو. فمزبوط، أنا بيانيست وفلوتيست على باز وفلوتيست بريمير انسترومان والبيانو. فقالوا لي أهلي لا ليه ما بتجرب تفوت على الفلوت وكذا، مع أنه تركوا للخيار. جيت أروح أتسجل بصف الساكسوفون، القدر بيكون أنه بطل في ولا مطرح لهالسنة اللي كنت عم بقدم فيها بالساكسوفون، بعد في مطرح واحد للفلوت. وقدمت على الفلوت.
0: بركة التمانيات، طاقة التمانيات تبع أهلك.
1: مزبوط.
0: دغري راحوا لهونيك بقى واشتغل الكون مثل ما بيقول.
1: بعدنا عم نقول أصلا أنه انه يمكن هي النغمة اللي كنا نسمعها نحن وبطن امنا.
0: صح.
1: فيمكن هي يمكن تمنيات امي ردتني على.
0: صحيح.
1: النغمة اللي انا عم نبش عليها.
0: صحيح.
1: فوصلنا على صف الفلوت وفتنا بصف الفلوت وتغيرت حياتي كلها. اكيد بقيت حب الساكسوفون، ومع الوقت رجعت عملت ساكسوفون وعزفت ساكسوفون، بس ضل حب لإلي، بينما هالآلة صارت شغف، صارت شيء مني، صارت قطعة مني. تعلمت اتفهمها وافهمها هو أصلاً لتحب الشغلة بدك تفهميها ولتفهميها بدك تحبيها. فاكتشفت أنه مش معقول العالم مش معقول مش مكتشف هالآلة مزبوط لهلا. يعني اليوم من ما تقولي له فلوت ترافيرسير بياخدك كلاسيك كلاسيك
0: صحيح
1: بيخدها على كادر واحد بينما اليوم الفلوت ترافيرسير وهذا اللي وصلنا له أنا لأنه مثل ما قلتي أنا خلصت دراسات العليا بالموسيقى عملت بي اتش دي عملت دكتوراه وبالتاز أنا عملت ميكانيزم اخترعت ميكانيزم جديد لهذه الآلة وشرقت لأول مرة كيف يعني اللي هو
0: لا لازم احكي شوية تكنيك
1: ما
0: أضفت علي
1: أضفت يعني زدت بطريقة الميكانيزم تبعها موديفيكاسيون معينة بتخلي أنه نقدر نجيب الأرباع
0: هلأ هذا شيء يعني شرقي
1: مزبوط الأرباع اللي هي الموسيقى الشرقيه اللي هي المقامات الشرقيه صحيح. لانه هيدي الاله هي بعيده كتير عن هذا العالم
0: ما هيدا اللي كنت عم بساله انا
1: مزبوط وبعدها لهلا كانت من الالات يلي بعدها ما تشرقت كافه يعني صح. كان في كم نوت بنقدر نجيب عليهم الاربع بس ما تشرق كل الـ كل الـ كل الجامات تبعها كل السكيلز كل النوتات تبعها كل الرجيست سو هيدا اللي طرقت له وهون من ورا هيدا الشيء صرنا اليوم نشوف الفلوت بكل المطارح صرنا اليوم نشوف الفلوت دجا هي اصلا بلد تشريق اللي بيعرف يفهمها بيقدر يطلع منها الروك بيقدر يطلع منها الجاز بيقدر يطلع منها البنتاتونيك بيقدر يطلع منها الكلاسيك اللي هو دجا منه فيه عالمها كتير واسع وقادرة تلبي بكذا عالم هيدي الفكرة تبعها وهي الفكرة انه اليوم ليه بعدنا وصلنا كنا لهيدي الفكرة وهيدا اللي اليوم عم نسأله كيف عم نعمل فيه الكونسرات اللي جيت فيه دجا على كازينو دو ليبان كان ب 10 سبتمبر 2025 وكان فول هاوس
0: ثاني كثير قوي يعني
1: مزبوط الحمد لله وكان تشالنج انه نجي على لبنان نقدم كونسير ساعتين تقريبا عزف بلا فوكلز بلا حدا عم بيغني بلا ليركس وهيدا شيء منه يعني بطل للاسف عم بيخف بالثقافه خصوصا عم اسمعنا كلبنانيه اليوم كثير عم ننحاز على ثقافه موسيقيه ما بعرف اذا مع احترامي فيه سميها ثقافة بعد موسيقية
0: ثقافة بين هلالين
1: بين هلالين فكان معي 10 عازفين على المسرح نحن 10 كلنا يعني كان معي 9 كان في الأوتار كوارتات سترينجز كان في بيانو كان في بيس جيتار جيتار إلكتريك درامز وبركاشن قسم منه هو مؤلفات لألي مقطوعات لألي توزيع ألحاني وقسم منه هني ألحان معروفة عالميا أخذناهن وأنا رجعت وزعتهن عن أول جديد يعني بتسمع غنية بس على دانيال يعني غير أسلوب هذا تنفرجي يعني كانت كأنه الفلوت هي الستار تبع الكونسير هي الشانتور أو الشانتوز تبع الكونسيرت والباند وراها وهذا كونسيرت بعد ما في منه بالعالم أول شيء كأنسترومنتال في دي كونسيرت أنسترومنتال بس قليل كتير بالعالم وخصوصا كفلوت أنسترومنتال بزي على الفلوت مع الباند وراها هذا ما في منه
0: صحيح
1: سو هيدا كان بس صراحة
0: هيدا كان أول تحدي بالنسبة
1: للبنان إيه
0: للبنان بطبيعة الحال مزبوط بلبنان
1: فبس صراحة أثبت لبنان أنه مبلا بعد في يعني في هوب لأنه أنا وقتها فكرت أنه كلهم قالوا لي لبنان أنه
0: حرب هلأ
1: مش قصة حرب وتعطير دجا
0: ومبطل والثقافة صارت بغير مطرح
1: ما هذا هدفه يعني اليوم بتلاقي إكس مثلا بنوع معين من حفلات بيعبي بلا ما يطلع دعاية وبتلاقي إكس اخذ شهادات وطالع ونازل وحاطط وشغل حاله بيطلع دعايات من اليوم لبكرة ما بيعبي حفلة
0: صح.
1: يعني عرفنا لوين صار من حيز الشعب بس صراحة اكتشفت انه العالم لا في البعض بعد بدون في البعض هي بس فكرة توجيه يعني اليوم الشعب اللبناني او حيالله شعب بالعالم بدك تعرف توجهيه صح لانه بعده موضوع قابل يعني ما نحاز لقلة الثقافة
0: بس ما هو مين بده يوجهه هاي الفكرة
1: وهيدي علينا نحن وهيدي علينا نحن
0: وانتو اقلية بلبنان
1: نحن اقلية بس ليكي بيكفي يكون في إليمان صح يمكن بيقدر يجمع مجموعة كم إليمان بيعملوا كذا مجموعة فلا والفكرة انه اثبتت هيدي الشغلة كان فول هاوس كونسرت كان في تقريبا 1000 شخص الكونسرت في ناس جايين وعارفين شو جايين يحضروا
0: في ناس حشرية
1: وفي ناس اجوا اكتشفوا واللي اكتشف اجا بيقول ناطر لهلا انه اي متى تاني كونسرت لقلي بلبنان سو هيدي الشغلة بتفرجي انه لا العالم بعد لكن ما في شيء بفترة الإنسان أصلاً قد ما يكون منحاز أو منحط يمكن ثقافياً أو حضارياً بس بيخلقه للإنسان عنده هو على بعض عنده كتير منيح فإذا بتعرف تطلعين منه كل إنسان بيفضل يروح عليه تلقائياً باللاوعي تبعه
0: أنت بتقول إنه موسيقتك وعزفك بيخلي كل حدا متلقى موسيقي أو حدا موجود بالصالة اللي أنت عم تعزف فيها يظهر برسالة معينة
1: صح.
0: حسب حاجاته وحسب أحلامه وحسب يعني هاي بدي أشرحها شوي.
1: لأنه أصلاً كونسبت إنسترومنتال هو يعني عزف بحت بلا كلام. اليوم الموسيقى مثل ما كنت عم تقولي هي دي فيبراسيون دي فريكانس دي زوند، ومنعرف أنه كل فريكانس بتضرب على السيستم سيكولوجيك تبع الإنسان بطريقة معينة بتوعي فيه أمور معينة. أكيد ما هي الأحساس كله نابع من القلب
0: اللي منفصل أوقات عن الدماغ يعني
1: مزبوط أو فينا، وهي الهدف أنه نجمعهم ما يكونوا مفصولين
0: صحيح.
1: الفريكانس هي اللي بتطلع من الإنسان هيدي الشغلة. هلا كل إنسان لأنه منه كادري بتكست معين صح. أو بموضوع معين
0: بحلق لمطرح البدو
1: مزبوط، بحلق لمطرح البدو بايزد على الفريكونسيز اللي عم تضرب فيه. يعني بس يفوت عم بيسمع لحن، هلا يمكن المغروم رح ينغرم زيادة إذا الفريكونسيز تطلب بتتطلب الغرام حس العاطفي، ويمكن اللي يمكن كمان حس عاطفي تاني يمكن مشتاق ما رايح له حدا عنده قصة معينة، كل واحد رح يترجم هاللحن على اللي بيدقر فيه
0: صحيح.
1: لأنه ما انه محدود بتكست، ما انه محدود بكلمة انه هيدا كلمة انه الناس انفصلوا او ناس صاروا بيحبوا بعض او قصة معينة. فهالشغلة وكان في تنوع كتير كبير بالريبرتوار، يعني كنا بعدنا عم نحكي تنوع بالتيب دو ميوزيك بالجانر دو ميوزيك، يعني من الجاز للراب للكلاسيك للأوريانتال لكذا شيء، وتنوع كمان بالمواضيع تبع الموسيقى اللي عم تنطرى. فاليوم يلي هو جاي كان بده ينبسط انبسط، اللي جاي يمكن بده يصير حنون ويحس بعاطفة معينة حس فيها، اللي جاي بده يرقص ويهيس رقص وهيس، يعني كل حدا وصل فل مع زوادي. وهيدي أنا بالنسبة
0: اللي حضرك المتلقي اللي حضرك بالنسبة لك أنت بكل كونسير بتعمله في نفس الرسالة اللي بتبعتها لروحك من خلال هذا الكونسير، ولا من كل كونسير بتاخد رسالة معينة لألك
1: لحالك؟ قصدك بعد الكونسير ولا
0: انت وعم تعزف وبعد الكونسير، يعني الاثنين؟
1: هلا في رسالة إنيسيال هي انا دايما باخدها بين كل كونسيرت، وفي لا كل كونسرت بيعطيني رسالة معينة حسب
0: من خلال فايبس العالم اللي عم تحضره.
1: أكيد، ما لأن نحن وناديز انتخبات ويار بيرفورمرز، فنحن عالم شغلتنا أنه نتلقى من الجمهور ونعطي للجمهور ومنلعب دايما على الوتر تبع الشعب يلي عم بيحضر. فهيدي كتير مهمة أنه اليوم البيرفورمر يعرف يتطلع باللي قدامه لو مش إشاعهم بس it's vibes it's صح. energy صح. ويحس هون شو لازم يعطي ويعرف على أي وتر بده يلعب. فأكيد كل أوديانس ما بتشبه بعضها، كل مطرح كل بلد بتعزفي فيه بيكون أوديانس بكولتور معينة بباكراوند معين ما بيشبه التاني. فكل بلد كل أوديانس كل مطرح
0: بس بالنتيجة الموسيقى هي لغة عالمية،
1: هيدي اللغة اللي أنا عم بعطيهم إياها. رسالتي هي يمكن رسالتي هي رسالة أوني أو موحدة لكل المستمعين بكافة البلدان، بس اللي أنا باخده من المستمعين كل جروب دو مستمعين بيعطيني رسالة
0: صحيح. النيجاتيف فايبس بالسال قديش ممكن يأثروا عليك، ولا أنت بتحصن حالك بس تطلع على المسرح؟ لأنه بتعرف أنه في ناس عندهم نيجاتيف فايبس في ناس عندهم بوزيتيف فايبس، ولكن أوقات النيجاتيف فايبس تكون بكونسير معين إذا بدك سائدة شوي. كيف بتحصن حالك؟ كيف تفصل حالك حتى ما تتأثر؟ لأنه مثل ما عم تقول أنه الحياة ترددات
1: نيجاتيف فايبس موجودين وما كان في كون بالكونسير، في كون هلا بتكوني بجروب
0: ايه بس احنا عم نحكي كونسير
1: ما وصل لك القصه. فالانسان اصلا بده يكون هو حاضر بينه وبين نفسه انه يكون قادر يتلقى بس بلا ما دونو با ابسوربي، يعني انه فيها تصار علي وترجع تراد بس ما تمتص.
0: بس هي بدها تكنيك، يعني
1: بدها تكنيك بدها مونتاليتي معين، بدها ترافاي مونتال اكيد على الانسان. ونحن شغلتنا بالموسيقى انا هون I'm spreading good vibes، يعني انا هون شغلتي انه ابعت
0: هيدي
1: الزبزبات الحلوه. فبدو يكون في ناس عندها negative vibes، بس نحن هون بهيدا المطرح بالكونسير جايين تنبسط. يعني اللي جاي دجا عنده كوتي نيجاتيف جيبه من بيته رح يعمل له الكونسير والموسيقى رح تعمل له فيلتراج ديجا لهالنيجاتيف فايب اللي جاي فيها, ورح انا ترجم له او حول له النيجاتيف فايب لبوزيتيف فايب, وهي هي الحصانه لإلي. يعني ها هي انه انا اليوم موسيقتي هي حصانتي,
0: صحيح,
1: فكرمال هيك محتمل انا اتلاقيها بس ما رح امتصها, ورح ارجع لأنه عم تلاقيها جو ديفوز, يعني برجع ببعتها على بطريقة بوزيتيف من خلال الموسيقى.
0: حلو كتير,
1: فبفل مبسوط.
0: حلو كتير بفل مبسوط. احترام الأصل, لأنه أوقات عم بتقول في أغنيات بتعزفها, في موسيقى بتعزفها بتحافظ على الأصل فيها, بس بتجدد بمطرح ما, والتجديد بده جرأة.
1: صح.
0: كيف عم تجرب توفق بين الأصل واحترام الأصل وجرأة التجديد؟
1: هي هاي الفكرة اليوم, بس تكوني انت فهماني شو عم تكتبي او شو عم بتوزعي او الموضوع الاساسي, فهماني من خلال كذا شغلة, دراساتك, التكنيك اللي عندك اياها, وانت اصلا شو فيك تعملي. بدك تفهمي انه في اصل معين, وشو هو الاصل؟ الاصل هو الكور تبع المعزوفة او تبع الشيء اللي
0: اذا بدك العمود الفقري.
1: مظبوط, العمود الاساس تبع هيدا هو الاصل, هيدا اللي نحن لازم نحترمه. هلا كل شيء اطور, اليوم انا في اطلع وانزل على المريخ 10,000 مره بس بعد محافظ على العمود بلا ما انه شيله وحطه مطرح تاني. فهي هيدي بتجي من كفاءه, من كفاءه ثقافيه, من كفاءه علميه, من كفاءه تطبيقيه كمان, انه انت تقدري اليوم تاخدي الشغله تضل الناس اللي عم تسمعها تعرف انه ها هي الاكس غنية مثلا لا حيلا انسان معين, فيروز, وديع الصافي,
0: زكي نصيف,
1: زكي نصيف. بس اليوم الفنان لازم اصلا يكون عنده هوية يقدر يضيفها. فالحفاظ على الاساس هيدا, لانه انت يعني الحفاظ والاضافه هو مثل كانه بريدج بين التقليدي والحضاري. فانت اليوم بالتقليدي بتكوني عم بتحافظي على العمود الفكري, بالحضاري بتكوني عم تعطي التاتش تبعك اللي اجت بعد 50 سنه يمكن او 100 سنه من هيداك المغني اللي غنيها او العازف اللي عزفها, لانه انت مضطره كمان يكون عندك هويتك. فهيدا هون
0: هويتك
1: صار الايدنتيتي تبعك. مزبوط. فهيدي هون هي الفكرة, انه انت اليوم ما فيك تخلقي هالشغلة وتحافظي على شيء معين اذا انت ما عندك الكفاءة. وكرمال هيك في كتير اليوم بيجربوا, وفي كتير بيعملوا قصص يمكن بيطلع قصص حلوة بس بتفقد الشغلة جوهرها وتفقد معناتها. وهالشغلة انا بصر عليها, لانه اليوم اللي عم نوصل له كيف كنا بدنا عم نقول بدنا نوجه الشعب على قصص معينة, بدنا نوجهه بطريقة انه ما ننسي الاصل, وبذات الوقت ما نمشي معه كمبليت, يعني لا نكون ريجيد بالأصل.
0: صح.
1: يعني ارجع ردله الشغلة مثل ما كانت من 100 سنة وبدك تسمعها هلا ما رح يسمعها. كل شيء تطور, كل شيء تغير, وما رح امشي معه بطريقة معينة انه افقد كل شيء, لانه اليوم الموسيقى وكل شيء الحضارات هي كلها عم تتقدم الى اساس وعم تمشي لقدام. ما راح الاساس, الاصل هو الماضي, هو الاصل هو الاساس, راح الماضي والاصل بطل فيه تكمل. يعني بالنسبة لي صرت عم تخلق طريق جديد وعم تمشي فيها, فبدك تخلق هيدا الفاين لاين بين الاثنين كرمال تقدري تجيب الجنراسيون الجديدة, تضم الجنراسيون القديمة, ويفلوا اثنيناتهم مبسوطين.
0: نعم. طالما عم نحكي عن الفايبس وطالما عم نحكي عن المدوات بالموسيقى, يعني هون بدي وجه تحية أنا وياك لدكتور بالمعالجة الموسيقية دكتور حمدة فرحات.
1: تحية كبيرة دكتور حمدة,
0: من وجه لك ألف تحية ويعطيك ألف عافية. منعرف الشغل اللي عم تشتغلي وقديش أنت مرهفة تتقدر تشتغلي وتداوي العالم من خلال الموسيقى, وأنت طبعا اللي عملت اللينك بيني وبين, من خلال زميلتي جانا غازي كمان بدي وجه لها تحية اللي عملت اللينك بيني وبيني, وانت عملت اللينك بيني وبين دانيال الهيبة اللي أزبوط. انا كتير سعيدة انه هو موجود معي بقلب استوديو وعم بيعطينا هالمعلومات القيمة وبهالشفافية اللي انت موجود فيها.
1: انا بتشرف كمان.
0: اهلا وسهلا. مقطوعة موسيقية لألك.
1: يلا.
0: بالاول طبعا اهواك بلا املي عزفتها. هلأ لا المقطوعة لألك اسمها امل.
1: امل.
0: خلينا مارون نسمع من دانيال هيبي أمل.

0: Travou. Travou. عن جد يعني إذا أنا وياك بقلب الاستوديو ورحت عالم تاني من خلال عصفك، فكيف إذا هالكم من العالم عم بيشوفوكن على المسرح وعم بيشوفوك على المسرح قديش بيروحوا لعوالم أخرى؟
1: مزبوط.
0: دانيال
1: وأنا بروح معهم.
0: أكيد. دانيال هيبي بدك تخبرني عن مهرجان كان السينمائي خلال 3 سنوات على التوالي. كيف صارت؟ كيف الوقفة قدام مشاهير، قدام يعني في إلا رهبة لوحدها؟ كلمة كان إلا رهبة لوحدها. خبرني صح. خبرني عن هيدي التجربة اللي عن جد ترفع لها القبعة، واللي لبنان بيشوف حاله فيك يعني بالنتيجة.
1: مثل ما قلت، كان اسمه لحاله، هو الهيبة، هو الرهجة، هو كل شيء. كان حلم
0: وانت الهيبة.
1: مزبوط. كان حلم يعني عن جد. بتذكر يمكن بس كنت صغير، انا دايما كنت هيك فاسينيتد او مبهر بهيدا العالم. السينما والنجوم يمكن، والريد كاربت والموسيقى والسيلابريتيز. كنت انا وصغير احضرهم بمهرجان كان، واقعد على التي في انه مزبوطين هول الناس، انه هالشي بيصير. بعدين انه لا، انه اذا في عالم مثلهم مثلي هن بشر،
0: يعني انا يعني قادر
1: انا قادر اوصل. لا ما بدنا نوصل، لا بدنا نوصل. نحن دائما للاسف خلقانين بمجتمعات مثل كانه في بلافون لك ما فيك تتخطي. لا، انا بكل شيء، وعبر موسيقتي اصلا، انه انا بكسر كل القيود بطريقه مدروسه، ولا انا بطحش بخلق طريقه بايدي. فأكيد هلأ بالنسبة لإلي في كتير عوامل أثروا أني أقدر أوصل لهذا المطرح. أول شيء إيماني بذاتي، إيماني بربي، أول شيء إيماني باللي أنا عندي.
0: ما هي ريسيبروك، إيمانك مزبوط. بربك يعني إما هو خلق هذه الذات الإلهية.
1: صح. الإيمان بالرسالة اللي عندي إياها، وأنه عندي شيء يونيك بعرف أنه فيه يوصل، وبرح أعمل مستحيل يوصل. غربتي على فرنسا، أنا ما ننسى أنه إلي 10 سنين،
0: بعمر 17 سنة،
1: خلات على 17-18 سنة على فرنسا. وبتعرفي فرنسا هي كمان مثل شباك للعالمية، يعني صح. فرنسا لحالها هي شيء. وبعدين كمان إدارة أعمالي ما ننسى، وكمان بوجه لهم تحية. وكتير ناس بطريقي وصلنا لمطارح، وير انه انا اول شيء خلصت شهادات العالية تبعي، دراسات كتير مهمة. هذا الشيء لحاله صار يجذب الناس المزبوطة لإلي على طريقي، صاروا يصيروا. بعدين اكيد الواحد بس يكون عم بيشتغل على نفسه بطريقة معينة، على اللي بيشتغل عليه بطريقة معينة، بده يصال على الباب الصح. وهون اجتني الفرصة انه كون سيلكتد لأول سنة، ويلي كانت حلم لإلي. وطلعنا أول سنة، بعدين تاني سنة، بعدين تالت سنة. وهذا الشيء عمل مني أصغر ملحن لبناني وأصغر عازف فلوت لبناني، والوحيد يلي بيكون سيلكتد 3 سنين على التوالي. الوقفة الريد كاربت أول شيء، مع أنه هي بتبقى ماشي كم دقيقة الريد كاربت بتطلع عليها،
0: صح.
1: بس كم دقيقة بتحسيها مثل كأنه هذا عمر أنت يعني. لأنه بتحسيه مثل جنى عمر أنت، يعني انه هيدا جنى، يعني عم نحكي فيستيفال دو كان ديجا، يعني انه تكون انت سيلكتد بلا ما تكون اخذ اوورد ديجا، سمثينج. هذا اكبر مهرجان عالمي بدون النجوم السينمائيه والموسيقيه بالعالم، فديجا هذا اوورد. فالريد كاربت ديجا تكون محاطه بهالنجوم اللي اصلا كنت احضرهم على التي في، وشوف انه هو اللي مزبوطين او لا. بتصير تشوف حالك انه ماشي انت وياه هون عم تتصوروا سوا، عم توقفوا على ريد كاربت مع بعض، عم تعملوا جالاز مع بعض، عم تعشوا سوا. بعدين على المسرح قدام النجوم كمان، هون كان هون شيء تاني، لانه حلوة وقفتك على ريد كاربت وتكوني مضمومة بهيدا المطرح، بس بعد احلى واحلى انه تكوني عم تعمل اللي انت بتعمليه واللي نجحتي فيه قدام هالناس بالذات.
0: والتصفيق اللي بتاخده وعم تاخده كنت بمهرجان كان، هذا اللي كان يفاجئك زيادة بشيء،
1: صح؟ لأنه غير عالم. يعني نحن أنه أنا اللي بعمله خلات الهوية اللبنانية أو الهوية اللي نحن مننعرف فيها قد ما فيه، لو بألحان الخاصة مش بألحان معروفة لبنانية. دايما عندي هيدي النكهة الأوريونتال، هالنكهة، هالحس حتى بالنفس تبعي، هالحس الشرقي اللي العالم ما بتفهمه.
0: بمقطوعتك أمل في الحس الشرقي،
1: مزبوط
0: يعني.
1: لأنه في كذا نوت أصلا مرقون، وفي دايما النفس هو الجلوبال، السنساسون جلوبال أو سنتيمان جلوبال هو سنتيمان أوريونتال بور، يعني اللي هو كمان كتير بازي على الحس الشرقي اجمالا الغربي بازي على الحس، بس الشرقي النتيجة هي أرباع. يعني في ناس ممكن تقطع عنه ما بتحس فيه،
0: صح.
1: فلدقها لهالدرجة هو دقيق. فشوف أنه عالم جايين من غير باكجراوندز ما بيعرفوا هيدا الشيء أصلا هو شو، قادرين أنه يستوعبوا هيدا الشيء، قادرين أنه they vibe on it، يعني بيتاخدوا مع هيدي الموسيقى اللي عم بيسمعوها. وبعدين التصفيق يلي بيصير أنا بالنسبة لي هلا حالة شهادة كتير كبيرة،
0: صح.
1: لأنه قدرت تخلي ناس جايين من غير كوكب، من غير عالم،
0: من غير ثقافة،
1: من غير ثقافة، من غير حضارة باللي أنا بعمله. يعني هيدا فرجة أنه أنا نجحت باللي أنا عن جد جربت أنه أوصل فيه، وجربت أنه أخلق مصيرة من خلاله
0: بطبيعة الحال. يعني بوقت اللي البعض بفكر أنه لبنان هالقد متخلف مثل الصورة اللي عم بيعطوها، هالقد كله حروب، هالقد كله أفكار رجعية، ما عنده هالفن لأنه الفن ممكن يكون حرام. هيدي كمان هاي رسالة بحد ذاتها، أنه تقول للعالم كلهم أنا لبناني وشوفوا شو عم بعطي
1: 100%. وهكذا دايما أقولها أنه أنا لبنان عطاني وأنا قد ما فيه بدي أجرب أعطيه، ورح ضل مقصر. يعني إن كان وقفت بكان، إن كان أنه كون سيلكتت كذا سنة، إن كان بالكونسيرات اللي بعملها بكل العالم، هذا كله it's a way to give back. بس إن شاء الله أقدر أنه أكون عقد الواجب، يعني مثل ما بيقولوا، وما أقصر لأن لبنان عطاني كتير. ونحن هدفنا أصلا أنه نفرج الصورة الحقيقية، لأن اليوم لبنان مثل ما قلت عم بينعرف دايما بالصورة المهمشة، بالصورة
0: بالدم، بالقتل، بالشر، بالهمجية، بقلة الحضارة، يعني
1: مزبوط
0: للأسف.
1: فتفرج العالم لبنان إن كان على المسمع بعدين بالصورة أو بعدين بغير طريقة، كل واحد بطريقة معينة يفرج لبنان بأسلوب معين، لبنان الصح. هيدي لازم تكون رسالة كل فنان لبنان.
0: طالما صوتك حلو، ليه رحت على العزف؟ ما جربت حظك أكتر بالغناء؟
1: صراحة يمكن ما عندي جواب معين لهذا الشيء، لأنه يمكن العزف بالنسبة لإلي، الآلة لإلي بتطلع مني أكتر من ما أنا بقدر غني يعني. وبرجع بقلك بس غني، لو أنا كتبت موضوع الغنية أنا يمكن حتى أمل هلأ عم بعزفها يلي هي قصتها أكيد قصة معينة وكرمال شي معين، بس كل مرة بعزفها بحس معين، كل مرة بتطلع مني يمكن كوتاه معين. هلأ إذا بدي غنيها أو بيكون عليها كلمات بدي غنيها، رح حس كل مرة فيها بطريقة، بس رح كون دايما عم بغني الكلمات يلي وانس أصلا الدماغ عم بيطلع هالكلمات، يعني دماغك عم بيشتغل على أساسهم. العزف you're more free، وما بعرف يمكن كنت نجحت بالغنى بس ما كنت برعت قد ما برعت بالعزف.
0: صحيح. الكونسير الجاي وين؟ أكيد برا.
1: ولا هلا ان شاء الله الوضع يرتاح، لانه نحن كنا هلا رايحين اون تور، نحن بلشنا كنا بكازينو دو ليبان ورايحين تور، هلا كنا اساس على الدول العربيه اول شيء بعدين يوروب. سو كل شيء السات للدول العربيه، وبس هلا الضرب اللي صارت،
0: صح.
1: صار كل شيء باندينج لدات بعد مش عارفين شو. يمكن بس ما يعني ما راح احكي عن هذا الشيء بتفاصيل، يمكن يكون في عمل كبير بلبنان بالصيفيه، يمكن
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. رهن بالاوضاع، يعني
1: رهن بالاوضاع، رهن بكذا شغله.
0: دانيال هيبه بدي اختم انا وياك في لاست دانس.
1: ذا لاست دانس كمان من الحان وتوزيع،
0: كمان من الحانك وتوزيعك، تفضل.

0: دانيال هيبي يعني العازف والموزع الموسيقي والملحن. بدي اشكرك، انتهى الوقت، كنت بتمنى الوقت يكون اكتر. اول شيء بدي اشكرك على هالطاقة الايجابية اللي عطيتني اياها واللي حسيت فيها، يعني حق علي بس يكون الضيف هالقد ايجابي، حق علي انه اشكره، لانه بتلقى طاقتك يعني الإيجابية وهالمعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها. وإن شاء الله هالأحلام الكبيرة، لأنه بعرف أحلامك كبيرة كتير، إن شاء الله بتتحقق، لأنه أحلامك اللي بتتحقق هي أحلام لبنان اللي لازم تتحقق. أهلا وسهلا فيك دانيال هيبي.
1: مرسي كتير لك وفاء، ومرسي كمان لأنه أنت خليت هالسبيس يطلع منه هالبوزيتيفيتي كلها.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي لك، مرسي لراديو ليبان الحر، وثانك يو على كل شيء.
0: اهلا وسهلا مستمعي الكرام، لهون نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر. بنلتقى جمعة الجاي، التلاتة رسائل غرام من الاهرام. مارون بشعلاني، شكرا.

0: حاعترف إنه أرتميزيا أو أرتميزا أو الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريباً، وبعض الدراسات بتقول إنها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وأنواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. إلا أنه التحذيرات كمان كتيرة أنه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لأنه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى أو حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الأشخاص يلي ما ممكن أبداً يستخدموا نبتة الشيح.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ميشيغان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: دايما بسمع ناس عم بتقول أنا عم باكل أكل صحي ليش وزني عم بيزيد. هون المشكلة الأساسية، صحي مش يعني بدون سعرات. مثلا الأفوكا صحي بس غني بالسعرات الحرارية، والمكسرات النية ممتازة للقلب بس كمشة صغيرة فيها سعرات عالية، والعسل طبيعي ايه بس بالنهاية سكر. يعني إذا حدا أكل سلطة مع صوص زيادة، كمشتين مكسرات، عصير طبيعي وشوية سناك صحي خلال النهار، ممكن يكون فات على جسمه سعرات أكثر من حاجته بدون ما يحس. وهون لازم نفهم نقطة كتير مهمة، الجسم ما بيفرق إذا السعرات جاية من الشيبس أو من الفواكه أو حتى من العصير. إذا في فائض سعرات مستمرة الوزن رح بيزيد. كمان في غلطة شائعة لما شخص يقول أنا ما عم باكل كتير، بس ما بينتبه للمشروبات، للقمات الصغيرة، للقهوة مع السكر أو للقمشات خلال الطبخ. الأكل الصحي هدفه يحسن صحتنا، طاقتنا، هضمنا وأرموناتنا، بس لخسارة الوزن بدنا كمان ننتبه للكمية والتوازن. يعني فيك تاكل شوكولا وتضعف، وفيك تاكل أكل صحي ويزيد وزنك. النصيحة الأخيرة، ما تخافوا من الأكل، خاصة الأكل الصحي، بس تعلموا تنتبهوا للكميات وتعرفوا أنه صحي ما بيعني مفتوح بلا حدود.
0: نصيحة طبية.

تألم.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

اليوم. لبنان الحر بتشاركك وجودك، وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك، وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقداس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القداس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: أنطوان عزيز حداد، جوزيف الحلو، ابتسام فيليب الكعدي.
0: ارتفعوا كالقرف.

فصل من أعمال الرسل. وبارك يا سيد. يا إخوتي، جاء عظيم الأحبار والذين معه ودعوا المجلس وشيوخ بني إسرائيل وأرسلوا إلى السجن ليحضروا الرسل، وذهب الحرس فلم يجدوهم في السجن، فعادوا وأخبروا قائلين: وجدنا السجن مغلقا بكل أحكام والحراس واقفين على الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع قائد حرس الهيكل والأحبار هذا الكلام تحيروا في أمر الرسل وتساءلوا: ما عسى أن يكون هذا؟ وجاء رجل فأخبرهم: ها إن الرجال الذين وضعتموهم في السجن واقفون في الهيكل يعلمون الشعب. حينئذ مضى القائد مع أحرسه وأحضروهم بغير عنف، لأنهم كانوا يخافون من الشعب لئلا يرجموا. ولما أحضروهم أقاموهم في المجلس، وسألهم عظيم الأحبار قائلا: لقد أمرناكم أمرا ألا تعلموا بهذا الاسم، وها إنكم ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الرجل. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: الله أحق بالطاعة من البشر، إن إله أبائنا قد أقام يسوع الذي قتلتموه أنتم إذ علقتموه على خشبة. هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليمنح إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذه الأمور، نحن والروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه. فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام حنقوا وعزموا على قتل الرسل. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. قال الرب يسوع: لتكن أوساطكم مشدودة وسرجكم موقدة، وكونوا مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يعود من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له حالا. طوبى لأولئك العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم متيقظين. الحق أقول لكم إنه يشد وسطه ويجلسهم للطعام ويدور يخدمهم، وإن جاء في الهجعة الثانية أو الثالثة ووجدهم هكذا فطوبى لهم. واعلموا هذا، إنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لما ترك بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تخلونها. فقال بطرس: يا رب، ألن تقول هذا المثل أم للجميع؟ فقال الرب: من تراه الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم حصتهم من الطعام في حينها. طوبى لذلك العبد الذي متى جاء سيده يجده فاعلا هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع مقتنياته.

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات صباحية من القلب نوجهها أنا والمخرج إلي مسيحي لكل المستمعين. ومثل العادة صباح جديد منقول أمل جديد وصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الصلاة، ترحل بالرجاء وتعود بالعطاء. فدائما نقول أن الشعور أن الله معنا لا يساويه أي شعور آخر. نهار مبارك للجميع.

دي رفقتكم دايما لبنان الحر. يقولون الرجل إذا أحب امرأة يخفيها في نفسه خوفا من أن يسرقها الآخرون، والمرأة إذا أحبت رجلا تجاهر به لكي لا يحاول أحد الاقتراب منه. الرجل من أجل المبدأ يضحي بأي شخص، والمرأة من أجل الشخص تضحي بأي مبدأ.

برفقتكم دايما لبنان الحر. إن الإنسان هذا الكائن العجيب يستطيع أن يقنع نفسه بأي شيء وأن يبرر أفعاله بأكثر الطرق التواء حتى ليبدو له الخطأ صوابا والخداع فضيلة.

تركب في عربة تندفع بلا وجهة. لم يخبروني أن الحياة صعبة.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الناس الأكثر وعياً لا يمكن أن يكونوا أشراراً، لأن الشر يتطلب غباء ومحدودية في التفكير.

عندما نفهم عمق الحياة وتعقيداتها ندرك أن الشر خيال غير عقلاني، أنه نتيجة للجهل والتفكير الضيق.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، الحب الحقيقي هو أن تحتوي حقيقة الشخص كاملة، تحتويها بنورها بجمالها وبقبحها. ليس من الضروري أن نعيش بسعادة، ولكن من الضروري أن نعيش بشرف. نحن نثرثر كثيرا، ومع ذلك نعجز عن وصف مشاعرنا كما يجب.

وفي الختام أصدقائي، الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعا على الدوام. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج إلي مسيحي، وطبعا إلي وأنا بنتمنى لكم يوم مبارك، ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فقرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت.

السابعة إلا ربعا في بيروت، صباح لبنان الحر. لا لبنانية مدوية في وجه إيران، نرفض التدخل بشؤوننا وعليها أن ترحم الجنوب وأهله. بري يعترض ولكن، وقائد الجيش في باكستان اليوم. ترامب، المفاوضات تسير بنجاح والكويت تتصدى صباحا لصواريخ إيرانية.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد القصيفي وبول عباس. بوضوح لا يحتمل أي لبس، رفع لبنان الرسمي الصوت بوجه إيران وفصيلها في لبنان، رافضا استمرار مصادرة القرار الوطني أو فرض الوصاية على الدولة. فمواقف القيادة اللبنانية جاءت حاسمة في الرد على الاعتراضات الإيرانية على التفاهمات التي حصلت في واشنطن، مؤكدة أن مصلحة لبنان تتقدم على أي حسابات إقليمية أو أجندات خارجية. هذا الموقف لم يمر من دون ردود فعل، إذ سارع حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا وعبر المكلف بإطلاق التصريح إلى شن هجوم على رئاسة الجمهورية في مشهد يعكس حجم المأزق الذي يواجهه حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا في ضوء تراجع قدراته إن على الصعيد العسكري في الجنوب أو بفرض معادلته المرفوضة على الدولة ومؤسساتها في الداخل. وبينما يسعى لبنان الرسمي إلى استعادة علاقاته الطبيعية مع المجتمع الدولي وفتح أبواب الدعم والاستقرار، يواصل الحزب التمسك بخيارات وضعت البلاد مرارا في قلب الأزمات والمواجهات وأثقلت اللبنانيين بأثمان سياسية واقتصادية وأمنية باهظة.
1: إذن أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا، ووجه رسالة إلى طهران عبر شبكة CNN قائلا إن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحها، وإن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الإيرانية الخاصة. وفيما لفت إلى أن الإيرانيين لا يحاولون مساعدة لبنان، أكد الرئيس عون أن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلدهم.
0: وتابع رئيس الجمهورية أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإسرائيليين وحزب الله أن يفهموا أنهم يخوضون حربا لا جدوى منها، وأن الاستراتيجية التي يتبعونها هي قصيرة النظر وتؤدي إلى نتائج عكسية. وعن أمين عام حزب الله شدد عون على أن الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وقال إن الشعب اللبناني ليس شعبك. واعتبر رئيس الجمهورية أن لا سبيل لإنهاء الحرب إلا بالتفاوض، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك، لافتا إلى أن حل العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي إلى الأبد.
1: وفي السياق، بحث الرئيس عون في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأوضاع في لبنان والمنطقة، وشكره على دعم المملكة للبنان ومساعيها لخفض التصعيد. من جهته جدد بن سلمان وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال إن الجنوب يدفع مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم، وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم الجنوب.
2: ليست حربنا، وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم، وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
1: وفيما شن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أعنف هجوم على تفاهمات واشنطن، وصف إعلام حزب الله كلام الرئيسين بالخطير.
0: المفتي الجعفري أحمد قبلان توجه بكلامه إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالقول أنتم بمقام يجب أن يجمع ولا يفرق، وإلا خسرت حيثيتك الوطنية، ولا نريد لك أن تخسر بوصلة مصالح لبنان، ومن هذا الباب نتوجه لك بالنصيحة وهي الكف عن هذا النحو من المواقف التي لا تليق بمركز الرئاسة. قبلان الذي دفع عن الحزب المحظور اعتبر أن إيران لا تستخدم أصدقائها ضد مصالح بلادهم كما تفعل واشنطن، ومطلوب من جنابكم كما قال حماية السلم الأهلي والعقد الوطني لا إضرام النار به.
1: السفارة الأمريكية في بيروت أفادت بأن القائمة بالأعمال الأمريكي في لبنان حضر فعالية السراي الحكومية، مؤكدة التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه لبنان، وشددت على دعم الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية في الاستجابة الإنسانية.
0: وبعدما وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق واشنطن بالهجين، رأت مصادر مطلعة على أجواء عين التيني أنه على الرغم من رفض الرئيس بري اتفاق واشنطن، لكنه حاول فتح قوة في الجدار المقفل عبر ضمان انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني مقابل انسحاب الاحتلال إلى الخط الأزرق. ولفتت المصادر إلى أن رئيس المجلس حريص على العلاقة مع رئيسي الجمهورية والحكومة لما فيه مصلحة البلد، ولكي لا يؤدي الخلاف في المواقف السياسية إلى توتر داخلي لا يختم إلا العدو.
1: وسط هذه الأجواء يتوجه قائد الجيش العماد رادولف هيكل اليوم إلى إسلام أباد بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، وتوقفت مصادر عند مغزى هذه الزيارة المفاجئة.
0: في الأثناء أفاد مسؤول أمريكي بأن الاتفاق التاريخي بين لبنان وإسرائيل هو البداية والنتيجة الأولى لجلوسهما إلى طاولة المفاوضات، وأكد أن إدارته ستواصل دعم الجهود إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل للسلام بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل بعد 22 حزيران للتوصل إلى الاتفاق.
1: بعد زيارته معراب، التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لدريان في السفارة الفرنسية في بيروت الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في خلال عشاء أقيم على شرفهما، وتم تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم، وضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها تجاه النازحين من خلال إنشاء مراكز إيواء لائقة.
0: الموفد الفرنسي زار أيضا رئيس حزب الكتاب النائب سامي الجميل والنائب فؤاد مخزومي.
1: ميدانيا، تواصلت الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، فتعرضت ميفدون وسحمر في البقاع الغربي للقصف الجوي، وسبق ذلك غارات على كفرة، دير الزهراني، كفر تبنيت، النبطية، الجميجمة، تفاحتة، منطقة الطرمصة بين طير دبة ومعركة والريحان. وسجل إطلاق قنابل مضيئة وبالونات حرارية فوق قرى القطاع الأوسط.
0: كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية فرون، صريفة، تولين، الغندورية، برج قلوي، كونين ووادي الحجير.
1: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في حادثة أدت إلى تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق والبلدات شمال إسرائيل.
0: وفي خطوة اعتراضية شهدت بلدة البيسرية قضاء صيدا إشكالا كبيرا بين عناصر حزب الله وأمل بسبب نصب منصات صواريخ بين المنازل، وأدت الإشكالات إلى وقوع عدد من الجرحى.
1: بتكليف من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، قدم وفد من حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل يوسف أبو جمرة في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في جديدة المتن. وألقى النائب غسان حصباني كلمة باسم الوفد نقل فيها تعازي الدكتور جعجع وقيادة الحزب إلى عائلة الفقيد وأبناء دير ميماس.
3: نحن أول شيء نرفض أي شكل من أشكال العنف، خاصة لما يصير بين أهالي ضيعة وحدة. هذا السلاح واستعمال السلاح بهذه الطريقة، خاصة بضيعة صمدت مقابل السلاح الإجرامي كله وبقيوا أهلها فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي صارت، أن يأتي أحد الأشخاص ويقوم بجريمة، جريمة موصوفة بدم بارد بهذه الطريقة، أمر مدان وغير مقبول. نحن مع العائلة ومع أهل دير ميماس لحتى العدالة تتحقق، وما رح نوقف إلا ما العدالة تتحقق. كلنا معهم وكلنا وراهم، هن صامدين بوجه كل التحديات، وبدوا يكونوا صامدين كمان ويعرفوا إنه في دولة بلبنان والدولة تقدر تلاحق كل واحد قام بجريمة مثل هالجريمة يلي صارت، وما رح نتوقف إلا ما يتحسب يلي قام بهالجريمة مهما طول الوقت ومهما أخذت من مجهود، بالرغم من كل الأوضاع القائمة وبالرغم من كل الصعوبات يلي ممكن نواجهها. نحن حد العائلة، حد أهل الضيعة، وحد العدالة، لأنه هيك بنبني دولة.
0: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران تسير بنجاح، مجددا التأكيد أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا.
1: أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي كانت خاضعة لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا خاما إيرانيا.
0: إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بإيران.
1: ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي برفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعوته لعقد اجتماع مباشر لبحث إنهاء الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات، وقال ردا على تصريح بوتين بأنه لا يرى جدوى من لقائه للأسف، يختار الجانب الروسي الحرب مرة أخرى.

في الختام قراءة ثانية للعناوين. لا لبنانية مدوية في وجه إيران، نرفض التدخل بشؤوننا وعليها أن ترحم الجنوب وأهله. بري يعترض ولكن، وقائد الجيش في باكستان اليوم. ترامب: المفاوضات تسير بنجاح والكويت تتصدى صباحا لصواريخ إيرانية. صباح لبنان الحر انتهت، أخرجها توني سفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الربيع المستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه مع درجات حراره ليليه دون معدلاتها. طقس اليوم صافي اجمالا مع ارتفاع بالحراره على الجبال، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل وبالداخل. بكره طقس قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بالحراره خصوصا بالمناطق الداخليه، وبترتفع نسبه الرطوبه مساء وبيتحول الطقس لغائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطه.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة مرور أكثر من طبيعية عم تتسجل على معظم مداخل العاصمة مثل كل نهار سبت بهالتوقيت.
2: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

البداية مع صحيفة النهار التي عنونت جوزيف عون ونواف سلام إلى ذروة المواجهة ردا على الاستباحة الإيرانية. صحيفة النداء الوطن عنونت عون: اللبنانيون يعتمدون علي وليسوا شعب نعيم قاسم. بيروت تنتزع 3 مكاسب في الجولة 4 من التفاوض. أما صحيفة الديار فعنونت: الرئيس عون ينتقد إيران وقاسم بقوة. الأخبار: مراجعات مكثفة لمذكرة التفاهم. أمريكا إيران عودة الحرارة إلى المفاوضات. ننتقل إلى عناوين صحيفة الشرق: لماذا يخاف الحزب من رئيسي الجمهورية والحكومة؟ عون وسلام يهاجمان إيران والحزب وبر لوقف نار شامل. إلى صحيفة اللواء التي عنونت

0: ليلة أحد وفوجئنا بأن الحرس الثوري أول رافض وقف النار. وزير الداخلية: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إلى الرأي الكويتية: رئيس برلمان لبنان أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني مقابل انسحاب إسرائيل ووقف نار شامل. الأمم المتحدة تطلق نداء لزيادة المساعدات للبنان. الجريدة الكويتية عنونت: اللبنانيون ليسوا شعبك، الرئيس عون يوجه رسالة للأمين العام لحزب الله. رئيس البرلمان اللبناني موافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. الكويت تدين استهداف موقع لليونيفيل في لبنان. إلى الشرق الأوسط التي عنونت: بري يقترح انسحابا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار نداء الوطن. تتزايد شكاوى أهالي عدد من مناطق البقاع ولا سيما في بعلبك الهرمل من نقل حزب الله أعدادا كبيرة من قاطني أطراف الضاحية، خصوصا من حي السلم إلى المنطقة، وسط حديث عن تثبيت قسم منهم فيها بصورة دائمة، الأمر الذي يربطه بعض الأهالي بارتفاع ملحوظ في معدلات السرقة والسلب والفوضى الأمنية. تعاني جمعيات الإسعاف على اختلاف انتماءاتها في الجنوب صعوبات في التحرك بسبب تعقيدات الاتصال أحيانا بلجنة الميكانيزم وانتظار الموافقة قبل الانطلاق إلى أماكن الاستهدافات الإسرائيلية. اعتبر مصدر في الخارجية الأمريكية أن إيران تسعى إلى إطالة أمد الصراع في لبنان وعرقلة هذه العملية، وذلك بهدف نسب الفضل لنفسها في إنقاذ الموقف، مع الاستمرار في تقويض كل من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. وقد كشف اتفاق الثالث من حزيران عن هذه الاستراتيجية الانتهازية. إلى أسرار اللواء، وفقا لمصادر مصرفية، فإن أوراق العملة الجديدة مع تعديل قيمة الأرقام قد ترى النور أوائل العام المقبل. يبحث مبعوث صديق للبنان عن دور بين الركام الجنوبية بعد تعطيل الميكانيزم والفيتو الأمريكي على أي دور لبلاده فيما خص وضع لبنان. أبلغ المفاوض الأمريكي في اللحظة الأخيرة قبل مغادرة وفدي التفاوض أن الضامن الفعلي للاتفاق هو الرئيس الأمريكي شخصياً. وختام أسرار الصحف مع أسرار الجمهورية. تردد أن مسؤولا غربيا أبلغ مرجعا لبنانيا أن الأسابيع المقبلة ستشهد انتقالا من مرحلة تبادل الأفكار إلى مرحلة طلب خطوات تنفيذية ملموسة في عدد من الملفات الحساسة. لوحظ أن بعض القوى السياسية بدأت إعادة تموضع هادئة بعيدا من الأعلام، تحسبا لتحولات إقليمية قد تفرض وقائع جديدة على الساحة الداخلية. تبين أن وفودا اقتصادية أجنبية طلبت معلومات تفصيلية عن قطاعات إنتاجية لبنانية في مؤشر إلى اهتمام استثماري مشروط بتحسن المناخ العام. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل توني صفير على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: حوار حر
1: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف التنين الساعة 1 بعد الظهر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر
0: مع هالنهار الجديد. شو رأيكم نخبركم كيف رح يكون نهاركم لليوم؟ برج الحمل، حتى بعطلتك عقلك ما بيوقف، حاول تترك بعض الأمور لبكرة، المزاج الهادي بيساعد على التقارب. برج الثور، اليوم مناسب لحتى تعطي لنفسك وقت لقاء عائلي أو حديث بسيط ممكن يرفع معنوياتك، فكرة بتخص المستقبل رح ترجع لبالك. برج الجوزاء، في مفاجأة صغيرة أو موقف بيخليك تضحك، عندك رغبة بالاختلاط أكثر من العادة اليوم، فاستفيد من الفرصة. برج السرطان، نهار مناسب للعيلة أو للأماكن يلي بتحس إنك أنت بأمان فيها، كلمة قديمة بترجع بتخليك تعيش أوقات حلوة كانت مزروعة براسك. برج الأسد، خفف الجدية اليوم، مش كل شيء لازم يكون خطة أو هدف، الضحكة أحيانا هي إنجاز. برج العذراء، ترتيب البيت أو الأفكار أو حتى الملفات بيعطيك راحة داخلية، انتبه ما تحول الراحة لمهمة جديدة. برج الميزان، مزاجك بيتبدل بسرعة اليوم، حاول إنك تميل للأماكن والأشخاص يلي بيعطوك هدوء وراحة. برج العقرب، في شعور بالرضا عن خطوة عملتها سابقا، الصراحة بتقرب المسافات فما تخاف تكون إنسان حقيقي. برج القوس، فكرة أو مغامرة أو تغيير بتطلع لك فجأة، احتمال تلاقي نفسك عم تعمل شيء خارج الروتين. برج الجدي، خفف حمل المسؤوليات لأنه جسمك وعقلك بحاجة اليوم لراحة. الراحة منا تقصير، الراحة هي بداية جديدة ليوم جديد. برج الدلو، دعوة أو مناسبة ممكن تكسر الملل، يوم مناسب للأحاديث الممتعة. أخيراً مع برج الحوت، الحنين حاضر شوي لكن بطريقة أخف من قبل، حاول إنك تعيش اللحظة بدل ما تعمل مقارنة بين الماضي والحاضر. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

7 رهبان مين؟ وحلو كتير رقم 7، بس القصة منا كتير حلوة. الرهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القديسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية مضطهدة للمسيحية بالمنطقة. وأعلنت ليل 26 أدار سنة 96 عن خطف الرهبان قبل ما تعلن الجماعة الإسلامية المسلحة تبنية لعملية دبحهم ب 23 أيار سنة 96، وعثر على رؤوس مقطوعة على طريق جبلية، إنما جثتهم ما زالت مفقودة، وهيدا الشيء خليهم يعلنوا طوباويين على درب القدس.

0: بلا رحمة.
1: هل تضمن الدولة تنفيذ شروط الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار؟ ويتخذ حزب الله وضعية لا قتال؟ وكيف يقرأ إصرار عرقتشي على ربط لبنان بملف إيران؟ ومن يلاقي انتفاضة شيعة صور والنبطي؟ مع الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4 ميتان ل 750 جرام $7 وقية جبنة أشقوان $1.95.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40. نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.

الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، صباح لبنان الحر. رافضا الوصاية الإيرانية، عون لبنان ليس بلدكم وسلام ارحم الجنوب. متجاوزا كل الخطوط عرقجي لعون أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي. بري يعترض ولكن وقائد الجيش في باكستان اليوم. الجنوب على اشتعاله، غارات صباحا تطال العديد من المناطق. ترامب، المفاوضات تسير بنجاح والكويت تتصدى صباحا لصواريخ إيرانية.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. بعد اللا المدوية التي أطلقها لبنان الرسمي بوجه إيران رافضا أي محاولة لمصادرة قراره والتدخل بشؤون اللبنانية، ومشددا على أن مصلحة لبنان تتقدم على أي حسابات إقليمية أو أجندات خارجية لأي كان، بدأ واضحا في الساعات الماضية أن بين ثنائي الدولة والثنائي الشيعي فرق كبير في الأهداف والمواقف، فالثنائي الأول يسابق الوقت لإعادة لبنان إلى الخارطة الدولية، فيما الثاني الثنائي الثاني على إنكاره مدعوما بوقاحة قل نظيرها، وهو ما ظهر جليا هذا الصباح برد وزير خارجية نظام الملالي الإيراني على الرئيس جوزيف عون بالقول أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي، وعلى حد قول المثل اللي استحوا ماتوا. نبدأ من موقف عرقجي.
1: إذن رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مشيرا إلى أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لتوصلنا لاتفاق مع واشنطن منذ فترة طويلة، واعتبر أنه بحسب تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل خمس الأراضي اللبنانية وتهجر ربع السكان وتقصفه يوميا، وتوجه إلى الرئيس عون قائلا أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد في حديث إلى قناة CNN أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا، ووجه رسالة إلى طهران عبر الشبكة قائلا إن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحها، وأن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الإيرانية الخاصة، وفيما لفت إلى أن الإيرانيين لا يحاولون مساعدة لبنان. ورد الرئيس عون على أن الحرس الثوري الإيراني بالقول لبنان ليس بلدكم.
1: عون أكد أن اللبنانيين سائموا من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مشددا على أن لبنان لا يمكن أن يبقى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
0: وعن أمين عام حزب الله شدد عون على أن الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وقال إن الشعب اللبناني ليس شعبك، واعتبر رئيس الجمهورية لا سبيل لإنهاء الحرب إلا بالتفاوض، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك، لافتا إلى أن حل العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي وإلى الأبد.
1: وفي السياق بحث الرئيس عون في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالأوضاع في لبنان والمنطقة، وشكره على دعم المملكة للبنان ومساعيها لخفض التصعيد. من جهته جدد بن سلمان وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال إن الجنوب يدفع مرة جديدة ثمن قرار لم يتخذه.
2: ليست حربنا، وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
1: وفيما شن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أعنف هجوم على تفاهمات واشنطن، وصف إعلام حزب الله كلام الرئيسين بالخطير.
0: المفتي الجعفري أحمد قبلان توجه بكلامه إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بالقول أنتم بمقام يجب أن يجمع ولا يفرق، وإلا خسرت حيثيتك الوطنية، لا نريد لك أن تخسر بوصلة مصالح لبنان، ومن هذا الباب نتوجه لك بالنصيحة وهي الكف عن هذا النحو من المواقف التي لا تليق بمركز الرئاسة. قبلان الذي دفع عن الحزب المحظور اعتبر أن إيران لا تستخدم أصدقائها ضد مصالح بلادهم كما تفعل واشنطن، ومطلوب من جنابكم حماية السلم الأهلي والعقد الوطني لا إضرام النار به على حد قوله.
1: السفارة الأمريكية في بيروت أفادت بأن القائم بالأعمال الأمريكي في لبنان حضر فعالية السراي الحكومي مؤكدة التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه لبنان، وشددت على دعم الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية في الاستجابة الإنسانية.
0: وبعدما وصف اتفاق واشنطن بالهجين، رأت مصادر مطلعة على أجواء الرئيس نبيه بري أنه على الرغم من رفضه اتفاق واشنطن، لكنه حاول فتح قوة في الجدار المقفل عبر ضمان انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني في مقابل انسحاب الاحتلال إلى الخط الأزرق. ولفتت المصادر إلى أن رئيس المجلس حريص على العلاقة مع رئيسي الجمهورية والحكومة لما فيه مصلحة البلد، ولكي لا يؤدي الخلاف في المواقف السياسية إلى توتر داخلي لا يخدم إلا إسرائيل.
1: وسط هذه الأجواء يتوجه قائد الجيش العماد رادولف هيكل اليوم إلى إسلام أباد بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير.
0: مصدر عسكري قال لقناة الحدث إن زيارة قائد الجيش إلى باكستان غير مرتبطة بالمفاوضات.
1: في الأثناء أفاد مسؤول أمريكي بأن الاتفاق التاريخي بين لبنان وإسرائيل هو البداية والنتيجة الأولى لجلوسهما إلى طاولة المفاوضات، وأكد أن إدارته ستواصل دعم الجهود إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل للسلام بين لبنان وإسرائيل، وأشار إلى أنه من المقرر عقد جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل بعد 22 من حزيران للتوصل إلى الاتفاق.
0: بعد زيارته معراب، التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جون إيف لدريان في السفارة الفرنسية في بيروت الوزير والنائب السابق ولي جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط. لدريون زار أيضا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائب فؤاد مخزومي.
1: ميدانيا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارتين استهدفتا حسينية بلدة صحمر ومقر الكشاف، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، كما أغار على زرارية وعبة وجناتة.
0: وليلا أغارت المقاتلات على وادي جرانية بمنطقة جزين، كذلك على ميفدون، صحمر، كفرة، دير الزهراني، كفر تبنيت، النبطية، الجميش، ميت تفحتة، منطقة الطرمصة بين طير دبة ومعركة والريحان، وسجل إطلاق قنابل مضيئة وبالونات حرارية فوق قرى القطاع الأوسط.
1: كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية فرون، صريفة، تولين، الغندورية، برج قلوي، كونين ووادي الحجير وجبشيت.
0: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ الجو باتجاه طائرات تابعة لسلاح الجو في حادثة أدت إلى تفعيل إنذارات في عدد من المناطق والبلدات في الشمال الإسرائيلي.
1: وفي خطوة اعتراضية شهدت بلدة البيسرية قضاء صيدا إشكالا كبيرا بين عناصر حزب الله وأمل بسبب منصات صواريخ بين المنازل أدت إلى وقوع عدد من الجرحى.
0: في الملف الإيراني، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن المفاوضات مع طهران تسير بنجاح، مجددا التأكيد على أنها لن تمتلك أسلحة نووية أبدا.
1: ولفت ترامب إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بما يقارب 21 إلى 22% من ترسانتها الصاروخية، مؤكدا أن الضربات التي تعرضت لها في الأشهر الماضية أدت إلى تراجع كبير في قدراتها العسكرية.
0: في هذا الوقت كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف توجها إلى مدينة أوكريتش في ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق جديد من الخبراء في إطار التحضير لمفاوضات نووية محتملة مع إيران.
1: ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن هذا الاجتماع لا يعني التوصل إلى اتفاق، لكنه يعكس دخول المفاوضات مرحلة جدية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة لإتمامها مع الحرص في الوقت نفسه على الاستعداد لأي تطورات محتملة قد تطرأ في مسار المحادثات.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي كانت خاضعة لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا خاما إيرانيا، وأنه قصف مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في جروك وقشم بهدف منع هجمات بحرية إضافية. إلى ذلك اعترض عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة.
1: وأفاد مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن مقاتلات أمريكية أسقطت نحو 4 طائرات مسيرة إيرانية في منطقة مضيق هرمز.
0: وسط هذه الأجواء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة. واستهدفت الصواريخ الاعتراضية مواقع رادارات المراقبة الساحلية في الجزر الإيرانية.
1: وكشفت الخزانة الأمريكية عن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
0: الجيش الكويتي أعلن اليوم تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
1: ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي برفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعوته لعقد اجتماع مباشر لبحث إنهاء الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات، وقال ردا على تصريح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يرى جدوى من لقائه للأسف، يختار الجانب الروسي الحرب مرة أخرى.
0: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها على علم بحدوث واقعة خطيرة في محطة زابوريجيا النووية، أسفرت عن إصابة بعض الأفراد من الجيش الروسي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان روسيا أن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الوكالة بشن هجوم. في الختام قراءة ثانية للعناوين. رافضا الوصاية الإيرانية، عون لبنان ليس بلدكم وسلام ارحمي الجنوب. متجاوزا كل الخطوط، عرقجي لعون أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي. بري يعترض ولكن، وقائد الجيش في باكستان اليوم. الجنوب على اشتعاله، غارات صباحا تطال العديد من المناطق. ترامب، المفاوضات تسير بنجاح والكويت تتصدى صباحا لصواريخ إيرانية.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر. شكرا للزميل تونس فير على إخراجها، وشكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: مساء ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه مع درجات حراره ليليه دون معدلات. اليوم طقس صافي اجمالا مع ارتفاع بالحراره على الجبال بينما بتبقى دون تعديل على الساحل وبالداخل. بكره قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بالحراره خصوصا بالمناطق الداخليه وبترتفع نسبه الرطوبه بالفتره المسائيه وبيتحول الطقس لغائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطه.
1: Parallel Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة مرور طبيعية عم تتسجل على معظم مداخل العاصمة بيروت بهالوقت، وبحسب غرفة التحكم المروري سقط قتيل وتسع جرحى بتسع حوادث سير تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. في بزنس هاب هذا الأسبوع التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: في السادس من حزيران عام 1982 أطلقت إسرائيل عملية سلامة الجليل واجتاحت جنوب لبنان لتبدأ بما يعرف حرب لبنان 1982. تطورات العمليات العسكرية لاحقا إلى حصار بيروت وخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية، وكان للحرب أثار عميقة على المشهد اللبناني والإقليمي. في السادس من حزيران عام 2025 استقبل لبنان ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في مطار بيروت، وهو حدث ديني وروحي استقطب اهتماما واسعا لدى الكنائس والمؤمنين.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر إنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شي، دايما على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا الأقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شيء وأهم شيء، تحركوا أكتر، مش ضروري الجيم كل يوم، المشي، الطلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. وكمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، المطلوب التوازن مش عيقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع، نزول الصحة الحقيقة هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول العمر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر
0: مع هنهار جديد. شو رأيكم نخبركم كيف رح يكون نهاركم لليوم؟ برج الحمل، حتى بعطلتك عقلك ما بيوقف، حاول تترك بعض الأمور لبكرة، المزاج الهادي بيساعد على التقارب. برج الثور، اليوم مناسب لحتى تعطي لنفسك وقت لقاء عائلي أو حديث بسيط ممكن يرفع معنوياتك، فكرة بتخص المستقبل رح ترجع لبالك. برج الجوزاء، في مفاجأة صغيرة أو موقف بيخليك تضحك، عندك رغبة بالاختلاط أكثر من العادي اليوم، فاستفيد من الفرصة. برج السرطان، نهار مناسب للعيلة أو للأماكن يلي بتحس إنك أنت بأمان فيها، كلمة قديمة بترجع بتخليك تعيش أوقات حلوة كانت مزروعة براسك. برج الأسد، خفف الجدية اليوم، مش كل شيء لازم يكون خطة أو هدف، الضحكة أحيانا هي إنجاز. برج العذراء، ترتيب البيت أو الأفكار أو حتى الملفات بيعطيك راحة داخلية، انتبه ما تحول الراحة لمهمة جديدة. برج الميزان، مزاجك بيتبدل بسرعة اليوم، حاول إنك تميل للأماكن والأشخاص يلي بيعطوك هدوء وراحة. برج العقرب، في شعور بالرضا عن خطوة عملتها سابقا، الصراحة بتقرب المسافات فما تخاف تكون إنسان حقيقي. برج القوس، فكرة أو مغامرة أو تغيير بتطلع لك فجأة، احتمال تلاقي نفسك عم تعمل شيء خارج الروتين. برج الجدي، خفف حمل المسؤوليات لأنه جسمك وعقلك بحاجة اليوم لراحة، الراحة منا تقصير، الراحة هي بداية جديدة ليوم جديد. برج الدلو، دعوة أو مناسبة ممكن تكسر الملل، يوم مناسب للأحاديث الممتعة. أخيرا مع برج الحوت، الحنين حاضر شوي لكن بطريقة أخف من قبل، حاول إنك تعيش اللحظة بدل ما تعمل مقارنة بين الماضي والحاضر. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: بلا رحمة.
1: هل تضمن الدولة تنفيذ شروط الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار؟ ويتخذ حزب الله وضعية لا قتال؟ وكيف يقرأ إصرار عرقشي على ربط لبنان بملف إيران؟ ومن يلاقي انتفاضة شيعة ثور والنبطية؟ مع الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة.

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.5، 6 أناني بيرة ألماسة $3.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، منعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

0: غدة دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون طهران للكف عن التدخل في شؤون لبنان، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عون إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. وكتب عبر أكس: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس، على ما جاء على لسان عرقجي. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك رد على عرقجي قائلا: ممنونينك سيد عرقجي، لقد حررناك من غيرتك على لبنان، اذهب ووقع اتفاقا مع واشنطن واتركنا في حالنا. أضاف عبر أكس: نعرف قصة الإطفائي المهووس بإشعال الحرائق، ودولتك جعلتها عنوانا لسياستها الخارجية القائمة على سوء الجيرة والتخريب وتصدير الفوضى وعرض الخدمات، وقد خبرنا مفاعيلها القاتلة على بلدنا مرارا وتكرارا، لذا اكفونا شركم ودعوا شعبنا يعيش. ميدانيا استهدفت غارات إسرائيلية بلدات صحمر ودير الزهراني ووادي جرناية في منطقة جزين، إلى ذلك استهدفت مسيرة منطقة الخلي في بلدة جوية قضاء صور، واستهدف قصف مدفعي ثقيل محيط طريق المحمودية في العيشية، وسادفت غارة سيارة على طريق كفرت بنيت الجرمق في قضاء النبطية. في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: يتوجه قائد الجيش العماد رادولف هيكل اليوم إلى إسلام أباد بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. مصدر عسكري قال للحدث إن زيارة غير مرتبطة بالمفاوضات. توعد الحرس الثوري الإيراني أمريكا بأنها ستتحمل عواقب إغلاق هرمز بالكامل. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سبع رهبان مين؟ وحلو كتير رقم سبعة، بس القصة منا كتير حلوة. الرهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القداسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس، معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية مضطهدة للمسيحية بالمنطقة. وأعلنت ليل 26 أدار سنة 96 عن خطف الرهبان قبل ما تعلن الجماعة الإسلامية المسلحة تبنية لعملية دبحهم ب 23 أيار سنة 96، وعثر على رؤوس مقطوعة على طريق جبلية، إنما جثتهم ما زالت مفقودة، وهيدا الشيء خليهم يعلنوا طوباويين على درب القدس.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر إنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شي، دايماً على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا لقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شيء وأهم شيء، تحركوا أكتر، مش ضروري الجيم في اليوم، المشي، الطلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. كمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، مطلوب التوازن مش عقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع، نزول الصحة الحقيقة هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول العمر.
0: نصيحة طبية.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لون شاركوتيه. كيلو رايدرز جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة فونديل إدعم لوقية ب$1.90.

0: أعلنت قيادة الجيش عن استشهاد عدد من العسكريين من بينهم ضابط بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطي. وفي معلومات لإذاعتنا أن العميد الشهيد هو رئيس القسم الثاني في اللواء السابع وسام صبره. وفي تطورات الجنوب أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية جوية وسيارة في بلدة الجرمق بقضاء جزين أدت إلى سقوط قتيلين، ودير الزهراني أدت إلى سقوط قتيل. الطيران الحربي أغار على الشهبي وأطراف بلدتي قلوي وبرج قلوي. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيرة قرب قواته العاملة في الجنوب. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
0: نتابع الموجز من لبنان الحر. هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رئيس الجمهورية جوزيف عون وباللهجة اللبنانية، مدعيا أنه بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده وبيترك اللي سنده وبيمشي ورا اللي خنقه. مستشار مرشد إيران لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي اعتبر أن من علقوا أملهم على سراب التسوية في المنطقة يرتكبون خطأ استراتيجيا. توعد الحرس الثوري الإيراني القوات الأمريكية بعواقب وخيمة في حال إغلاق مضيق هرمز بالكامل، لافتا إلى أنه قصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بصواريخ باليستية ردا على الهجمات الإيرانية. الجيش الأمريكي كان أوضح أن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، لافتا إلى أنه تم اعتراض 6 منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. إلى الكويت التي تتعرض لهجمات جوية، فقد أجازت الولايات المتحدة ببيع أنظمة مضادة للطائرات المسيرة بقيمة تقارب من 2 مليار دولار إلى الكويت. أخيرا في قطاع غزة، قصفت الدبابات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: نهائيا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر أنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شي، دايما على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا لقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شي وأهم شي، تحركوا أكتر، مش ضروري جيم في اليوم، المشي، طلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. كمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، مطلوب التوازن مش عقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع، نزول الصحة الحقيقة هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول العمر.
0: نصيحة طبية من

هل تضمن الدولة تنفيذ شروط الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار؟ ويتخذ حزب الله وضعية لا قتال؟ وكيف يقرأ إصرار عرقشي على ربط لبنان بملف إيران؟ ومن يلاقي انتفاضة شيعة صور والنبطية؟ مع الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمي، معي أنا دنيز رحمي فخري. بالأمس طبعا كان خطاب ناري أو يعني مقابلة نارية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وكلام مهم جدا لرئيس الحكومة نواف سلام، وضع فيها الأمور أو النقاط على الحروف، لسيما في مسألة التدخل الإيراني في لبنان والدور الإيراني مع حزب الله في إقحام لبنان بحرب لم يكن يريدها وجلبت الويلات على لبنان. طبيعة الحال كلام رئيس الجمهورية وكلام رئيس الحكومة كان في دفاع ضمني عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الوفد في واشنطن، وكان اتفاق مهم، لكن حزب الله رفضه، وحتى الرئيس نبيه بري وصفه بالهجين. هل سقط وقف إطلاق النار؟ من يضمن تنفيذه؟ السلطة السياسية لمن موجودة على الأرض، أم من يتكم أو من يمسك اليوم بالميدان، أي حزب الله؟ طبعا التطورات كثيرة والأسئلة كثيرة استنادا إلى هذه التطورات السياسية، ويسرني أن أوجه هذه الأسئلة إلى ضيفي لأول مرة ببرنامج بلا رحمة، الدكتور حارس سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيك وصباح الخير لمستمعي لبنان الحر.
0: أهلا فيك دكتور. من كلام آخر كلام لرئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة، التصويب بدقة على الدور الإيراني، كيف قرأت هذا الكلام اليوم بالتوقيت بالمضمون؟
1: طبعا هذا كلام يعني يعبر عن مسؤولية وطنية، يعني يتولاها رئيس الجمهورية ويتولاها رئيس الحكومة، هيدي واجباتهم. يعني واجبات رئيس الجمهورية أن يدافع عن سيادة لبنان وعن شعب لبنان، وواجبات رئيس الحكومة نفس الشيء، أن يدافع عن سيادة لبنان وعن شعب لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله. هيدي يعني الحد الأدنى من الواجبات التي يتولاها مسؤول تم اختياره يعني بالطرق الشرعية والقانونية والدستورية.
0: شو مفاعيل هذا الكلام؟
1: وهذا الكلام يمكن هلأ يشوفوه الناس أنه عالي اللهجة، لأن الوقاحة الإيرانية والاستباحة الإيرانية بلغت حد يعني الصلافة.
0: الصلافة؟
1: الصلافة نعم. هؤلاء الناس يعني بالأول كانوا يعني ينفذوا البدونية أو يعلنوا على البدونية بطريقة يعني مواربة، بطريقة غير مباشرة. قام لبنان بالوصول إلى اتفاق بضغط كبير أمريكي على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار. وإذ الحرس الثوري الإيراني بيرفض الاتفاق قبل نعيم قاسم، يعني كان فيه على القليلة الحرس الثوري يقول له نعيم قاسم صرح وأنا بعدك، لا صرح قبله، وكأن الحرس الثوري كان خايف أنه نعيم قاسم يتأخر أو يتردد برفض الاتفاق، يعني سبق عليه قال له أنت وجبتك ترفض يعني، وأنا حأرفض وأنت الحقني. طبعا على الأرض، كنت عم تقولي الكلمة للميدان،
0: من يمسك بالأرض،
1: ايه وبده يقول الواحد الكلمة للميدان، إذا حسب الله بده يقول الكلمة للميدان لازم يكون بنهاريا ليقول الكلمة بالميدان، مش بده يكون دافع 300 قتيل فقط بزوطر الشرقية اللي هي شمال الليطو.

0: مسيرات بغض النظر عن نتائجها، وأيضا أن ينسحب من جنوب الليطاني. فبالتالي يعني مين اللي بده يلتزم؟
1: بالأول كانوا يخبرونا جماعة حزب الله عن دخول الجليل شيء. بعدين كانوا صاروا يخبرونا لن تدخل إسرائيل الخيام شاك
0: بنت جبال،
1: بعدين لن يصلوا إلى بنت جبال، بعدين صار يطلع بيانات أنه عم نقصف الخيام وعم نقصف الطيبة وعم نقصف القنطرة وعم نقصف بنت جبال، وكانوا يطلقوا طياراتهم أو المسيرات تبعهم أو صواريخهم من جنوب الليطاني يعني من زوطر. هلا بطل فيهم يطلقوا الصواريخ من زوطر، امبارح راحوا على البيسرية ليطلقوا صواريخ، وقاموا الناس
0: أصحاب أمل.
1: البيوت أصحاب البيوت ما حركت شيء يا شيخة،
0: لا
1: ناس ما تدافع عن بيوت الناس،
0: قالوا المشكل بين حركة أمل وحزب الله لأنه حطوا المسيرات،
1: قاموا الناس قالوا لهم فلوا من هون ما فيكم تضربوا من نحد
0: والناس هن من الطائفة الشيعية
1: أكيد شو لكان شو
0: بالبيسرية.
1: وبالتالي لا يعني هيدي الخبريات اللي كان يخبرنا إياها حزب الله خلصت على أرض الواقع. أنا بدي أضرب من البيسرية وين عم بضرب؟ بضرب دبين
0: أراضي لبنانية
1: دبين أوكي طيب. هلا لهذا الاتفاق أنا شفت صديقي سيمون كرم شفته 3 مرات
0: مع أنه ما برد على حدا السفير كرم، يعني هيئته بعزك تيرد عليك.
1: إيه شفته 3 مرات. الفكرة الأساسية تبع الاتفاق أول شيء نتنياهو ما بده إياه، يعني لم يصلوا إلى هذا اتفاق وقف
0: كادت إطلاق النار. أن تتوقف المفاوضات
1: ما توصلنا لوقف إطلاق النار لأنه نتنياهو بده إياه، نتنياهو ما بده وقف إطلاق النار، وبن غفير وسمور ميتش ما بدهن أبدا وقف إطلاق النار. لولا الضغط الأمريكي، لولا أن قام سيمون كرم والوفد اللبناني المفاوض بمقاربة استطاعت أنها تحظى بدعم أمريكي قوي وبضغط من ترامب مباشر على نتنياهو ما وصلنا لوقف إطلاق النار. وهذا الحاب أقول لك سر نتيجة تواصل بين السفير سيمون كرم وبين رئيس الجمهورية وبين نبيه بري الذي قال أنه جيبوا وقف إطلاق النار وخذوا ما يدهش العالم.
0: صحيح، وهيدي هي ورقة فوض فيها السفير سيمون كرم.
1: وبالتالي رئيس الجمهورية بناء يعني اقتراح من سيمون كرم قال له شوفوا الزموا بهالحكي، فتلفن له رئيس الجمهورية لنبيه بري قال له أنت عم تقول خذوا وقف إطلاق النار، قال له
0: وأنا ألتزم حزب الله،
1: قال له أنا ألزم، أنا ألتزم بالوقف إطلاق النار وألزم حزب الله.
0: شو صار بعدين؟ لكن ليش الرئيس بري رجع عم بيقول هيدا هجين ومقابل الانسحاب في انسحاب؟
1: انت شايفي ناس بيلعبوا قمار؟ ما شايفي ناس بيلعبوا قمار بوكر ولا فيرو ولا كذا، هول بيلعبوا قمار بيكون حد منهم واحد قاعد بلم الجنيوت، هذا ما عنده قضية، ما فارق معه مين بيربح. عرفتي كيف؟ هذا شغلته، كل ما واحد ربح كوه مثلا بيربح 300 دولار 400 دولار بيعطيه 20، وهو شغلته إذا واحد بده شكاس بده مي بده نفاضة بده إذا هو قاعد هو ما فرق معه مين بيربح.
0: رئيس بري هو الجنيوت؟
1: إيه بلوم جنيوت نبيه بري، لا قضية له نبيه بري، كل واحد من السياسيين اللبنانيين براهن على نبيه بري بكون يا شريكه بالفساد يا ما بيعرف شيء.
0: أمريكا تراهن على الرئيس نبيه بري، المملكة العربية السعودية عم تراهن على الرئيس نبيه بري.
1: لن نبيه بري بلم الجنيوت، بشوف مين بيربح وبياخد حصته، ليس لديه قضية نبيه بري. ووليد جنبلاط بحبه لنبيه بري وبعاومه يصطفل، لكن إذا الدولة بدها تقوم وإذا الدولة بدها تعمل حل وإذا الدولة بدها تنهض عليها أن تنهي مرض الرهان على نبيه بري.
0: بس كيف بينحكى مع حزب الله إذا ما كان الرئيس نبيه بري موجود؟
1: ما هيني ما في أي منها، شو حزب الله له عنوان وله تليفون، شو هالقصة؟ محمد رعد فيه
0: منظمة إرهابية، معقولة الأمريكان يحكوا منظمة إرهابية؟ معقول الدول العربية تتواصل
1: ما بدها شيء، بنبعت وسيط واحد، واحد وسيط بيقدر يحكي معهم، ما في مشكلة، مش هذا الموضوع.

0: به بري لا يراهن عليه، لا بإعادة بناء الدولة.
1: يعني لما بيقول أنا ضماني
0: وين هي الضمانة؟
1: لما بيقول
0: قال له
1: أنا ضماني،
0: قال له نعيم قاسم ما حدا كلفك، ما طلعش نعيم قاسم قال له نحن ما كلفناكش، شو كان عم ببيع؟ فإذا هو قدم التزام تشيك بلا رصيد.
1: بس امبارح كلامه كأنه مكلف من حزب الله لما بيقول الاتفاق كان بأول أسطر عظيم بوقف إطلاق النار، لكن الشرط اللي انوضع مرفوض.
0: شو الشرط الوضع؟
1: انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وأنه يوقف حزب الله عملياته العسكرية.
0: ما انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني هذا كان قبل الحرب، قبل الحرب
1: بال 2024 بالاتفاق،
0: بالاتفاق
1: الأعمال العدائية.
0: ايه هو موقع عليه هذا الاتفاق، هو موقع اتفاق الإزعام ب 27 تشرين تاني سنة 2024، مكتوب فيه انه بينسحب حزب الله من جنوب الليطاني،
1: ومحددين وحزب المجموعات
0: وحزب الله قال انا وقت اللي اجى ليعمل معارضة ويناقش قال الاتفاق جنوب الليطاني فقط مش كل لبنان، فاذا جنوب الليطاني مش موضوع خلاف. حزب الله قبلين انه ينسحب من جنوب الليطاني قبل الحرب، ونبيه بري هو وقع الاتفاق.
1: بس هيدا كان كلام قبل ما يكون اسرائيل اخدي صارت 68 قرية ضايعة بقلب الجنوب.
0: ما هيدا هيدي بصير المصيبة اكبر، يعني بصير المصيبة اكبر انه لو درلنا وترحنا من وقتها، هيدي بقولوها للتور. لو درلنا وترحنا من هيديك المرة ما كانش في لزوم ل 68 ضايعة مدمرة. لو نفذنا جنوب الليطاني بلا سلاح حزب الله ما وصلنا لهون،
1: كنا حتى قبل الخمس نقاط
0: كان عندنا خمس نقاط مش موجودين، الخمس نقاط مش
1: ما كانوا
0: تلال مش موجودين بأي قرية، وبعد القرى قائمة وبعد في يمكن الوصول إليها وطرقاتها موجودة، وحتى المباني الدمار كان جزئي بعده، وكان في بحولة كان في 30% وبمارون الراس كان في 30% من السكان رجعوا على بيوتهم قادرين يقعدوا ببيوتهم، وبباقي القرى كان بعد في موجود.
1: دكتور حارس سليمان، الرئيس اليوم في إحدى الصحف بتقول إنه الرئيس بري في كلام مباشر معه لأنه بيعتبره من قبل واشنطن، يعني طبعا التفاوض جانبي مع الرئيس نبيه بري لأنه الكلام له وليس للسلطة السياسية، السلطة السياسية ما قادرة تفرض أو تلتزم أو تعطي ضمانات.
0: ليس لنبيه بري أي مونة على حزب الله، عندما يصدر القرار الإيراني يلتزم نبيه بري كما يلتزم نعيم قاسم، وبلا هالبلوف هذا اللي عمره 40 سنة. نبيه بري ليس إلا رئيس دويلة حزب الله،
1: القرار مش لإله،
0: قرار لإيران
1: للحرس الثوري.
0: هو بيلتزم، هو كان ياخد معاش من الحرس الثوري.
1: اليوم الوزير عراقجي بيقول برد على رئيس الجمهورية وبيقول انه يعني كلام رئيس الجمهورية لو كنا بدنا نعمل مساومة على الملف اللبناني كانت المفاوضات انتهت وصار في اتفاق مع الجانب الامريكي.
0: كذاب،
1: هاي نقطة.
0: كذاب.
1: ليش كذاب؟
0: كذاب عراقجي، مش محملنا اداره، نحن يستعملنا كوقود لمفاوضاته، بيستعملنا. ليكي الدول كافة مش بس ايران تتصرف مثل السعداني
1: حسب مصلحتها.
0: بتعرفيها قصة السعداني؟
1: لا
0: احكي لك اياها. جاب واحد بده يشوف الغريزة البشرية او الغريزة غريزة الامومة مقابل حب البقاء. جابوا سعداني وابنه حطوهم بقفص حديد وصاروا يحموا تحت منه. بالاول قامت السعداني الام حملت السعداني الصغير الطفل، بعدين صارت تعمل بجريها تبدل جريها كل ما حمل الحديد تحت منها، يلا اخر شيء وقت اللي ما عادت فيها تحمل جريها الحرارة حطت ابنها وطلعت عليه. وبالتالي غريزة حب البقاء كانت اكبر من غريزة الامومة. الدول بتتصرف مثل السعدين، بتربي تكبر وبتدعم وبترعى وقت بتوصل الأمور يا أنا يا اللي ربيته، لا أنا مش اللي ربيته.
1: يعني إيران رح تبيع حزب الله برأيك رح توصل
0: إذا وصلت للخيار بين مصالحها الحقيقية وبين مصالح حزب الله؟ لا أكيد حتختار مصالحها، وهذا مسألة طبيعية، يعني مش بس إيران بتعمل هيك، كل الناس بتعمل هيك. اللي ما بيعرف هيدي بيكون غبي.
1: بس في نقطة كمان تحدث عنها وزير الخارجية الإيراني اليوم ردا على رئيس الجمهورية، بأنه كلام الرئيس وكأنه إيران هي اللي محتلة لبنان، كأنه خمس الأراضي اللبنانية موجودة فيهم إيران، بوقت إسرائيل هي اللي محتلة لبنان.
0: ليس هناك من زريعة لنتنياهو لمتابعة حربه في لبنان ولمتابعة احتلاله للجنوب اللبناني إلا الموقف الإيراني. ولذلك رئيس الجمهورية معه حق يقول لهم
1: هيدا مش بلدكم،
0: حلوا عنا، حلوا عنا، روحوا حلوا أموركم لحالكم، نحن مش طيب. ومعه حق رئيس الوزارة يقول إنه نحن مش صندوق بريد وما نساحة لمفاوضات.
1: طيب ليش ما منختصر الطريق بدل ما نروح على إيران ونقول له حلي عنا؟ ليش ما منقله لأصحاب إيران بلبنان
0: شو
1: فكوا عن إيران
0: ما
1: هو أو نعمل شيء؟
0: هولي أدوات، الله يرحم صفير البطرك صفير قال ليس لسوريا في لبنان حلفاء، هناك عملاء، هودي عملاء لإيران، وهودي عملتهم ليست فقط مصلحية.
1: ألا يحاكم العميل؟
0: بلى، هودي عملتهم عقائدية مكتوب بالنظام الداخلي تبع حزب الله، يعني بالنظام الأساسي، الدفاع عن الجمهورية الإسلامية واجب مقدس، مش الدفاع عن لبنان، الدفاع عن الجمهورية الإسلامية هو واجب مقدس لدى جيش ولاية الفقيه.
1: كيف بده يفك الارتباط؟
0: يفك الارتباط
1: دولة بين
0: يجب هزيمة، يجب تفكيك عقيدة حزب الله.
1: كيف امبارح رئيس الجمهورية عم بيحكي حزب الله فكرة،
0: اي فكرة بتناقشيها فكرة تانية،
1: لا يمكن التعامل مع حزب الله الا محليا، وهذا هو محلياً واجب صح. الدولة والحكومة صح. انما بشرط واحد وهو إزالة جذور أسباب وجود سلاحه. يعني هل رئيس الجمهورية بعده عم يربط
0: لا لا لا لا لا هذا كلام
1: معالجة موضوع السلاح؟
0: لا لا لا, لا, لا أبدا، هذا كلام دقيق وصحيح.
1: كيف فسرنا؟
0: عم بيقول لها لإسرائيل شو ما عملتي مش أنت بتعالجي سلاح حزب الله. ليه؟ لأنه حزب الله مستند على فكرة، كل ما قتلتي منه الناس بيروحوا على الجنة وبصيروا شهداء سعداء وبكفوا الحرب. فإذا أنت كعدو يا إسرائيل مانك مؤهلة حتى لو امتلكتي قوة عسكرية وقوة حربية وجيش وما بعرف شو، وقمت بكل هالجرائم اللي عم تقومي فيها، جرائم الحرب وتدمير البنى وتدمير البيوت وقتل الناس، ما فيك أنت تحلي مشكلة حزب الله، ما فيك تنزع سلاح حزب الله، ما فيك تنهي موضوع حزب الله. مين في ينهي موضوع حزب الله؟ هو لبنان، الدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية التي تستطيع أن تتعامل مع حزب الله. عمالك شوي، ليس كعدو وإنما كشريحة من شعبنا، من من من اللبنانيين، ناس من اللبنانيين. وبالتالي الحل بتفكيك عقيدة حزب الله يجب أن يمر أولا بالدولة اللبنانية، ثانيا بالمواطنين الشيعة، حيث يجب أن يتم نقاش فكري وسياسي وعقائدي نخلص من ولاية الفقيه نهائيا، ويجب أن يتم أيضا بمعالجات أنت هلأ حزب الله بيدفع 85 ألف راتب شهريا
1: بعده لهلأ من وين المصاري؟
0: المصاري من المنهب العراقية،
1: منهب العراقية؟
0: نعم، في منهب إيرانية في العراق وصلت إلى حدود 800 مليار دولار. 800 مليار دولار إيران من 2003 لليوم أخذ من العراق 800 مليار دولار. ولمزيد من المضحك المبكي أن 800 مليار دولار هؤلاء، العراق عنده نفط، عنده نفط ببيع ب 100 مليار دولار أو 130 مليار دولار حسب سعر النفط سنويا، هودي بمره بالبنك الفدرالي الأمريكي، النفط عائدات النفط العراقي تمرق بالبنك الفدرالي الامريكي
1: وبيوصلوا
0: لايران بيوصلوا للحكومه اللي معمول صفقه بين امريكا وايران وبعدين بيقعدوا يوصلوا للحشد الشعبي اللي هو ثلاث ارباعه بولاء مع ايران وبعدين بيقعدوا يوصلوا لشو لا بيوصلوا للفصائل الولائيه اللي قص عملت 600 عملية ضد القواعد الأمريكية بالعراق لهودي حزب الله وعصائبها للحق وما بعرف شو اسمه أربعة سبعة من شو اسمه من عملت قال الأمريكان هلا حاطين جائزي باللي يقول
1: كيف
0: بيتمول حزب الله المصدر الأساسي لتمويل حزب الله هو المنهب الإيرانية في العراق
1: كيف عم يدخلوا إلى الأراضي اللبنانية مع الأساس أنه في مراقبة على الحدود البرية على الحدود الجوية بالمطار حتى المرفأ
0: شو البدء كيف عم يدخلوا المصاري
1: ايه كيف عم بيدخلوا
0: كيف دخلوا المسيرات هلا هول المسيرات
1: يقال انه المسيرات عم تتصنع هون
0: طيب ما اوكي بيجيبوها
1: اجزاء المواد الاولية نعم
0: اجزاء اوكي هيدي
1: أموال.
0: هيدي مسيرات اوكرانية عمليا بيجيبوا اجزاء من تركيا ومن اوكرانيا ومن من محلات تانية ايه كيف عم توصل ما كانت موجوده المخزن تبع محمص الرفاعي هذا كان مصنع مسيرات ايه وين الدوله وين اجهزه الامن اللبنانيه
1: طيب ما هون بنرجع هذا اللي عم تقول لي انه بدنا نتعالج بلطف وكانه
0: هيدي مش بلطف مين قال لك لا بحزم بس مش إسرائيل هي اللي بتفكك حزب الله الدولة اللبنانية بدها تفكك
1: الدولة
0: حزب الله
1: الدولة أخذت قرارات جريئة
0: بدها تاخد قرارات أول قرار هادي بالمستوى السياسي بدها تاخد قرارات بالمستوى الإداري بدها تبطل بدها تفكك الدولة الوازنة الموازية التي يديرها نبيه بري وهي التي تساعد حزب الله على الاستمرار
1: دولة العميقة
0: ما فيها مش هيدي مش دولة عميقة هيدي دولة محاسيب دولة المحاسيب لأنه الدولة العميقة إلى مفهوم آخر الدولة العميقة بتكون متصلة بالدستور وبالقانون وولائها للبنان وبتدافع عن المصلحة الوطنية العليا ما اسمها دولة عميقة هيدي اسمها دولة ونافذة من النفاذ والنفوذ نافذة وموازية أنها ليست الدولة الشرعية
1: بس دكتور ما بتوافق الرأي أنه إذا يعني هذه الدولة المحسوبيات قائمة لأنه في سلاح لأنه بفائض القوة موجودة
0: لا لأنه من 40 سنة الحصة الشيعية بالدولة بإيدنا بيبره وإذا ما قام مع حفظ الألقاب جوزيف عون ونواف سلام بتفكيك هذه الحصة الشيعية لحيضل حزب الله قادر يعمل اللي بده يعمله مش بس القصة السلاح هو رأس جبل الجليد تبع حزب الله هناك منظومة سيطرة من الدويلة النافذة الموازية التي يديرها نبيه بري
1: بواسطة السلاح
0: لا بواسطة القرارات الحكومية اللي بيعين مدير عام واللي بيعين مدير الأمن العام واللي بيعين الضباط واللي بيعمل تشكيلات الجيش واللي بيعين مدير المخابرات ونوابه ومدراء المخابرات بالمحافظات قرارات حكومية مش بالسلاح ما حدا اجا حط فرد براس حدا وقال له عين لي فلان
1: لا هي بالمعنى مش عم
0: عقل المتخلف الطائفي اللبناني اللي بيقبل بالمحاصصة سند لي لحمل لك هو اللي خلى الحصة الشيعية بإيد حزب الله هو اللي خلى الحصة الشيعية بإيد نبيه بري وما لم يبدأ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ومنهم وزراء القوات بالقيام بنفضة بإعادة تفكيك هذه البنية الموازية حيضل حزب الله عنده نفوذ
1: مين البديل؟ وين الشيعة الآخرين؟
0: في مواطنين شيعة ما خصهم ما بيشتغلوا سياسة ناس معلمين خريجي جامعات ما بدهم يشتغلوا سياسة جبيهم هودي ولاءهم للبنان وين في؟ أكيد في كل الموارنة قوات لبنانية لا
1: أغلبية
0: مش أغلبية القوات اللبنانية الحزبيين بيطلعوش 20% من المسيحيين والسنة كلهم حريري لا بيطلعوا اشتيار الحريري 15% من الحزبيين عم بحكي مش عم بحكي الرأي
1: يعني حملت البطاقات
0: لا والشيعة والحزب الله لا يتعدى 24% من الشيعة وبالتالي في شيعة ناس ما خصهم ما بيشتغلوا سياسة يجيبوا منهم تشكيلات الجيش بيعملها أحمد البعلبكي بدك هذا الجيش يفوت ينزع
1: صار في عليه عقوبات أحمد البعلبكي
0: إذا صار عقوبات بعده لحد هلأ هو بيعمل تشكيلات الضباط الشيعة بالجيش
1: طب كيف كان لازم تتعاطى مثلا قيادة الجيش وحتى الأمن العام مع العقوبات على ضباط اعتبرون أنه هن عم يشتغلوا للحزب مش عم يشتغلوا للدولة
0: أول شغلة لازم كانوا يستحوا عطولهم انه انا عندي ضابط بالامن العام بيجي عليه عقوبات من امريكا لانه مع حزب الله انت شو عاد تعمل وليش العقوبات لانه في باسبورات مزورة هي مش مزورة
1: هي حقيقية هي حقيقية اخرى
0: مصدرها الامن العام للحرس الثوري الايراني انت شو عاد تعمل
1: ايه ما صار شيء حتى يعني ايه
0: وين هو التحقيق وين التحقيق وين العقوبات وين الطرد من الوظيفة
1: مسألة انه الجيش بينقسم اذا
0: ما بينقسم الجيش
1: حاول يواجه حزب الله ورافض يواجه حزب الله كمان تحت بحجة السلم الاهلي وهذا اللي قاله الوفد العسكري اللبناني على طاولة المفاوضات العسكرية
0: الجيش اللبناني ما بينقسم
1: لا ضباط الشيعة ما بيهددوا
0: لا في ضباط شيعة يمكن يكونوا متعاطفين مع حزب الله أو مع حركة الأمل فيه بس مش معناته أنه بيتركوا الجيش ولا أن لإيران لكن حتى انقسام الجيش بال 76 بين أحمد الخطيب وبركات وفؤاد مالك وكذا كان قرارا مزدوجا
1: كيف؟
0: كانت الجبهة اللبنانية بدها تستعمل الجيش بضرب الفلسطينية واليسار وكان وقتها حنا سعيد هو قائد الجيش حنا سعيد اعتبر انه هو ما بده يستعمل الجيش بهذه المهمة هو وبالتالي اخذت قرار مش انه خيي نحن مناخد المعنى المسيحيين ومناخد الاسلحة ومنستعمل الجيش كما نريد نفس الوقت الجانب الاخر قالوا نحن يجب ان نمنع الجيش من القيام بقتال الفلسطينيين شو منعمل نقسم الجيش وكل الناس بيروحوا لعنده بهيك ظرف بقرار من كميل شمعون وقرار من اليسار ومنظمة التحرير أحمد الخطيب عمل جيش لبنان العربي والجبهة اللبنانية عملت جيش بركات وفؤاد مالك وميشيل عون هيدا وكان هناك إمكانية لتمويل الانشقاق الجيش ما حدا بيطلع من الجيش إلا إذا ضامن معاشاته وتموينه وزخيرته
1: وضمانه وتسليح الصحي والاجتماعي
0: فحاجي خبرونا خبريات نحن بنعرف هاي القصة وعصرناها ونعرفها بالتفاصيل ما بينقسم الجيش لأنه مقومات
1: طب ليش الجيش لأنه ما بينفذ قرارات الحكومي
0: لأنه المقومات السياسية والتمويلية والإقليمية
1: من وين؟
0: ضد قسمة الجيش وبالتالي بلاها هاي الخبرية وإذا حدا عم يحكي فيها من الضباط معلش نحن بندعي على جلسة مش بالإعلام
1: تذكر البيان لنفهمه بيان الضباط اللي حطته جريدة الأخبار
0: لك هيدا شو اسمه شغل شغل مخبرين ما له شيء ما
1: إذن لماذا الجيش اللبناني لا ينفذ لم ينفذ قرارات الحكومة
0: لا لك شغلي في شيء خاطئ لدى الرأي
1: العام لأنه كمان عفوا يعني ما إسرائيل عم تتحجج أنه أنتم ما عملتوا شيء يعني أنا عم بتدخل وعم فوت وعم كفي الاعتداء، لأنه عمليا بموضوع السلاح ما عملته شيء.
0: ماشي. ال ال في ناس بتصوروا انه مشكلة حزب الله بتنحل انه في مخزن سلاح نبعث الجيش بديهم وبناخد سلاح، هيك ما بيصيرش، هيك هيدا خطأ، هذا تصور خاطئ. حزب الله يتم بده يتم تفكيكه اول شيء باجراءات متعددة على مستويات متعددة وبأدوات متعددة. والأهم من تفكيك حزب الله وسلاحه هو تفكيك منظومة السيطرة تبعه، ومعالجة تداعيات إنهاء دوره العسكري والأمني.
1: لا عناس
0: حزب الله
1: الخدمات بدك ترجع
0: مستشفيات، حزب الله عنده مدارس، حزب الله عنده معاشات، عنده موظفين. أنا مثلا إحدى الاقتراحات هو إنه تيجي جهة تقول نريد شراء سلاح حزب الله. كل واحد بسلم كل واحد بسلم سلاح حزب الله، طبعا مش كلاشين، مخازن
1: طبعا،
0: ندفع له حقهم وسترين. كيف يمكن تفكيك هذا السلاح بدون ولا ضربة كف؟
1: ولو هني عم بيقولوا الجيش مش قادر، ما بيعطوه سلاح للجيش، بدنا نروح يبيعوا السلاح يعني؟
0: لا بدنا نبيع سلاح حزب الله مش سلاح الجيش.
1: ما سلاح حزب الله يعطيه للجيش، بيقوى الجيش.
0: هذا إذا كان هو بده ينهي دوره. هو ما بده ينهي دوره، الدولة بدها تنهي له دوره، الواقع الإقليمي العربي بده ينهي له دوره. في إجماع على إنهاء دور حزب الله العسكري والأمني، إجماع دولي وعربي وشبه إجماع لبناني. هذا القرار هيك. هلأ الآليات التنفيذية، مش ما نتصور أنه نحن في عنا مخزن سلاح نبعد الجيش بطوقه بحمله بالشحنات، مش هيك القصة. القصة مركبة، بدها تصير على مستويات متعددة بآليات متعددة وبطرق متعددة.
1: كيف
0: بدك تعالجي كل المستويات؟ بدك تعالجي مستوى السلاح أكيد، لأنه إسرائيل ما لح تقبل تنسحب من الجنوب، وحزب الله ما انسحب من جنوب الليطاني، هذه مسألة محسومة وخارج النقاش، وأصلا حزب الله قبل فيها قبل هلأ ونبي بري قبل فيها هلأ. لا، لأنه الإيراني بعد عم بيساوم، فاتح بزار، ومن خلال البزار بده يلملم وراء. طيب هيدي تم الموافقة عليها،
1: محسومة، لازم تكون،
0: ما تكون محسوم.
1: هلا شمال الليطاني
0: بدنا نلجأ لآليات متعددة متدرجة على مستويات مختلفة. يعني بدك تعالجي أثر وقف التمويل، بدك تعالجي أثر الناس اللي موظفين، شو بدك تعملي فيهم؟ بدك تعالجي يعني في مقاربات متعددة، بدك تعالجي النفوذ، تفكيك النفوذ، بدك تفوتي بنقاش عقائدي. يعني هل صحيح انه عقيدة ولاية الفقيه هي عقيدة الشيعة؟ مش صحيح الحكي، من 1400 سنة، كم من سنة بالقرن العاشر بلشوا التشيع، وعشنا من سنة الالف، يعني من 900 وكذا لا 1970 ما كان في ولاية فقيه، وكان في شيعة، ستة ماتت كافرة، ستة ماتت قبل ولاية الفقيه وجدي، وكانوا يصلوا ويصوموا، وجدي وقبل جدي وجد جدي كلنا شيعة وكانوا مؤمنين، وبعتقد راحوا على الجنة، يعني ما راحوا على الولاية. ما كانش في ولاية فقيه. مين قال انه ولاية الفقيه هي التشيع؟ هذا بده ينعمل نقاش فكري وعقائدي وفقهي، يقول لهم انه انتم حبيبي، انتم هاي الاجتهاد تبعكم بولاية الفقيه هو اجتهاد غير مناسب وغير حقيقي، وليس من العقيدة وليس من الدين بشيء. انه انا يجيني واحد يقول انا نائب المهدي المنتظر، وانا لا احاسب، وانتم بدكم تطيعوني ولا كلياتكم بتروحوا على جهنم؟ مين قال لك؟ مين نصبك؟ مين حطك هيك؟ منين جبت هيدي الشرعية؟ انه انت كتبت كتاب اسمه الحكومة الاسلامية، كتب الخميني سنة بالسبعينات، وقال انه الفقيه هو جاي من عند ربنا. فرجينا الوكيلة من الله، انت عندك معك وكيلة من ربنا، فرجينا اياه. لا هيدا كله هذا تفنيص هذا
1: اللي صار بالنبطية.
2: نعم.
1: وصور.
2: نعم.
1: هذين النداءين.
2: نعم.
1: اللي فعلا يعني يوجه لهم تحية.
2: نعم.
1: أصحاب هذين النداءين وجرأة وقوة. وعرفنا أنه للأسف في معلومات وحطتها يمكن لبنان الحر ذكرت هذه المعلومات بأنه كل شخص مضي على النداء الحزب عم بيفوت عبيته حتى يتعرض للقصف من قبل الإسرائيليين.
2: يعني يمكن يكون في شوية مبالغة بهالحكي ما قادرين. بتقول فيروز بأحد المسرحيات ما في حبوس تسيع كل الناس. الناس لا الناس ما عادت مع حزب الله. الشيعة ما عادوا مع حزب الله. الشيعة بلحظة ما اعتقدوا أو صدقوا أنه حزب الله بيحميهون أنه حزب الله
1: محقق لهم مكاسب.
2: مش مكاسب حزب الله ولا نهار كان بده مكاسب. حزب الله مشروع انتحاري يعني آخر همه الوزراء والنواب عودة أدوات سيطرة بيأخذون ليسيطر بس مش
1: لتنفيذ المشروع.
2: يعني منوش كتائب هو أو أو حزب جنبلاط أو حزب الحريري أنه بده ينفع الطائفة. لا الحزب الله هو دمار للطائفة الشيعية كارثة على الطائفة الشيعية. هلأ بده يستعملهم حطب للموقد الإيراني بس اللي خلى الشيعة يكونوا مع حزب الله مش كلهم يعني النسبة الكبيرة هو انه صدقوا انه هو بيحميهم من اسرائيل. صدقوا انه هو بيرجعهم عبيوتهم بالجنوب وبيعمل قوة ردع تمنع اسرائيل من الاعتداء عليهم. البعض من الشيعة صدق انه حزب الله اذا حدا دق فيهم من باقي الطوائف بيعمل لهم تفوق شيعي على بقية الطوائف اللبنانية الاخرى. شو طلع بالتجربة؟ طلع انه كل هيدا صدق مرات انه بدنا نوصل على القدس وصدق مرات انه يعني بدنا ندخل الجليل
1: حيفا ما بعد حيفا
2: ما بعد وبعده مدري شو صدق وهو القصص. هلأ ظهر اخر شيء انه الحقيقة عنيدة يعني ومش مزبوط كل هالقصة من اولها لاخرها. كانوا يعتقدون الشيعة انه اذا حزب الله انحشر وتعرض لهجوم وكذا أن إيران تتدخل لحمايته. وبعد مقتل السيد حسن نصر الله وهاشم صبيح الدين اكتشفوا أن إيران لا تتدخل إلا لمصالحها مش لتحمي شيعة لبنان. بالعكس يعني علاقة إيران بشيعة لبنان أو بحزب الله هي كعلاقة الزعيم مع موكبه. يعني طبعا اذا في موكب زعيم سياسي ماشي وتعرض لاطلاق نار واجبات كل الموجودين بالموكب يحموا الزعيم ويوصلوا ل يعني مكان امن بس هو مش شغلته يحميهم. هذه هي علاقة ايران بحزب الله وبشيعة لبنان. واجب شيعة لبنان بالنسبة للايرانيين واجب شيعة لبنان و حزب الله أن يدافعوا عن الجمهور. هذا مكتوب
1: بس عم بتقول
2: يعني أنا لا أتهمهم بشيء لا يقولوه بالمادة 4 مدري 6 ما عادش زيك من دستور حزب الله من النظام الأساسي تبع حزب الله الدفاع عن الجمهورية الإسلامية واجب مقدس لدى حزب الله مش العكس. مش الجمهورية الإسلامية بتدافع عن حزب الله
1: بس هذه الأفكار عم بتقول حضرتك أنه شيعة وعيولة.
2: ايه اكيد ولذلك كان نداء صور ولذلك كان نداء النبطية. النداء ما صحيح كان فيه شوية نخب بس كان فيه ناس عاديين ناس عاديين رؤساء بلديات مخاتير
1: فعاليات
2: من هال ادركوا انه خي مش عودي يعني هاي الخبرية خبروني طلعت
1: بس هاي مالنا خيانة يعني
2: خيانة لشو؟ خيانة لأي قضية. انا قضيتي بيتي بدي أدافع عن اللي دمر لي بيتي؟ أنا قضيتي عيلتي.
1: مش إسرائيل دمرت لك بيتك؟
2: لا أنت خدتني على حرب تدمر فيها بيتي. أنت وإسرائيل اتنيناتكم مسؤولية
1: مثل بعضهم
2: بتدمير بيتي؟ بتدمير بيتي إيه؟ مسؤوليتك تدمير بيتي مسؤولية إسرائيل ومسؤوليتك لأنه نحن كان ما في شيء كان بيتي موجود وليش بدنا ندافع؟ سؤال
0: أنا بدي إذا حزب الله بأحسن أحواله بيعبر عن 300 ألف شيعة أو 400 ألف شيعة هودي اللي أخدوا أصوات أصوات بالانتخابات. لا هلا أقل
1: هلا
0: أقل طبعا أقل عم بحكي عن الانتخابات
1: استنادا لأرقام جديدة يعني
0: الانطباع مع الناس بانتخابات 2022 أخدوا حوالي 347 ألف صوت تفضيل. طيب بدي يفترضون 400 مش 347. هل واجبات 400 ألف شيعي لبناني يدافعوا عن 100 مليون إيراني؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا عادل؟
1: هلا هن
0: في حين انه ال 100 مليون إيراني ما بيدافعوا عن هون، بيبعثوا لهم معاشات، بيبعثوا لهم بيبعثوا لهم مسيرات، بيبعثوا لهم صواريخ.
1: بس عم تشوف حضرتك انه كل مع كل اعلان وقف اطلاق نار عم نتوصل له بالمفاوضات عم بيسرع الحزب ويقول انه شكرا لايران لانه هي لولاها ولولا تدخل ايران لما حصلنا على وقف اطلاق النار.
0: عظيم ممتاز. فاذا وقف اطلاق النار منيح اوكي
1: بدون يقرروا يعني
0: اذا وقف اطلاق النار منيح يقبلوا فيه على القليل بيحرجوا نتنياهو بيحرجوا وبقول والله الاتفاق مشي. شو بدك تقولي لي انه عرقجي والايراني جاب وقف اطلاق نار بلبنان وحزب الله ليش مش قبلين
1: ومعلق الاتفاق مع امريكا كرمال لبنان؟
0: عظيم عظيم ممتاز ممتاز
1: يعني لا نووي ولا مضيق هرمس وكلهم مش مالهم مش
0: لا
1: الاساس
0: ما في هبل في هبل انه في هبل اسمه انه ايران هزمت امريكا وهي ايران عسكريا لم تستطع ان تشن حربا على امريكا اكلت ضربة من اسرائيل
1: شنت حرب على الدول العربية
0: شو دخلونا وشنت حرب على صهاريج نفط شو اقفال مضيق هرمز
1: مطار الكويت مثلا
0: لا اقفال مضيق هرمز شو فيها مضيق هرمز في بواخر مدنية ناقلات نفط ناقلة النفط شو بيكون فيه بيكون في ناس فلبينيين وافغان وناس من سريلانكا
1: موظفين على هالناقلة النفط
0: بحارة
1: أي بحارة
0: مدنيين غلابة يعني مثل اللي بيشتغلوا عنا بالبيوت بيطلع الايراني شو بيعمل بلقط قذيفة صاروخية وبيضربها على الواحد بيقول له وقف سلم اوكي بس هذا عمل قرصن
1: هذا مش استهداف لأمريكا
0: هذا مش مش معركة عسكرية ما قدامك مش لنا البيرجي لنا بيرجي ولنا مدمرة ولنا توربيد خزين مازوت خزين بنزين خزين نفط انت عم تتمرجل على ناس مدنيين بحارة غلابة تقول انا سكرت مضيق هرمز اوكي لهذا مفاعيل اقتصادية يمكن أن تضغط بالسياسي ماشي بس أنت عسكريا صفر أوكي أنت بالصلبطة بالقرصنة البحرية أوكي أنت قدرت أخذت يعني ورقة بس عسكريا أنت شو عملت شو عملت أنت بالعمل العسكري عسكريا انت شو شيء اذا جينا نحسب انه هذه معركة بين فريقين عسكريا ما في شيء انت ما قدرت تعمل شيء ضرب اسرائيل ليش عم تضرب الكويت الكويت بتحكيش سياسي الكويت الكويت فتحت له الان بان لنبيه بره الكويت عمرت بالضاحية ليش عم تضرب الكويت عم نضرب قواعد عسكرية
1: الكويت بدها ترجع تعمر لنا الاهرامات
0: ايه بالمرفق ليش عم تضرب على الكويت ليش عم تضرب الإمارات ليش عم تضرب قطر قطر الإمارات كانت شغلت لك استثماراتك دبي كانت مركز استثمار لإيران أوراق مالية وما بعرف شو كذا ووساطات والبد الكويت بعمرها ما حكت كلمة ضد إيران بالعكس بنت نص الضاحية الجنوبية ليه عم تضربها شو بيغير
1: قواعد الأمريكية انه الأمريكان عم يضربوا
0: كم أمريكاني مات
1: إيران
0: بدنا نخلص من الكذب عم تضرب المغادرين محطة المغادرين بمطار الكويت الدولة هؤلاء المغادرين أمريكان هودي ناس عاديين أي المغادرين بمطار بيروت من إنه مخلوطين شو ممكن.
1: دكتور حارس سليمان, هل فعلا تعتقد أنت حضرتك أنه نحن فصلنا الملف اللبناني عن الملف الإيراني؟
0: بعد بس الآن موقف الدولي السياسي موقف الدولي التفاوضي هو بهذا الطريق.
1: بدنا
0: شغلتين لا يمشي الحال.
1: نعم.
0: لا يمشي الحال لنقدر نروح على تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله, على تفكيك العقائد الفكرية لحزب الله, بدنا نفكك الدولة النافذة الموازية واحد, وبدنا نلاقي مسارات متدرجة, وبدنا دعم عربي للجيش اللبناني ومشاركة قوات عربية بحفظ الاستقرار جنوب الليطاني. ليش لا؟
1: بعد محل اليونيفيل.
0: لا مع اليونيفيل.
1: هلا اليونيفيل بينتهوا ما هي
0: بس الفرنسوية بقية. الفرنسوية حيبقوا.
1: بس الفرنسوية ما بدهم اياهم لا الامريكان ولا الاسرائيليين.
0: ماشي الحال بيقبلوا فيهم اذا كان.
1: بهالاطار كيف الايد زيارة قائد الجيش اليوم راي على باكستان؟ بدعوة من قائد الجيش الباكستاني يلي هو بيفاوض الإيرانيين.
0: ما بعرف
1: كيف شو مناسبة هالزيارة.
0: بلكي كفاءات القائد الجيش الإيراني تصل إلى إقناع إيران بإخلاء جنوب الليطاني. ما بعرف
1: ما عندي الباكستاني أصدق قائد جيش باكستاني انه بركي هو بيتدخل لا.
0: ما بعرف يعني ما عندي معلومات ما بدي احكي شيء.
1: بس ملفت الزياره صحيح.
0: ايه ملفت.
1: وراح عند الرئيس نبيه بري زاروا قائد الجيش ومن بعد ما ظهر قائد الجيش الرئيس بري طلع البيان انه الاتفاق وقف اطلاق نار هجين. يعني هودي
0: بدهم الجنيوت
1: باتفاق وقف اطلاق النار. شغلة أساسية كمان يعني نحكى عنها أنه تم الاتفاق على المنطقة التجريبية.
0: إيه هيدي حكي لي عنها سيمون كرم. هيدي كانت
1: هي شغلة
0: بالدورة بالجولة التالتة. لا ما هو
1: بس هلأ صار في وضع إذا بدك تفاصيل عليها بآخر جولة. يعني عمليا تحددت المنطقة الجغرافية يلي هي قلعة شقيف وزوتر الشرقية والغربية
0: الزوترين
1: وبيبلشوا منطقة مقابل منطقة
0: وحدود دبين وبلاط.
1: يعني أخذنا تعهد من إسرائيل إنه رح تنسحب.
0: طيب
1: هاي شغلة أساسية.
0: لا
1: هي منا منطقة تجريبية هي دي بمعزل.
0: لا لك شو هي الفكرة شو إجت إسرائيل وقت الميكانيزم والنقاط الخمس وكذا قالت منبلش من جنوب الليطاني بنزع سلاح حزب الله. قامت الدولة اللبنانية قالت نحن حنفوت الجيش اللبناني على جنوب الليطاني ونحن أنجزنا السيطرة الميدانية الكاملة على جنوب الليطاني.
1: هاي اللي كمان
0: وطلع بيان من الضابط الأمريكي وقتها أنه إيه أنه مزبوط عملناها. اجى حرب السائر لخامنئي طلع انه حزب الله قادر انه يفوت على الخيام ويفوت على بنت جبيل وانه يطلق صواريخ من تحت من جنوب الليطان. شو عمل المفاوض اللبناني؟ يعني كل اللي عمله المفاوض اللبناني هو انه انا عم بقول اني انا التزمت بتطبيق الاتفاق تبع 27 تشرين وان بلشت بمرحلة اولى لشيل جنوب الليطاني. طلع انه كله مش مزبوط.
1: ما هي هي
0: فبالتالي لم يعد لدى المفاوض اللبناني مصداقية ولم يعد لدى الجيش اللبناني مصداقية لمعالجة هذه عدم المصداقية
1: الإشكالية.
0: قالوا طيب نحن ما بنقول جنوب الليطاني دفع واحدة, نحن بنعمل زون بايلوت. شو يد الزون بايلوت؟ نجي بناخد شقفة صغيرة بفل منها حزب الله منفوت عليها والأمريكاني بيتحقق بأنه لم يعد هناك وجود لحزب الله بهاي الوحدة. بننجح بننقل على شقفة تاني. الشقفة تاني حتكون صور
1: باتجاه البحر رح يروحوا حتى البياضة لنقورة.
0: وبالتالي بدل ما نعمل جنوب الليطاني دفعة واحدة لأنه طلعنا كذابين عم نعملهم شقفة مع آليات تحقق أمريكية وحتى إسرائيلية. هلأ شو اللي بسهل هذا الموضوع؟ عمليا إسرائيل هي أخذ تقريبا معظم جنوب الليطاني
1: يعني اوريدي انضاف من يعني السلاح ومسلحين.
0: يعني اللي ما قدر عمله الجيش اللبناني أو ما
1: عملته إسرائيل
0: هيدي هي كل القصة.
1: بس بعد في عدد لا يستهان به من عناصر حزب الله فاتوا بعد حرب الإسناد مع إيران. فات عناصر جدد لحزب الله وفات سلاح جديد.
2: مش عناصر
1: وهيدي معلومات تقدمت على طاولة المفاوضات كمان.
2: أعطيك معلومات أكثر. مش عناصر لحزب الله، فات ميليشيات عراقية
1: حلو
2: وميليشيات إيرانية وميليشيات أفغانية وميليشيات يمنية. وبزوطر الشرقية راح 300 شاب قتلوا استشهدوا مخلوطين يعني جنسيات متعددة.
1: طيب أين الدولة اللبنانية؟
2: شوف الأمن العام يمكن يكون باسبوراتهم كلهم أحسن من باسبوري.
1: طيب كيف صديقك السفير سيمون كرم عم بفاوض بهيك أجواء بهيك معلومات؟ شو بده يقلهم؟ شو بده يلتزم يعني؟
2: عم يقوم بواجبه، عم بيقوم بواجبه.
1: شو حدود يعني؟ شو السقف اللي مسمح له إنه يروح فيه على طاولة المفاوضات؟
2: لا هلا هني يعني تاخد من إسرائيل التزامات منيحة.
1: لا هيك ما في شك صراحة.
2: الحفاظ على حدود لبنان الدولية مسألة. انسحاب الالتزام بالانسحاب الإسرائيلي طبعا مع شروط. اللي هي العلاقة بسلاح حزب الله. لا الإطار اللي عم بيجرى فيه التفاوض، عرفتي كيف يعني؟ إعلان النوايا إذا جاز التعبير،
1: وتصوير
2: المتبادل مقبول.
1: تصوير الوفد اللبناني بأنه خائن، يعني حضرتك عم بتتابع الحملات اللي عم بتصير طبعا على السفيرة، على السفير سيمون كرم، على الوفد اللبناني والشيخ نعيم قاسم، أنه هذه الدولة المستسلمة رايحة وكبت حالة أمام العدو الإسرائيلي وبإملاءات أمريكية.
2: دولة اللبنانية مستسلمة وخاينة وشو بدنا وزئبقية والبدكية. يتفضل الشيخ نعيم قاسم يقولنا نحن بمأزق، يقولنا كيف بدنا نطلع من المأزق؟
1: نستخدم سلاح حزب الله كورقة.
2: شي الورق
1: كمان اقترحها الحزب،
2: شي الورق هات لنشوف. يقولنا هلا هو كيف بينهي الاحتلال الإسرائيلي، شي الطريقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وشي الطريقة لعودة أهالي الجنوب إلى بيوتهم، وشي الطريقة لإعادة إعمار الجنوب. يتفضل يقولنا.
1: بس ألا تتخوّل؟
2: يخبرني قصة كذب، بس يطلع يسترجي يطلع ويقول أنا عندي الخطة التالية لحقق الأهداف التالية.
1: عنده المقاومة.
2: شو بتعمل المقاومة
1: بالميدان؟
2: ما كنا المقاومة كنا بالخيام، صرنا بزوطر، وكنا نقصف من من من شو اسمه من الأنطرة، صرنا عم نقصف من البيسارية، وإذا ضلينا هيك حنصير نقصف من الجية. يتفضل يقول لي بدنا إنهاء الاحتلال، عودة للحدود الدولية، عودة السكان والإعمار. يقول لي هو عنده خطة لتحقيق هذه الأهداف. يتفضل يقول لي. يقول لي كيف
1: رح يبقوا محايدين الضاحية الجنوبية برأيك؟
2: نتنياهو
1: إذا بقي حزب الله. بس إذا ما التزم حزب الله،
2: حامل ضاحية هلا ترامب إن شاء الله.
1: ترامب قاسم صحيح. ترامب الشيطان الأكبر.
2: يتفضل يطلع الشيخ نعيم قاسم يقول لي ما بده تفاوض، ما بده الدولة، ما بده نواف سلام، ما بده جوزيف عون. أوكي شلناه هون. يتفضل هو يقول لي شي خطته
1: كيف بشيل إسرائيل،
2: كيف بحقق هل شو اسمه العودة للحدود الدولية، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعودة السكان إلى قراه،
1: وإعادة الأعمار.
2: يقول لي كيف؟ يتفضل.
1: وعودة الأسرة، ما عندهم أسرة.
2: والأسرة. يقول لي كيف؟ ما أنت ما عندك سيناريو متخيل لتحقيق هذه الأهداف. ما عندك. يعني إذا جيت أنت بدك تكذب وتخبرني سردية ما، أنت ما عندك إياها. ما عندك إياها.
1: بس ما بتتخوف كمان إنه إسرائيل عندها أطماع بلبنان؟ يعني عمليا بغض النظر عن سلاح أطماع. حزب الله
2: عندها أطماع. بس إذا أنا فيني أعمل تفاوض، عم تقول إسرائيل أنا برجع للحدود الدولية، بترجع للحدود الدولية، الحال كذب على باب الدار. قل له أوكي منا حنرجع. مقابل شو؟ مقابل يعني نحن هلأ اللي عم نقدمه من تنازلات شو؟ انه حزب الله بينهي دوره العسكري. طيب ما هيدا مكسب.
0: أنا إذا انهيت دور الأمني والعسكري لحزب الله مكسب. أنا عم بعطي لإسرائيل مكسب يعني اللي مصلحة فيه. بدنا نضلنا بعدين. طيب مقاومة إذا أنا إذا لبنان أخذ حدوده وعمر قرى الجنوب وعودة الأسرة، نحن بدنا نتابع الحرب على إسرائيل؟
1: نرجع لسردية مزارع شبعة.
0: مزارع دونيز
1: لو مش بعد الألفين مش هيك صار؟
0: لو بعد في خيار عسكري عربي تجاه إسرائيل لتحرير فلسطين، والله منقول نحن بلبنان إلنا دور، إلنا مساهمة، إلنا كذا. ما في ولا دولة عربية بدها تقاتل إسرائيل.
1: صح.
0: مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير. طب نحن شو بدنا نعمل؟ السعودية، الإمارات، السودان، العراق، ما حدا بده يقاتل إسرائيل. نحن والله إذا حدا منهم بده يقاتل إسرائيل نحن التاني. ما حدا فينا نعرف ليش بدنا نضلنا ما ننهي حالة العداء.
1: بس هل نحن حاضرين لسلام مع إسرائيل؟
0: مش ضروري. نحن منوصل على شو اسمه مننطر. ليك لبنان ما في يروح على سلام مع إسرائيل لحاله، سلام كامل تطبيع، وما في يروح على حرب لحاله. المشكلة أنه من 73 لهلا
1: لحاله
0: لبنان رايح على الحرب لحاله.
1: صحيح.
0: ليه؟ نحن فلسطينيين أكثر من الفلسطينية، نحن عرب أكثر من السوريين، نحن عرب أكثر من المصاروة. ليه؟
1: أكثر من الأردنيين؟
0: أكثر من الأردنيين. ليه؟ أنا مع القضية الفلسطينية وبقاتل عيدة وبتضامن عيدة، أوكي، بس أنا نمرو اثنين مش نمرو واحد. ويمكن إذا بدي أحسب على حجم لبنان وإمكانيات لبنان مقارنة بالدول العربية، أنا نمرو 9 أو 10. يعني أنا بعد مصر، يعني أنا بعد الأردن، يعني أنا بعد العراق، يعني أنا بعد سوريا، بعد منظمة التحرير، بعد السعودية، أنا بعد هاو كلهم، بعد الجزائر. بالترتيب، ما فيه شيء منطقي.
1: دكتور، كونك ابن البقاع وابن بعلبك تحديدا، يعني كمان في سردية هيك بيحاول يمشي الحزب بالبيئة، الخوف من سوريا، من التمدد السوري باتجاه بيدخلوا على البقاع وفيتين عليكم، وإذا سلمنا سلاحنا جاي علينا الشرع. عندك الخوف كابن بعلبك؟
0: شو أخذوا على سوريا؟ شو أخذوا على سوريا؟ بين ما حدا سباها للسيدة زينب، بعد ما حل السيدة زينب، شو أخذوا على سوريا؟ 3-4 آلاف شاب حطوهن عيد أسمى الأسد، مش عيد السيدة زينب. وشو عمل الأسد بطل الممانعة؟
1: هارب وتركهم،
0: أخذ مصري وسرق المصاري. إيه شو عملوا؟ وفي حماقات لا توصف. وهلأ مين بده يعمرنا؟ مش السعوديين ودول الخليج؟ ليش عم نقصفهم؟ وبعض الأغبياء والسفلة مبسوطين بقصف الكويت، ومبسوطين بقصف الإمارات، ومبسوطين بقصف السعودية. ايه مبسط.
1: بس نحن اللبنانيين هونيك عم يشتغلوا ويبعتوا لأولادهم هوني لأهلهم.
0: نعم نعم نعم، مبسوطين. ليش مبسوطين حبيبي؟ لأنه هولي عمروا لك الضاحي وعمروا لك الجنوب. قطر عمرت لك بنت جبيل، والسعودية عطتك 933 مليون دولار لعمرت كل الجنوب، والكويت عمرت لك الضاحية.
1: سريعا، كيف بدو ينتهي الموضوع؟ كيف بدو يتنفذ اتفاق وقف اطلاق النار؟
0: قلنا بخطة متعددة الأوجه بمقاربات
1: عظيم. بس أول خطوة، يعني كيف بدون يلزموا حزب الله يلتزم فيه الدولة، مسؤولية الدولة؟
0: جنوب
1: كيف؟
0: اللي طاني صار تواجد حزب الله خفيف كتير.
1: لا مش خفيف دكتور، بعده موجود حزب الله بجنوب اللي طاني.
0: بجنوب اللي طاني بعده موجود بالخيام، بعده موجود بالطيبة، بعده موجود بالأنطرة، ما هو عم يقصفها، بعده موجود ببنت جبال، مش موجود.
1: شو؟
0: بعده موجود بمارون الراس، بعده موجود بحولة، بعده موجود بالعديسة، بعده موجود بكفر كلا. لا ما بعده موجود.
1: وقتنا انتهى. انا بدي اشكرك كتير كتير كتير على هذه الحلقة، فعلا كانت حلقة مميزة. بدي الشكر الكبير طبعا لكل المستمعين، لكل المشاهدين اللي تابعونا بهذه الحلقة. موعدي بيجدد معكم مش الأسبوع المقبل، اللي بعده إذا الله راد. شكرا إلي مسيحي على إخراج هذه الحلقة. إلى اللقاء.
3: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,490,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,507,000 ليرة، المازوت 2,106,000 ليرة، أما الغاز ف 2,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: لبنان الحر.
1: سبع رهبان مين؟ وحلو كتير رقم سبعة، بس القصة منا كتير حلوة. الرهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القداسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية مضطهدة للمسيحية بالمنطقة. وأعلنت ليل 26 أدار سنة 96 عن خطف الرهبان قبل ما تعلن الجماعة الإسلامية المسلحة تبنيها لعملية دبحهم ب 23 أيار سنة 96، وعثر على رؤوس مقطوعة على طريق جبلية، إنما جثتهم ما زالت مفقودة، وهيدا الشيء خليهم يعلنوا طوباويين على درب الأدب.

0: لبنان الحر.
1: جديد جو أشقر عيبولو

0: نايس جايز
1: في بزنس هاب هذا الأسبوع: التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر إنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شي، دايماً على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا لقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شيء وأهم شيء، تحركوا أكتر، مش ضروري الجيم كل يوم، المشي، الطلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. كمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، مطلوب التوازن مش عقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع، نزول الصحة الحقيقة هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول العمر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب$4.90 كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30

0: الثانية عشرة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار. في آخر أخبار الميدان، غارة على عدلون وستة قتلى وأربعة جرحى في الغارة على السكسكية. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان لبنان في البلدات والقرى التالية: عرمتة، مشغرة، فرحونة، سجود جزين، أنصارية إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال الزهراني. المقاتلات الإسرائيلية أغارت على بلدات الزراري والسكسكي والصرفند. وأعلنت قيادة الجيش استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطي. وفي معلومات لإذاعتنا أن ضابط الشهيد هو وسام صبرة رئيس القسم الثاني في اللواء السابع ومرافقوه النقيب إلي خوري والجندي حسين غزال وهو من بلدة أرنون. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.

دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش على طريق الخردل النبطي صباح اليوم وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري. واعتبر عون أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية والقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب. في حدث طال انتظاره يعلن اليوم وبشكل رسمي عن مشروع تطوير وتشغيل مطار رونيم عوض ليعات، وذلك في خلال احتفال تنظمه وزارة الأشغال في حرم المطار في رعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام. وأشارت المعلومات إلى أن المطار سيأخذ طابعا عسكريا ومدنيا من حيث الشحن أيضا، وستكون له القدرة والإمكانات لاستقبال نحو 40 طائرة يوميا. السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى قال إن المطار الجديد يعني أملا جديدا للبنان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم وجود أي دليل لدى موسكو على سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، معتبرا قرار الرئيس الأمريكي بوقف الحرب ضد إيران بالقرار الصائب الوحيد الذي اتخذه. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: تحيه بوجهها من اذاعه لبنان الحر لكل اللي مرافقيننا بنهار هالسبت المبارك. بس نقول يوم مبارك، منكون حطينا صوره ربنا قدامنا وقلنا له مثل ما انت بتريد. اليوم نحن بشهر قلب يسوع وعم نصلي: يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. نحن بنفتكرها صلاة صغيرة ناعمة حلوة ربنا بينبسط منها، بس هي كتير كبيرة. قليلي قلب يسوع، شو حامل هموم الناس وخطايا الناس؟ اليوم لما بنحكي مع رجل دين منحس انه كرسي اعتراف، ونحن الاعلاميين بالتحديد قديش منحتاج بهالزمن لمرشد، لحدا نقله اللي بقلبنا، نحكي عن أحوالنا، عن وضعنا، وين كنا وين صرنا. وهيك هو بيفتح قلبه لكل الناس، لكل الإعلاميين، لحتى يكون هالكرسي اللي منعترف فيه مليان رجاء ومحبة، ونرجع من عنده حاملين الحل والخلاص. هيدا هو مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو أبو كسب. الله معك مونسينيور.
1: الله معك ست ريما، تحية لك ولكل مستمعي لبنان الحر.
0: مثل ما قالت مونسينيور، نحن دايما بحاجة خاصة بالإعلام لحدا يسمعنا ولحدا يمسكنا بإيدنا بهالزمن الصعب. نحن لأنه نشبه الناس، نحن وهالناس. السبت الماضي أخذتونا ولبينا دعوتكم لحتى نروح برحلة حج، وكانت رائعة، على أديار أبرشية البترون. هالرحلة يلي بلشت بدير مر يوحنا مارون بكفر حي، شو كان هدفك منها؟ وليش بدكم دايما تعزموا الإعلاميين وتخدوهم بمشاوير روحية؟
1: أولا أنا بدي أشكركم، ومن خلالك أشكر كل الزملاء يلي لبوا الدعوة وشرفونا، وكنا نحن وياهم بهالنهار الحلو. نحن من السنة الماضية انطلاقا من السنة اللي وصانا فيها البابا فرانسيس أنه نعمل كل سنة رحلة حج إلى أماكن مقدسة، حتى لو كل واحد منا يرجع للينبوع، يرجع للصفاء، يرجع حتى يتأمل بإيمانه المسيح وبحقيقته الوجودية. قررنا سنت ما دعملنا الرحلة على مرمى توماس إصحية، وقضينا النهار تحت بعفوية وبصلاة وبمحبة، تناقشنا، فتحنا قلوبنا، اعترفنا. كان فيها نوع من إذا بدك الراحة الذاتية وعودة إلى الضمير. إعلامي يحمل مهمة كتير سامية وكتير راقية وكتير أساسية بحياة المجتمعات. يسمونا السلطة الرابعة. شو السلطة الرابعة يعني السلطة يلي بتقدر تبدل وتحول الرأي العام نحو الحق، نحو الاتجاه الصحيح، وتنقل الحقيقة. كان من هيك نحن أقوياء، وقت ما نكون عم ننقل الحقيقة نكون سلطة رابعة، وقت ما نكون مساكين بإيماننا، إيماننا بالله، ونقل الحقيقة على ضوء النعمة الإلهية. هاي الأشياء
0: صح
1: متقبلينا نحن نرجع نعمل هالنهار، نحكي مع بعضنا من دون كفوف مثل ما بقول المثل، نصلي مع بعضنا، نفشفش لبعضنا، يعني كل واحد يفش خلقه للتاني أو يستشير التاني، أو يعني عم نعيش هالخبرة عمدها 4-5 ساعات. فيها روح أخوة إنسانية، فيها روح أخوة مسيحية، وفيها هيك نوع من الخلق عائلة، صرنا عائلة نحن.
0: صح، وهيك لازم يكون الإعلام، مثل ما قال حتى قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني: هالبلد رسالة. طب ما الرسالة من وين بتبلش؟ بالناس اللي بيعلوا صوتهم، يلي بيطلعوا على المنابر. واليوم بالتعاون مع هالمركز يلي هو معك مونسينيور، منحس انه شو حلو الإعلام لما بيضوي على قصص روحية. نحن موجودين بمر يوحنا، أول شيء شو قلنا؟ كلنا شو هاللبنان الحلو. وفي منا قالوا يضعانه لبنان، ايه قد ما بلدنا حلو، قد ما أخبارنا بشعة، مصير نعمل تناقض.
1: صح.
0: رجعنا رحنا على عبرين، هونيك عبرين تبركنا من هالطباوي الجديد لياس الحوي، كل حكيته بيخلوه يكون إعلامي. هو اللي نادى وقال: لا فرق بين مسيح ومسلم، إلهي إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. لبنان وطائفتي. قديش مهمين هالحكيات لما نحن نتعالى عن القصص الصغيرة.
1: اليوم مهمين اليوم بالذات.
0: هلأ مهمين
1: وقت بنقول نحن هذا ما في فرق بين مسيح ومسلم، لبنان طيفتي، يا رب خليني أعيش حسب رضاك. هذا الجو اللي عم نعيشه نحن اليوم، أنا قلت لك أنا اليوم بجنوب بنطلع كل حد بالعالم عم نحكي معهم، عم نقويهم، عم نشوف شو بسمى نساعدهم حتى نكون واقفين حال بعضنا كنا إسلام ومسيحية، حتى نقول إنه لبنان هو طائفتنا نحن ما نتخلى عنه، حتى نقول إن نحن نقدر نعيش تحت رضا الله، ما نعمل أشياء بس روح الكراهية وروح العنف وروح التفرقة. اليوم بالمقابل نحن عم نقوم بهالمهمة، ولكن بالمقابل في

0: ما بينوجدوا الإعلاميين بتنوجد نكهة مميزة لكل شيء. الخبر بيكون بصوت. مميز، الرسالة بتوصل بطريقة شفافة أكتر. يمكن البطرك الحويك كان كتير عاطي أهمية للإعلام، وكان يحب الصحافي كتير لأنه حملها مسؤولية، قالنا أنه نحن كل شيء، شوي من كل شيء هالصحافي.
1: صحيح، خاصة إذا كانوا إعلاميين مثل حضرتكم، مع احترامي لكل الإعلاميين بلبنان، إعلاميين أوادم بمعنى إعلاميين بخافوا الله، إعلاميين فيهم روح الله إذا بدك، حتى ما نكونش عم نلطش حدا تاني، فيهم روح الله. هالروح هيدي بيقدروا يعكسوها من خلال عمل الإعلامي لكل الناس اللي بيسمعوا وبيقولون وبيشوفون.
0: نشكر الله وإن شاء الله نكون نحن منهم. الياس الحويك بيقول إذا اعتدلوا أرباب الصحف ولم يعميهم حب الدرهم، نادوا بالحق وأثروا في الرأي العام، وقدموا للوطن خدمات جلة تفوق خدمات الوعاظ. اللهم إذا نشروا المبادئ الحسنة، فلو وجدت الصحافة أيام بولس الرسول لكان عمد إليها كما عمد لكتابة رسائله التي نتلوها الآن باحترام وإعجاب. حبيت كثير هالكلمات.
1: كلام صحيح 100%، وبالتالي مثل ما قلت لك الإعلامي عنده سلطة بيفعل فيها أكثر، إلى البطرك أكثر من الوعاظ، إذا كان إعلامه صادق، إذا عم يقول الحقيقة، وإذا عم يبث الخبر بروح مسيحية. وهذا أساس الرحلة اللي بنعملها حتى نكون نحن عندنا نكهة خاصة كإعلاميين مسيحيين، إنه عم نكتب بروح الإنجيل، عم نكتب الحقيقة، عم نكتب موضوعية، عم نكتب إشي فيها ثقافي، إشي فيها أخبار سياسية، إشي فيها أخبار يمكن أمنية، ولكن بذات الوقت إذا عم نكتبها بروح مسيحية بتاخد نكهة جميلة والناس بتتقبلها أكتر.
0: مونسينيور قداسة البابا بيقول بهيدا الزمن اللي عم يمرق فيه لبنان هالمرحلة الصعبة، قررت أعلن تطويب البطريرك الياس الحويك. منا صدفي؟
1: لا، هيدي علامة رجع، مش مش انه كرمال عيوننا حتى ما نخاف او حتى ما نكتئب عمل البطرك حويك طباوي. لا، عم يقول الله عم يتدخل هلا بحياة لبنان واللبنانيين، عم يحط الرجع بقلوبهم من خلال اعلان بطولات البطرك الحويك. وأعلن بهالزمن، أنا أعلنت بهالزمن الصعب اللي عم يمرق في لبنان، لكن أعلنت ببطولات الله أظهرها من خلال بطرك الحويك. أقول قديش الله بيحب لبنان، وكل مرة بيمرق لبنان بأزمة بيخلق ربنا حدث معين بيرجع بخلينا نتمسك بهالأرض وما نخاف وما نهاجر وما نستسلم.
0: إيه، بعد ما تعبت الناس بيخلق من بين هالعتمة دايما ضوء وطاقة أمل وفرح رغم كل السواد. وانت هلأ بالجنوب، يعني هالأسبوع قديش حزننا على رحيل العيلة، على رحيل المسؤول، على رحيل الناس. الموت نحن منا رقم، يعني نحن ناس، وتركوا هالعالم تعيش. قديش بيوجعك الحزن اللي عم نمرق فيه. واليوم إذا بنرجع لكتب البطرك الياس الحويك، منحس إنه قديش ساعي للبنان الكبير، قديش حكي عن لبنان اللي هو تمنيه لكل الناس ولكل الطوائف. الخلاص مونسينيور، موعدنا معه هالخلاص رح يوصل شي نهار.
1: خلاص بالإيمان، خلاص بإيماننا بالله، خلاصنا بإيماننا بيكون بلبنان، خلاصنا بإيماننا بحبتنا لهالوطن. هذا الخلاص بده يكون من هالثلاث منطلقات، من الله هو بيساعدنا، إيماننا ببعضنا البعض بأرضنا بوطننا، وإيماننا إنه نحن بدنا نبقى بهالبلد لبنان لأنه نحن عنا رسالة، وجودنا هو وجود رسالة، بينشر السلام، بينشر المحبة، بينشر الشراكة، بينشر إذا بدك الإنسانية. هذا الشيء هيدا مش موجود بغير بلد مثل لبنان.
0: مزبوط. ونحن رح نضل
1: نؤمن بالله، نؤمن بوطننا، ونؤمن بوحدتنا مع بعض.
0: وهذه هي الطريقة.

0: الوحيد اللي رح توصلنا مونسنيور عبدو أبو كسم من كفر حي لعبرين لإديسي رف أجربتا لكفيفين عند الأخ أصطفين ونعم طلة الحرديني. كانوا الإعلاميين عم يغلوا محبة أو صلاة وإيمان وفرح. أنا بناشد كل الناس اللي عم يسمعوا لبنان الحر مثل ما أنتوا أخذتونا على هالرحلة الحلوة، هالمطارح بتغير بنفسية الناس، ونحن علينا نوصل الصورة وندعي الكل. ولبنان كيف ما كانت الأوضاع بضل بلد القداسة وأرض القداسة. شو بتطلب من الناس بآخر لقائنا وشو بتطلب من الأعلام؟
1: أنا بدي أطلب من الناس خلوا إيمانكم قوي بالله وبقديسينا. ولبنان أرض وقف، الله وقفه بهالعالم كله حتى يكون عنوان للشراكة والمحبة ورسالة سلام. امنوا بلبنان، امنوا بالله، امنوا بوحدتنا مع بعضنا البعض طيب لبنان. اما الاعلاميين بدي اقول لهم مثل ما مشينا على الخطه هيدي وخبرنا قديش روح الله موجوده كانت بهالقديسين، خلينا نستلهم من روحانيه هالقديسين لحتى المنا يصير ما يصير الالم فرح مثل القديسه رفقه، ويخلي صوتنا يكون صوت عم ينادي للحقيقة مثل ما علمنا القديس نعم طلع الحرديني والأبوستفين اللي هم شهدوا الحقيقة. خلينا نكون مثل الطباوي جديد بطريرك الحويك عم نحب لبنان، نقول طائفتي هي لبنان.
0: شو حلو هالكلام. إن شاء الله يا رب على وجهك مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، ومثل حكيتك يكون لبنان بكرة ومن دير لدير اطلع بهالسقف، اطلع بهالمطارح، قول شو فيها خشوع، شو فيها عظمة، شو حلوة أديرتنا وكنيسنا هالمحافظة على هالأصالة. يا رب لبنان اللي جاي يحمل معه بادرة سلام. رح نضل نصلي، ونحن كإعلاميين كلبنان الحر أنا بدي وجه تحية لكل الزملاء، وبدي أقول لك إن شاء الله تضل بصحتك ونضلوا تدعونا ونضل نلبي ونضل نكون نحن على خطى ربنا ورسائله. طلبوا منا أنه الإعلامي مثل ما الياس الحويك قال، الإعلامي مسؤول ورسول، ويا ريت على أيامهم كان في إعلام. هالأمنية بتحملنا مسؤولية كتير كبيرة، والله يوفقكم ونحن حدكم على طول.
1: شكرا شكرا ستريما، الله يوفقك وخليك. شكرا، نالي بخير
0: وانت بألف خير.

منضل نغني لبنان ومنضل نعتز بهويات هالبلد، ولكن قصص كتير بتخلينا نقول اف شو عم بيصير فيك يا لبنان. بدي حيي بلدة القلايع، اهالي بلدة القلايع شو هالبيان اللي طلعوا يوم الاربعاء الماضي، لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت. الحادثة اللي صارت مع دكتور جيمس وولاده الله يرحمهم ونفسهم بالسماء،

السؤال دايما بأي حق؟ بأي حق هل قد الناس بيكونوا رقم ورقم رخيص؟ بنحصل على الشهادة ولا تتزين صفحات التواصل بالشهادة؟ الشهادة أو الشهادة؟ شو إلها طعمة؟ حياة الناس شو رخيصة بأي حق؟ طلاب لبنان إلكن منا كل التحيات. أولادنا أولادكن كتار هلأ عندهم تقديم يا حبايب القلب يا هالمسؤولين. أولادنا مش رقم لا بوزارة الصحة ولا بإحصائيات الهجرة ولا بوزارة التربية ولا بإحصائيات الطوائف والأديان ولا رقم ببراد الموتى. أولادنا غاليين على قلبنا كتير بدموع العينين اللي بيربي بلبنان وبيكبر وبيعلم. مثل ما قالت الزميلة لارا نون دولتنا نجحت بكل هالأرقام وتبوأت

ليش الناس اللي بتحب العلم والحضارة والرقي بدها تكون ضحية؟ أول عآخر الظلم عم بيزيد والقهر عم بيزيد، ومش هيدا نحنا. نحنا شعب بكل المطارح وكل الضياع وكل الأماكن، ومن شمال لجنوب، ساحل، جرد، وين ما بتكون، نحنا شعب معروف قديش منحب الدنيا ومنسعى للنجاح ومنحب العلم ومنحب الفرح ومنحب الحب. واستكترتوا علينا وما هجرنا وما فلينا، واللي هاجروا قلبهم مع لبنان. الجمعة أخبار حزينة. طب أي متى بدنا نطلع ونقول الدنيا بألف خير والأخبار حلوة؟ باسم كل الناس المظلومة ندعي لالله تخلص هالأيام الصعبة وهالقلوب السودة. نزعل أكيد وما حدا فوق راسه خيمة. وإذا بدنا نتمنى لكم، نتمنى لكم السلامة، كنا نقول الصحة. والله مع الصحة صرنا نحطها بمرتبة الأولى. تروحوا ترجعوا بخير على بيوتكم. صارت روحات الناس على طرقات لبنان بتخوف. الله يحمي الكل بنهار هالسبت المبارك، وإن شاء الله اللي جاي ما نعود نسمع أخبار بشعة لهالدرجة. طلاب، هيدا المسؤول والمسؤولة، الله بيرضى عليكي. خدوا لكم شي قرار تحافظوا على شباب لبنان وصبايا لبنان وكل أم وبي.

أولها آخر حدا يفسر لنا مفهوم هالكلمة. مؤثر، مؤثرة. تستعرض لنا يومياتها وسفراتها وأكلاتها وتيابها مؤثرة. لأ بس تطلع ببودكاستات على وسائل التواصل بيقولوا أنا الإعلامي. وين صارت هالكلمة؟ في زمن تكافأ فيه التفاهة ويحاضر فيه العمق لا يبدو ما نعيشه مجرد صدفة عابرة. لك وين صار الإعلام؟ عند بعض الناس أكيد بضل دنيا بخير، هذه مثل الإنسانية، مثل الطيبة، مثل الأخلاق العالية. شو منقول نحن لو خلية خربت؟ بضل في الله بعين، الله بيدبر. لا طالعة واحدة على وسائل التواصل، أنا حضرتها على الفيسبوك، حكيت على التلفزيون، بتشوف هيدا بالأرقام تبع اللي ببصروا بالورق، فيك تقول بصارة. بتعرفوا كيف عرفت عنها المذيعة؟ زميلتي. مستقبل هلأ الزميلة مثلك مثلها. طلعت بهالسنين العمر هيك عملت شو بقولوا جردة حساب. لو بصر بالورق مش أشرف لي؟ وقال ما بتلحق شغل. هي من الورقة بتعرف لك شو بخبي لك وشو رح يصير معك تلفنت لها لزميلتي. كيف بتقولي لزميلة؟ قالت لي مجبورية، ما هيك صار الزمن وتغير الإعلام. وين بعدك عايشة؟ أصلا أنت دقة قديمة. بلا أنا ما هيدا الصفة صارت تيتر لقلنا دقة قديمة وقلنا الشرف. قالت لي لو بتشوفي شو مع سيارة احنا نعمل لها دعاية بس من هول اللي بيحبون قلبك الكلاس وفهمكن كفاية. شفتوا وين صار الإعلام؟ الفكر، النفسية الحلوة، الثقافة. هاو يا حبايبي روحوا هيك اغلوون وكبوون بالبحر. وشوفوا لكم شي شغلة عهوا هالأيام أول عآخر الفكر ما عم بيوصل لمطرح. هيدي أنا عاد.

هيك هيك كنا عم نقول انه نحن بيقولوا عنا دقة قديمة. طلع لي من كتاب ابونا فادي روحانا كتاب دقة قلب، شي كتير حلو. لك شو بيقول؟ قالت لي ستي قبل ما تسرب على فرشتها الدافية، خلي المفتاح بالباب، كتار يلي عم بفتشوا على دفا بهالليلة الكانونية. قالت لي ستي خلي الموقد الشعلاني من حطب الصيف ليضل الصيف ببيتنا مكرم. خفف ضو القنديل ما تطفيه، بتاخد الريح منه شوية ونس. تغطى منيح، تغطى بحرام صوف خيطته عترتيل صلاة. نام على صوت حطب ونار، بكرة الصبح منحضر سطح الطين لربنا. وغلت ستي بالفرشة ونامت بسلام. ورحت أنا فكر بروح ستي يلي تقدست وطهرت هالروح بمفتاح وموقدي وشوية نار وبقنديل وحرام عتيق بس نظيف وبمحدلة سطح تحكي عن بيت مليان حب ولو كان بيت متواضع. لا أول مرة، أول مرة بالحياة بعرف إنه طريق السما مش بس محبسي ومذبح ونروح على الكنيسة ونصلي ونصوم

سوق خميرة لربع ليون، واللي عايش بالضيعة واللي عارف شو عم بقول بيعرف قيمتهم. هيك قال أبونا فادي روحانا. حبيت كتير هالكلمات، والكتاب اسمه دقة قلب بمكتبة أنطوان.

شو كانت حلوة الليالي لك بتبلش هالغنية. إن شاء الله بترجع الأيام الحلوة. قولوا يا رب. 6 حزيران 2026 ستة ستة. هي ستة. أنا عم بحكي عن هالمقالة من كتاب الأب فادي روحانا. كنت بدي مرق بيتك يا ستي الختيار، بس قلنا منمرق ومن مرق كان عنا طحون تنزرع فرح. نيال هالكلمة ولا مرة قلناها، نحن بس منقولها على اللي بس يحط راسه على المخدة. ان دو تروا بلش بالحلم. عمي كيف كيف بيناموا العالم بهالسرعة؟ خي شو راسه مرتاح. هلا بدنا نقول كمان نيال اللي عنده مرقد موقف، مطرح ما تروح بهالبلد بدك تمد ايدك على جيبتك وتدفع 500-600 ألف باركينج على اساس ثبتوها. بس هو ما بعرف انه بدك تعمل له ميزانية، احنا مش ماديين بس حملوني مسؤولية احكي عن هالموضوع. قصة الباركينج لازم نرحم بعضنا تيرحمنا ربنا اللي بالسماء. مشوارين ثلاثة تعبي فيهم بنزين. قصة المطارح النيال شو كتب نيال اللي عنده مرقد. أنا فكرت هقول عنزي، هيدا مثل لبناني. نيال عنده مرقد عنزي بلبنان. قد ما منتغنى بهالبلد وقد ما منحبك يا هالبلد، لا والله نيال اللي عنده موقف بهالبلد. ومش عم بحكي عن موقف السيارة وبس، كل المواقف بتوصلك لمطارح. القرار شغلي والضمير شغلي. قال بقولوا لك الآدمي ما عاد له مطرح بهيدا الزمن، الناس عم تاكل بعض. بضل فيه بضل فيه، إذا تلاقيته فيهم بعتوا لنا خبر.

بملخص الأسبوع من إنبي تعاون المتفجرة بوجه إيران وحزب الله لأهداف زيارة العماد هيكل باكستان، مروراً بالإقلاع عن نصفي ومواضيع أخرى بتناولها ملخص الأسبوع. وبتخلل الحلقة مداخلات مع الوزير السابق ريشار كويوميجيان والمحلل السياسي يوسف الدياب وكاهن رعية مارجوريس القليعة الأب أنطونيوس فرح.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

0: إنها الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر. طاب يومكم. سجلت غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي وأخرى على تلة سجد قضاء جزين. من مطار روني معوض في الإقلاعات وفي حفل وضع حجر الأساس قال رئيس الحكومة نواف سلام: نلتقي في شمال البلاد ولكن عيوننا وقلوبنا تبقى أيضا مشدودة إلى الجنوب، وكما أن دولتكم لا تتخلى عن واجبها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيادته وأمن أبنائه، فهي لا تهمل مسؤوليتها في الإنماء وتحقيق النهوض الاقتصادي. واعتبر سلام أن استكمال تطبيق الطائف يتطلب أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها وانسحاب إسرائيل من لبنان وإعادة الإعمار وتحرير الجنوب. بدوره أكد وزير الأشغال العامة فايز رسامني أن مطار الشهيد روني معوض هو لكل لبنان، وأن إعادة العمل به تؤكد أن الدولة قادرة على تحويل المشاريع المقبلة إلى إنجازات ملموسة عندما تتوفر الإرادة. وقال: هدفنا أن يدخل مطار روني معوض حيز التنفيذ بعد بضعة أسابيع لتنطلق بداية مرحلة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي. فاصل ونواصل الموجز.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمالتال $1.
2: لبنان الحر.
0: أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يصل إلى طهران اليوم للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين. في الأثناء اعتبر علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني السابق علي خامنئي للشؤون الدولية أن الكابوس الذي طالما خشيه المنظرون الغربيون بشأن صعود إيران إلى قوة محورية تحول إلى واقع، مؤكدا أن طهران تعيد رسم خارطة النفوذ في المنطقة، وأن البنية الجديدة لمعادلة القوة لن تبنى على أساس أضعاف المقاومة، إذ أن الأبنيات الدبلوماسية تحمل كلفة باهظة. أخيرا، هذا النداء الإنساني: المريض أنطوان داغر بحاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف للتبرع في بنك الدم في الرابي، والاتصال على الرقم 71-491-070. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان 1,490,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,507,000 ليرة، المازوت 1,106,000 ليرة، والغاز 1,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: حزيران 2026. شو حلو هالتاريخ 6/6/26. والخبر حلو، خبر في وفاء، في تكريم، في تقدير. دار النهار وعائلة الراحل العميد الركن سالون كلاس بدعوكم للمشاركة بأمسية تكريمية بتخللها إطلاق كتاب معركتي الأخيرة بقاعة بيير أبو خاطر بجامعة القديس يوسف طريق الشام. بتتخلل الأمسية كلمات وشهادات بيستعيدوا فيها قصص من مسيرة العميد كلاس ونضاله. نهار الأربعاء اللي جاي 10 حزيران الساعة 6 المساء رح يحكي عن هالكتاب وعن هالاحتفالية ابنه مارك سليم كلاس. أهلا وسهلا فيك أستاذ مارك.
1: أهلا فيك وأنا بتشكرك على الاستضافة.
0: يعني من قلبنا نحن دايما مندعم النجاح وكل إنسان وفي لأهله للوطن للأرض. لبنان الحر بتكون بتشبهه. اليوم أول شيء بدي أسألك، ليش هالكتاب؟ شو السبب اللي خليكم تصدروا الكتاب بهالتوقيت؟
1: أول شيء هيدا الكتاب بالنسبة لنا ما كان مجرد، وبالنسبة للوالد أكيد الله يرحمه، ما كان مجرد سرد مذكرات. بالنسبة له هيدا كانت بمثابة أمانة للتاريخ، كتبها بكل صدق وموضوعية. وأهم من هيك أنه هيدا رسالة أمل للجيل الصاعد تنستخلص العبر منه ونبني على كل على الإيجابيات. لأنه بكل حرب أو بكل معركة دائما رغم كل الصعوبات دائما في إيجابيات الواحد بيقدر يبني عليها حتى ما يرجع يوقع بنفس الأخطاء
0: يتعلم منها.
1: نعم.
0: اليوم الجيش مرق بتاريخ الجيش اللبناني بانقسامات كتيرة، وخاصة من 75 للتسعين. رغم هالانقسامات تاريخ العميد كلاس هو انه حافظ على صلات طيبة مع جميع ألوية الجيش باختلاف طوائفه. هالكتاب بيحكي وبيخبر قديش كان في عنده هالعدل والمقاربة مع الجيش.
1: هو أهم شيء بالنسبة للوالد كان أنه كان وفي لقسمه العسكري، والجيش اللبناني هو رمز الوحدة الوطنية، وهو مثل ما كلنا بنعرفه حامي الدولة. عنده الانقسامات اللي كانت تبين من برا من جوا هو ما كان عنده إياها. هو كان يعتبر أنه كل عسكري بالجيش اللبناني هو عسكري عم بيدافع عن عن عن الوطن وعن وعن وعن الشرعية. ودائما كانت ايده ممدودة لكل شخص او كل لواء، حتى لو كان لواء بوجهه بفترة من الفترات كان دائما يمد ايده للخصم ودائما يدعي للتشارك وللحوار.
0: اليوم نحس انه هالقيادة هيدي الانسان شو ما اشتغل، بس كيف اذا كان بهالسلك الكبير يلي هو مسيج الوطن بتأثر بحدا؟ بيك بمين تأثر؟
1: نعم. بي من طفولته كان الوجه تبع الجيش اللبناني أثر فيه كثير. وقتها كان ذكرها بإحدى الشابترات انه كان يشوف العسكر الجيش اللبناني كيف كانوا يمشوا على الخطة العسكرية وتأثر فيها من صغره. وقتها كبر شوي رجع خيه العميد نايف كلاس كمان التحق بالجيش اللبناني، ويمكن هيدي الخطوة كمان شجعته، وهودي الخطوتين شجعوه انه هو كمان يلتحق بالسلك. وكان بالمدرسة الحربية تأثر كتير بالضباط اللي كانوا يدربوا بالمدرسة الحربية اللي هن فعليا أسسوا نواة الجيش اللبناني اللي بنعرفه اليوم. وعدا عن ذلك كان مأثر بضباط عالميين كمان طبعوا التاريخ وكانوا معروفين بالمعارك اللي خضوها واللي ربحوها. كان كثير مأثر بهودي الضباط كمان.
0: مارك أنا عم حضر للمقابلة هيك قريت شغلي حبيتها كتير. نحن بنعرف التراتبية بالشغل بكل أنواع الشغل، كيف بيكون الإنسان عنده بوس، عنده مسؤول عنه، فكيف بالجيش؟ اليوم بيك سليم كلاس حافظ على علاقة مع الجنود مع العناصر بإنسانية وبتواضع، هالشي قليلا نلاقيه عند كتار. يعني أنه يعني تعرف اليوم يمكن من واجباته، يمكن لأنه دوره العسكري، قديش هو كان يحافظ على هالإنسانية وعلى هالطيبة يلي كلهم حكيوا عنها ونوجدت بالكتاب أنه كانت ميزته هالصفة، التواضع والعلاقة مع الجنود.
1: مزبوط. هلأ بكل مسيرة قيادته كل المجموعات اللي كان يقودها وخاصة اللواء الثامن اللي اشتهر فيه أكتر شيء، ما كان بمثابة لواء عسكري مثل ما نحن بنعرفه، كان بمثابة عائلة. هيدا الارتباط المباشر بينه وبين

0: هيدا لقب نحن من الأساس من ضيعة بالبقاع الشمالي اسمها الفاكهة. وأبو علي مثل رمز عن الرجولة.
1: الأبضاي
0: مظبوط. هو يمكن نعرف بوقته وخاصة بأول طلعته بهيدا السمات. واللقب إجا بطريقة طبيعية يعني. بس خاصة أكثر أهل المنطقة هن اللي كانوا بيعطوه هيدا اللقب.
1: مارك بالكتاب بيقول سليم كلاس ما رح أكشف كل الأسرار يلي بقلبي، في قصص أنا رح خليها، ولكن يوم من الأيام ما في شي سر مكتوم إلا ولا يعلن، ولا شي خفي إلا ورح يظهر. برأيك أنت شو القسم اللي خبيه وما بده حدا يعرفه، أو أنتوا بتعرفوه كمان ما معقول ينقال على الإعلام؟ ليش كتب هالمقطع عن أي مرحلة بلبنان، عن أي مسيرة أو زمن للجيش اللبناني؟ خبي وترك هالأسرار سليم كلاس لإله وحده.
0: نعم. هلأ هو وقت كتب الكتاب ما كان بده بركي رأيه الشخصي أو هالأسرار اللي كان عم بيحكي عنها يأثروا بقرار القارئ أو بالطريقة اللي القارئ بينظر فيها للقصص. بقى خلى هيدا القسم هالأسرار اللي بيقولها خليها احتفظ فيها هو، وبس بالوقائع اللي محطوطة بهالكتاب، وفي كتير حقائق عم تظهر للمرة الأولى ما كانت معروفة، وهيدا بتصور التشويق رح يكون عنده إياه الكتاب، لأنه في كتير حقائق عم تطرح للمرة الأولى. خلى عطل للقارئ مسؤولية يقرأ بكل تجرد وموضوعية شو صار معه هو، ويقرر ويطلع بعبرة من خلال اللي قارئه.
1: أنا برجع بدعي كل الناس ومحبي الناس يلي عطيوا لبنان وكانوا أوفياء لهالأرض، وخاصة بسلك نحن منعتبره هو سياج الوطن، الشرف والتضحية والوفا. معركتي الأخيرة بجامعة القديس يوسف قاعة بيير أبو خاطر النهار الأربعاء 10 حزيران 2026 الساعة 6. يبقى آخر السؤال لإلك مارك، دايما بالكتاب في محطة عن الدعم الأساسي لهالإنسان العميد سليم كلاس، بيقول دايما الأولاد والعيلة، قديش أنتوا لمستوا هالشي وقديش مهم الإنسان ببيته لما يكون في حدا ناجح تكون العيلة والأولاد هن السند؟
0: نعم. نحن عيلة متماسكة جدا وكتير قراب على بعضنا ويونت وحدة مثل ما بيقولوا، وهيدا هو بي كيف كان بالقيادة وكيف قاد العسكر بهالطريقة وحسسهم بالطمأنينة وفتح لهم كل الأفاق قدامهم، نفس الشيء عملوا معنا. لهيك نحن عائلة كتير متماسكة، وهو عن جد كان مثل قدوتنا بالحياة ورح يضلوا بعد رحيله، رح يضلوا قدوتنا بالحياة.
1: وهالشي لمسني بتقديركم بانطلاق وأطلاق هالكتاب. نحن حدكن ومنقل لكم إن شاء الله تكون الروح بيك سليم كلاس، هالروح الوطنية عم بتكون مثل أعلى لكل إنسان بيدخل على هالسلك، سلك الحماية على الوطن بانتظار الفرج على لبنان. أهلا وسهلا فيك مارك سليم كلاس.
0: Thank you very much.
1: أهلا وسهلا.
0: وأنا بتأمل كمان العدد الأكبر يجي على الإطلاق الكتاب، لأنه هيدا كتاب أنا برأيي مش لفئة معينة أو مش لعمر معين، هيدا الكتاب فيه يقرأ من 15 سنة لـ80.
1: إذا الله بيريد إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك.
0: ميرسي، أنا بتشكرك على الاستضافة.
1: يا ميت هاي.

الخير القديسة رفقة بهالشهر إلى منا كل التكريم. القديسة رفقة اللي خلقت بحملية، ألف وثمانمية واثنين وثلاثين، هي سموها بطرسية ما اسمها رفقة.

رفقة عشت هالحياة بعلاقة رائعة مع الرب. كان دايما تطلع بأيقونة سيدة النجاة وتسمع صوت الدعوة إنها تكون هي راهبة بالدار. ب19 أدار سنة 1861 يوم عيد القديس يوسف دخلت الدار.

رجعت كتير لمرض بعيونها. صار اسمها رفقة بالدير لأنه ها اسم أمها. 26 سنة بدير مرسمعان آيتو. كانت مثال للمحبة وللصلاة وللتضحية والعمل على الهدى بصمت. هي قالت له لربنا انه يا ريت فيك تشاركني شوي لشوف انت قديش توجعت قديش تألمت. وانا عمل لي عملية من دون بنج. تتخيلوا الوضع، عملية بعينها هي طلبت لحتى تقول له مع ألامك يسوع بدي شارك ألامك، بدي شوف قديش انت تعذبت. لما أسست الرهبانية اللبنانية المارونية دير مر يوسف بجربتا بالبترون سنة 1897، انتقلوا الرهبات من بيناتهم من مرسمعان لجربتا. كانت القديسة رفقة كانت مشلولة وزحفت تتناول القربان المقدس. عشر حزيران هو عيدها، تقدست على مذبح الرب سنة 2000. رفقة أبو ترسي شبق الريس من حملية من المتن بلبنان. لما طلع اسمها مع أسامي طبويين الأربعة من إيطاليا، كانوا ثلاثة الباقيين من إيطاليا، قديش منفرح للبنان، قديش منكبر باسم لبنان على كل الأصعدة. فكيف إذا من منطلق كلنا منسعى له كل يوم، منقول ربنا معنا وما رح يتركنا، وهيدا البلد بلد القديسين وهيك رح يبقى.

خبر ملفت للسمع. صلينا وتمنينا الخير وأول آخر هيدا هدفنا. هلا بدي أقولكم إنه معقول هالخبر يكون صح؟ إذا صح والله حق علينا مطرح ما وصلنا. قال رئيس جهاز أمني كلف المرافقين اللي عنده إنه كل يوم ياخدوا الكلب مشوار من العاصمة على بيت الجبل لأنه ما عنده مطرح لحتى يكون موجود ببيت العاصمة بيروت. مصوري لنا هالكلب بسيارة فخمة ومصوري لنا بيت الكلب وحاطيننا كيف بعيش. لأنا دايما صار عندي حذر لما بقرأ الخبر بدي ارجع على أكثر من مصدر لأن احنا بزمن في قصص كتير فيك ما بصدق. عملت ريسيرش لحد هلأ مزبوط في صور ما منقول أسامي. عيشة الكلاب، أنا بحب الكلاب كتير على فكرة، بس أمتنا اللبنانية مهضومة. هلأ قلت أنا في ناس عم بتعلق إنه في ناس جيعانة والناس ما معها تاكل وإلى آخره، ولكن كيف معيشين كلب الزعيم؟ وهيدا الزعيم في ناس قلب تقصده تيساعد تيحن وما بيحن وما بيساعد، بس كيف وصلت يا حبيب القلب؟ من ورا الناس وأصوات الناس. إيه اللي بهمنا من كل هالخبرية إنه لما نشوف إنسان عايش اللوكس هالقد وبنكون نحنا سبب مجيته ووصوله على هالعز، أي خارجنا منستاهل نحنا اللي وصلنا حالنا لمطرح.

الكافي والقراءة عند المساجين. كل ما بيقرأ كتاب اللي موجود بالسجن بتخف عقوبته 4 أيام أقل. العلاج بالثقافة حلوة منيحة. الخبر الملفت أكتر هو مرة من الصين منها صغيرة مليونيرة تشتغل كل يوم بتغسل صحون بالمطعم كل يوم ما فيها تقعد بلا شغل مع سيارة حقها 400,000 دولار مصوري لنا السيارة ورابورتاج من وسيلة عالمية. قلت لكم أنا ما بصدق كل شي بشوفه ولا منقول على الهواء أي خبر إلا ما نتأكد. مخدومي لك يا حبيبتي فينا نبدل. قال ما بتحب القعدة بالبيت الشغل حلو منيح بيسلي سو فاني وبتحس شي ناقصة إذا ما غسلت الصحون يعني جليتي شو بكره الجلي. قصص غريبة من هالدنيا بس أنا لك إذا ما نخدها إيجابيا عن جد إنه الشغل حلو. هلا الشغل مع السيارة الحلوة مع العز كلهم مع بعضهم باكيج أحلى وأحلى. على لبنان حول بدي أحكي شوي عن الشباب لبنان المظلوم. اليوم أغلبية الشباب اسمعون هيك عم يحكوا هالطلاب إذا بدكن إنه بموسم الصيف بيفتشوا على شغل أرجون دي بوشتا كنت رجعت أيام المدرسة وأيام الجامعة ونحن بأزمة اقتصادية نحن عطول بأزمة خلقنا وما زلنا بس مش مثل هيدا الزمن إنه شاب بيحطوا أهله دم قلبه مثل ما بيقولوا بيحكوك بقصص بمبالغ بيعطوها لها الشاب كتير قليلة. عن جد شباب لبنان مظلوم. الناس بعدهم بيقولك 2 دولار على الساعة تجي تساعدنا بتنظيف البيت يوميتها سروة 7 دولار على الساعة. ليس هناك مهنة حقيرة بس معليش هيك بدي أعلي الصوت تنسند شوي هالطلاب هالصبايا والشباب يلي عم يفتشوا إنه يساعدوا أهلهم يخففوا الحمل بموسم هالصيف صيف الغموض صيف 2026 بانتظار رجعة الفرج والأيام اللي جاية تكون أحسن. هالمرة رح أطلبها على شباب.

لفتني هالمنظر. عامل أجنبي ما بعرف من أيام، مبين من شكله أنه منه لبناني، عامل تنظيفات، كان في حاجز للصليب الأحمر. احتراما ما في تتصور وتنزل، يعني ما أصعب شغلة بالحياة، وهلأ هيك عم بيصير فينا ما بتلاقي غير كيف ما كان كبت الصورة. يمكن هو ما بيحب بس لفتني كتير. قلت له صورتك، قال لي مش مشكلة، عم بيحط مساعدة بقلب البوكس مع الصليب الأحمر اللبناني. شباب المتطوعين قديش كبر بعيني. أصلا أنا من بين كل الجمعيات ما في جمعية بصدقها 100% إنها آدمية ومنيحة وحنونة وطيبة، وهالمصريات بينصرفوا على الخير إلا الصليب الأحمر اللبناني. والأغلبية أكيد ما فينا نعمم، أغلبية تجار. بقولوا لك بدك تريش أمول جمعية خيرية. سمعت مرة عم بتقول ليك الزبال حط مصاري بالصندوق. بجرأتنا الإعلامية قلت لها بس تصحيحاً مدام، عامل التنظيفات وبلا هيدا الإنسان تكلنا الجاي. مش معقول شو عنا ناس طبقيين وفوقيين، وأبشع صفة عند الإنسان وخاصة المرأة هي الفوقية وما أكثرهن. إلك منا كل الاحترام وكل الحب، نتعلم منك. بحي الأكبر لعناصر شباب وصبايا الصليب الأحمر اللبناني، انتو أطيب الناس. اشكر كل اللي رفقونا اليوم ببرنامج أول آخر. توني صفير وأنا منقول شلا دايما نكون عم نعمل فرق بين هار السبت، ونسليكم مطرح ما أنتوا رايحين. يلا فينا نقول صيفت، فينا نقول يا رب تكون أيام جاية علينا منيحة. رح نضل نتمنى من هلأ تيوصل الفرج. غنية طربية مثل العادة على زوق توني، كل حب.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3 ان 1 $4 200 ل 750 جرام $7 وقيمة جبنة كاش أوان $1.95.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. سخونة ميدانية ومنطق الدولة يتقدم. بعد مواقف عون ضد إيران، عراقجي أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي، وبقائي بيترك اللي سينده وبيمشي ورا اللي خينقه. جعجع لا يمكن إخراج لبنان من الحروب والفوضى إلا بوضع كلام عون وقرارات الحكومة موضع التنفيذ. استشهاد 3 عسكريين بينهم ضابط بغارة على طريق الخردلي نبطي، وعون انتهاك صارخ للسيادة. الجيش الإسرائيلي تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من المنطقة التي كانت السيارة فيها. حزب الله استشهاد ضابطين وجندي نتيجة استهانة السلطة بسيادة البلد وتنازلاتها المجانية. افتتاح مطار القليعات وسلام، استكمال الطائف يتطلب حصر السلاح. السفير الأمريكي نعيم قاسم يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضاً.

بتكون عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. بوقاحة سافرة رد وزير الخارجية الإيراني والمتحدث باسمها على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أكد ورئيس الحكومة نواف سلام أمس أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة ولا صندوق بريد لتصفية الحسابات الإقليمية، بل صاحب القرار في الأمن والسياسة الخارجية والدفاع الوطني، مفتتحين مرحلة جديدة عنوانها أن القرار اللبناني يصنع في بيروت. وفي مشهد مقابل ومغاير ثبت صورة مختلفة للبنان، تم اليوم افتتاح مطار القليعات في خطوة تشكل انتصارا للدولة ولسيادتها. وفيما الميدان على سخونته، لفتت الزيارة التي يقوم بها اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان.
1: إذن غدات دعوة رئيس الجمهورية طهران للكف عن التدخل في شؤون لبنان، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عون إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. وكتب عبر أكس: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس، كما قال عرقجي.
0: بدوره هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رئيس الجمهورية جوزيف عون وباللهجة اللبنانية، مدعيا أنه ببيع يلي واقف حده وبيشتري يلي واقف ضده، بيترك اللي سنده وبيمشي ورا اللي خانقه.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفي بيان صدر عنه قال: العرب وشعوب الشرق الأوسط ترى أن المواقف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون، والتي شدد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ما يبقيه ساحة حرب مفتوحة وعلى ضرورة تسليم الحزب سلاحه، تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود.
0: وأضاف إن الكلام الصادر عن فخامة الرئيس يصدر عن أعلى سلطة شرعية في البلاد تمثل الدولة وسيادتها ومصالح شعبها، كما أن هذه المواقف تتكامل مع مواقف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الذي يكرر رفض التدخل الإيراني والتمسك بالدستور وبسط سلطة الدولة وصون سيادة لبنان، الأمر الذي يحظى أيضا بتأييد أكثرية وزارية ونيابية وشعبية واسعة. أضاف جعجع إن ما أكده عون يعكس إرادة لبنانية واضحة بقيام دولة فعلية وقادرة، وهو موقف موجه بصورة أساسية إلى الطرفين اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة، خلافا لإرادة اللبنانيين إيران وحزب الله. وتابع رئيس القوات: لم تكن هناك يوما مشكلة بين الشعبين اللبناني والإيراني، إلا أن النظام الإيراني ومنذ قيام الثورة عمد إلى استخدام لبنان ورقة في مشروعه الإقليمي، وقام بتسليح وتنظيم وكيل عسكري له على الأراضي اللبنانية خارج إطار الدستور والقانون والإرادة الوطنية، ما ألحق أضرارا جسيمة بلبنان وشعبه واقتصاده واستقراره. أما فيما يتعلق بحزب الله، فإن كلام فخامة الرئيس يؤكد مرة جديدة أن وجود سلاح خارج إطار الدولة مخالفة صريحة للدستور والقانون. وقد سبق لعون أن شدد في خطاب القسم على ضرورة احتكار الدولة للسلاح. وانطلاقا من ذلك، فإن المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة، وثانيا المطلوب من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني. وفي حال أصرت إيران، تابع الدكتور جعجع، على السياسة نفسها، فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا لتطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح. وختم: لا يمكن إخراج لبنان من دائرة الحروب والفوضى إلا بوضع كلام الرئيس عون وقرارات الحكومة موضع التنفيذ الفعلي.
1: أعلنت قيادة الجيش استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطي. وفي معلومات لإذاعتنا أن الضابط الشهيد هو وسام صبرة رئيس القسم الثاني في اللواء السابع ومرافقوه النقيب إلي خوري والجندي حسين غزال وهو من بلدة أرنون.
0: وقد دان رئيس الجمهورية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. وتقدم من قيادة الجيش وعائلات الشهداء بأحر التعازي منوها بتضحيات الشهداء الضابطين والعسكري وسائر العسكريين الشهداء الذين يدفعون دماءهم ثمنا للدفاع عن الوطن وسيادته، مؤكدا أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، وهذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق، ومما جاء في بيانه نعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. أضاف الجيش الإسرائيلي تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من المنطقة نفسها التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها.
0: في المقابل رأى حزب الله أن الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي ضد سيارة عسكرية تابعة لجيشنا الوطني جريمة موصوفة مقصودة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا اللبناني، كما جاء في بيان الحزب الذي أضاف استشهاد ضابطين وجندي في اعتداء للعدو نتيجة استهانة السلطة بسيادة البلد وتنازلاتها المجنية.
1: وفي تطورات الجنوب استهدفت سيارة في بلدة الجرمق في قضاء جزين ما أدى إلى سقوط قتيلين، وغارة على دير الزهراني أدت إلى قتيل، وسقط 6 قتلى و4 جرحى في الغارة على السكسكي وغارة على صديقين. الطيران الحربي غارة أيضا على الشهابي وأطراف قلوي وبرج قلوي وعدلون وزراري والصرفند، وسجلت غارة أيضا على حروف قضاء النبطي وغارات على مشغرة في البقاع الغربي وأخرى على تلة سجود قضاء جسين.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط مسيرة قرب قواته العاملة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهداف آليات للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف بمسيرتين. بين العام 82 واليوم حروب شلعت لبنان، فهل من يتعظ؟ والعباس.
2: فيما تزداد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل تعود ذاكرة اليوم إلى 6 حزيران العام 1982، عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان بهدف ضرب منظمة التحرير الفلسطينية. العملية التي قادها وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون كانت تهدف إلى أبعاد الصواريخ عن الشمال الإسرائيلي لمسافة تقارب نحو 30 كيلومترا داخل الجنوب اللبناني، إلا أن التطورات الميدانية سرعان ما تحولت إلى عملية واسعة. أكثر من 1000 دبابة إسرائيلية مدعومة بألاف الجنود اندفعت من بنت جبيل وصولا إلى حصبية قبل أن تصل القوات الإسرائيلية إلى بيروت وتفرض حصارا على العاصمة وتدخل الشطر الغربي. وبعد نحو 2 شهر من هذا التقدم العسكري انسحب الجيش الإسرائيلي من بيروت في 1 من العام نفسه، لكنه أبقى قواته منتشرة في جنوب لبنان خصوصا عند خط نهر الليطاني. بين العام 82 حيث كانت صواريخ المنظمة الفلسطينية السبب الرئيس لاجتياح لبنان، والحرب الدائرة الآن وما بينهما من عناقيد غضب وتصفيات للحساب ما أشبه اليوم بالأمس، فصواريخ إيران المموهة اليوم بغطاء يحمل وجوها متعددة تستدرج من جديد الكيان الغاصب كما يسميها حزب الله إلى اجتياح مماثل لا أحد يعرف أين سينتهي. فهل يتعظ أصحاب نظريات المحور المقاوم ويتوقفون عن استدراج الدب إلى الكرم اللبناني؟

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.5، 6 أناني بيرة ألماسة $3.

0: القلاعات حتما. جورج كرم.
1: أكد رئيس حكومة نواف سلام أن الدولة لا تتخلى عن واجباتها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيرته وأمن أبنائه، ولا تهمل مسؤولياتها في الإنماء وتحقيق النهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. كلام الرئيس سلام جاء في حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تطوير وتشغيل مطار ريني معوض القليعات الشمال، في حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ووزراء ونواب وشخصيات. وشدد سلام أن الاستقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهددا وإذا بقيت عكار مهملة، وأكد أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار القليعات ليس مشروعا استثماريا فحسب، بل هو خطوة في صلب الماء المتوازن.
2: إن إعادة الحياة إلى مطار ريني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. وقد قال الطائف أن الإنماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا هو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم. نحول الإنماء المتوازن من عبارة في وثيقة دستورية إلى ورشة عمل، ومن وعد إلى مشروع قيد التنفيذ. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
1: السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي حضر للمشاركة في الاحتفال أشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره بمفرده من دون تدخل أحد، والمفاوضات في واشنطن كانت مهمة جدا، وقال إن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقرر كما يريد ونحن نقرر. وكانت كلمة لوزير الأشغال فايز رسامني أكد فيها أن المطار ليس لعكار ولا للشمال بل لكل لبنان. من مطار القليعات، جورج كرم، لبنان حر.
3: لفت الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان عبر لبنان الحر ضمن بلا رحمي إلى أن الدولة إذا كانت تريد حلا فعليها أن تنهي مرض الرهان على الرئيس بري، وسأل
4: جنيوت نبيه بري لا قضية له، كل واحد من السياسيين اللبنانيين براهن على نبيه بري بكون يا شريكه بالفساد يا ما بيعرف شيء.
5: أمريكا تراهن على الرئيس نبيه بري، المملكة العربية السعودية
4: غلطانة.
5: عم تراهن على الرئيس
4: غلطانة.
5: نبيه بري.
4: لن نبيه بري بلم الجنيوت، بشوف مين بيربح وبياخد حصته. ليس لديه قضية نبيه بري، لكن إذا الدولة بدها تقوم وإذا الدولة بدها تعمل حل وإذا الدولة بدها تنهض عليها أن تنهي مرض الرهان على نبيه بري. هل صحيح إنه عقيدة ولاية الفقيه هي عقيدة الشيعة؟
5: الشيعة
4: مش صحيح الحكي. من 1400 سنة بالقرن العاشر بلشوا التشيع، وعشنا من سنة الألف يعني من 900 وكذا لا 1970 ما كان في ولاية فقيه، وكان في شيعة. ستي ماتت كافرة، ستي ماتت قبل ولاية الفقيه وجدي، وكانوا يصلوا ويصوموا وكانوا مؤمنين وبعتقد راحوا على الجنة. يعني ما كانش في ولاية فقيه. مين قال انه ولاية الفقيه هي التشيع؟ هذا بده ينعمل نقاش فكري وعقائدي وفقهي يقول لهم انه انتو حبيبي انتو هاي الاجتهاد تبعكم بولاية الفقيه هو اجتهاد غير مناسب وغير حقيقي وليس من العقيدة وليس من الدين بشيء. انه انا يجيني واحد يقول انا نائب المهدي المنتظر وانا لا احاسب وانتو بدكم تطيعوني ولا كلياتكم بتروحوا على جهنم، مين قال لك؟ مين نصبك؟ انت عندك معك وكيل من ربنا فرجينا اياه.
0: بحث وزير الطاقة جو صدي مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية IFC التي هي عضو في مجموعة البنك الدولي، بحث معهم التطورات والتقدم فيما يتعلق بإنشاء محطة تغويز FSRU وباستخدام الغاز لتشغيل معمل دير عمار لتوليد الطاقة، وتشجيع المستثمرين على إنشاء معمل ثاني حديث على الغاز في دير عمار. والتقى الصدي القائمة بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وتناول البحث التعاون القائم بين البلدين وخصوصا في مجال استجرار الطاقة والغاز.
3: وزير الداخلية الباكستاني في طهران وأخبار أخرى مع جورج الهاني.
6: أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتوجه إلى طهران اليوم للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين في وقت تشهد فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران جمودا ملحوظا. إلى ذلك اعتبر علي أكبر ولايته مستشار المرشد الإيراني السابق علي خامنئي لشؤون الدولية أن الكابوس الذي طالما خشيه المنظرون الغربيون بشأن صعود إيران إلى قوة محورية تحول إلى واقع، مؤكدا أن إيران تعيد رسم خارطة النفوذ في المنطقة، وأن البنية الجديدة لمعادلة القوة لم تبنى على أساس أضعاف المقاومة، إذ أن الأمنيات الدبلوماسية تحمل كلفة باهظة. وفي السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم وجود أي دليل لدى موسكو على سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، معتبرا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحرب ضد إيران بأنه القرار الصائب الوحيد الذي اتخذه، معربا عن أمله بأن تؤدي الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام سلام طويل الأمد. نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤول سابق أن وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون رفعت في الأسابيع الأخيرة مستوى تهديد التجسس المضاد المرتبط بالتهديدات الإسرائيلية إلى مستوى حرج، وهو تصنيف يستند إلى مخاوف داخل البنتاغون من أن إسرائيل تبذل جهودا خاصة لمراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين بهدف الحصول على معلومات حول مداولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداخلية وقراراتها بشأن النزاعات في الشرق الأوسط. نفذ الجيش الإسرائيلي توغلات جديدة في قرية أبو مذرات في ريف القنيطرة السوري، واختطف شابا بعد مداهمة منزله من دون معرفة التهم الموجهة إليه. وفي السياق سلم محافظ القنيطرة قوات الأمم المتحدة في الجولان ملفا عن الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية اليومية في القرى والبلدات الواقعة على خط وقف إطلاق النار.
3: من هم أصغر 5 لاعبين مشاركين في كأس العالم؟ ضوء على المونديال مع جورج.
6: ضوء على المونديال. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تخصيص 355 مليون دولار ضمن برنامج مكافآت الأندية الخاص بكأس العالم 2026، وذلك بأكبر قيمة مالية من وقت إطلاق البرنامج، وبزيادة بتبلغ 70% مقارنة بالنسخة السابقة. وبيهدف البرنامج إلى التعويض للأندية اللي بتسمح للاعبين بالمشاركة مع منتخباتهم الوطنية سواء خلال التصفيات أو بالنهائيات، وذلك بخطوة تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للأندية اللي عم بتساهم بتطوير اللاعبين على المستوى الدولي. رح تضم النسخة الحالية من المونديال مجموعة من أصغر اللاعبين المشاركين، بيتقدمون المكسيكي جيلبرتو مورا اللي بيبلغ من العمر 17 سنة و7 أشهر، وبيحل تشيكي إيغو سوتشاريك بالمركز الثاني بين أصغر المشاركين بعمر 17 سنة و11 شهر، ثم الألماني لينارد كارل بالمركز الثالث بعمر 18 سنة و3 أشهر، والسنغالي إبراهيم أمباي والمصري حمزة عبد الكريم بالمركز الرابع بعمر 18 سنة و4 أشهر. حقق المنتخب السعودي فوز كبير على بورتوريكو 3-0 بالمباراة الودية اللي أقيمت بيناتهم بأوستن بولاية تكساس ضمن برنامج إعداد منتخب المملكة للمشاركة بكأس العالم 2026، وشهدت المباراة توقف مؤقت تطبيقا لبروتوكول الأحوال الجوية قبل استئناف اللعب مجددا.
7: RLL Weather Report.

قدام الرابي، الاتصال على الرقم 7149-1070. في الختام إعادة للعناوين. سخونة ميدانية ومنطق الدولة يتقدم. بعد مواقف عون ضد إيران، عراقجي أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي، وبقائي بيترك اللي سينده وبيمشي وراء اللي خانقه. استشهاد 3 عسكريين بينهم ضابط بغارة على طريق الخردلي النبطي وعون انتهاك صارخ للسيادة. الجيش الإسرائيلي: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من المنطقة التي كانت السيارة فيها. حزب الله: استشهاد ضابطين وجندي نتيجة استهانة السلطة بسيادة البلد وتنازلاتها المجانية. افتتاح مطار القليعات وسلام: استكمال الطائف يتطلب حصر السلاح. السفير الأمريكي نعيم قاسم يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا. وزير الداخلية الباكستاني في طهران لتحريك المفاوضات. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر إنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شيء، دايما على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا لقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شيء وأهم شيء، تحركوا أكتر، مش ضروري جيم في اليوم، المشي، طلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. كمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، مطلوب التوازن مش عقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع، نزول الصحة الحقيقة هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول العمر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشين $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

0: استهدفت غارة إسرائيلية ثانية بلدة أنصارية في قضاء صيدا أثناء قيام فريق من الإسعاف بعمله وأفيد عن سقوط جرحى، كما سجلت غارتان على بلدتي شهابية ومعركي في قضاء صور، وكانت غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة صديقين في القضاء نفسه. في هذا الوقت نعت قيادة الجيش العميد الشهيد وسام صبرة مواليد 1972 بيروت، والنقيب الشهيد إيلي الخوري مواليد 1994 كفر جرة جزين، والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال مواليد 2003 أرنون النبطية، الذين استشهدوا بتاريخ اليوم جراء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردل كفر تبنيت في قضاء النبطية. رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل معزيا بالشهداء، معتبرا أن جريمة اليوم ليست خطأ أبدا أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
0: أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والتي شدد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ما يبقيه ساحة حرب مفتوحة، وعلى ضرورة تسليم حزب الله سلاحه، تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود. أضاف جعجع: المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني، مشيرا إلى أنه في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة. بدوره توجه النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصة إكس إلى المسؤولين الإيرانيين قائلا: فكوا عن سما لبنان، فلبنان ليس محافظة إيرانية، ورئيس جمهوريتنا لا يستأذن أحدا للدفاع عن سيادتنا. زمن الوصاية انتهى، وقرارنا يصنع في بيروت لا في طهران. جدد قداسة البابا لون الرابع عشر تأكيد قربه من لبنان واهتمام الكرسي الرسولي بأوضاعه في خلال لقائه الصحفيين المرافقين له على متن الطائرة البابوية إلى مدريد في مستهل زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وفي معرض إجابته على أسئلة الإعلاميين أشار الحبر الأعظم إلى لبنان مؤكدا متابعته المستمرة للتطورات فيه من خلال التواصل الدائم مع المرجعيات الدينية والكنسية. دانت وزارات الخارجية في كل من السعودية والقطر والإمارات العربية الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتكررة على البحرين والكويت والتي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي وانتهاكا لسيادة البلدين. أخيرا ذكرت مصادر رفيعة لقناة الحدث أن وزير الداخلية الباكستاني يحمل في زيارته إلى طهران اليوم رسالة خاصة من رئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة فوندال إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: تقدم رئيس الحكومة نواف سلام بالتعازي إلى الجيش اللبناني وإلى عائلات وزملاء الشهداء الذين استهدفوا بغارة إسرائيلية على طريق الخردلي، واعتبر سلام أن استهدافهم من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين. في البقاع الغربي استهدفت دراجة نارية في يحمر، ونفذت غارات إسرائيلية على جناتة وجوية في قضاء صور وعلى حاريس في قضاء بنت جبيل. من ناحيته أعلن حزب الله استهداف تجمع إسرائيلي عند أطراف يحمر الشئيف ودبابة مركافة في بلاط. وقفة إعلانية نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

إقليميا وبحسب التلفزيون الإيراني، يحمل وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته طهران اليوم رسالة تتضمن مقترحات بشأن الأرصدة الإيرانية المجمدة. أعلن الجيش الكويتي أن الهجوم الإيراني اليوم تسبب بأضرار مادية فقط من دون وقوع إصابات. الإمارات دانت الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت تضامنها الكامل مع البحرين ودعمها لكل ما يحفظ أمنها واستقرارها. منحت التأشيرات للمنتخب الإيراني لكرة القدم والجهاز الفني للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في كأس العالم، إلا أن 15 عضوا من الطاقم الإداري والإشرافي لم يحصلوا على تأشيراتهم. بهذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان مليونين و 490 ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين و 507 ألف، المازوت مليونين و 106 ألف، والغاز مليون و 329 ألف.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع طول عباس على لبنان الحر.
1: كل التحيات لكم من لبنان الحر.

الكل نهار سبت وبرنامج جذور. وصلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحر 102.5 102.7 و102.3 إضافة لأبليكيشن لبنان الحر. من هلأ لايحين موعد نشرة الأخبار المحلية، نترافق سوا. لكم أطيب التحيات من بيتر حجاج وبول عباس. من ذكريات الماضي الجميل وأرشيف لبنان الحر. اليوم اخترنا نسمعكم غنية اعتبرت من روائع التراث الغنائي اللبناني. هالأغنية تقدمت سنة 1968 ببعلبك بمسرحية القلعة، واسم هالأغنية صرتو على العالي صرتو لجوزيف عزار. هالأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحبة.

0: جذور حكاية وهوية ما بتنتسى.
1: مشوار لكل منطقة بلبنان سحرة اللي بيجعلها مختلفة عن غيرها.

مشوارنا اليوم لأحدى هالمناطق وبالتحديد زحلة، حيث بيتحد التاريخ والجمال. زحلة عروسة البقاع وعاصمة الكتلكة، بتوقع على مسافة 50 كيلومتر من بيروت. تأسست بأوائل القرن الثامن عشر بين 1825 و 1858. تمتعت زحلة بحكم ذاتي، الأمر اللي جعلها الجمهورية الأولى والوحيدة بالمنطقة، وكان لها علمها الخاص ونشيدها الخاص. تم حرق زحلة بين عامي 1777 والعام 1791، وتم حرقها مرة أخرى بالعام 1860. اسم زحلة سرياني بيعني الزاحلة وال

نذكر سيدة النجاة زحلي. بحسب المراجع بالقرن التاسع عشر عاش الزحيلني تجربتين أسيتين. الأولى أنه سيدة النجاة تشفعت بعاصمة البقاع بالعام 1840 وقت هجمع آلاف الجنود العثمانيين لاحتلالها، فكان التدخل الأول لسيدة النجاة وفشل الهجوم. ثاني هجوم صار بالعام 1860، قرر الأتراك بوقتها إعادة محاولة احتلال زحلي، فهجموها من جبل صنين وبسكنتا وتمكنوا يدخلوها بسبب عدم التكافؤ بين المهاجمين والمدافعين. تمكن الأتراك هالمرة يفوتوا ب 18 حزيران 1860. حرق الأتراك الكنائس 12، إلا أنه كنيسة سيدة النجاة وحدة نجت من الحريق، ولهيك أطلق عليها من وقتها اسم سيدة النجاة.

0: لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نحكي عن اليوك. اليوك هو جزء ما بيتجزأ من ذكريات البيوت القديمة وبيجسد الطابع الدافي والأصيل للهندسة المعمارية اللبنانية القديمة. اليوك هو عبارة عن تجويف أو قوة مبنية من الطين أو الحجر داخل جدار الغرفة، كان يخصص بشكل رئيسي لترتيب وتخزين الفراش واللحف والمخدات، وببعض القرى كان يحطوا قدامه برداية لحفظ الأغطية من الغبار. وكان اليوك يستخدم أيضا كمكان للجلوس خلال النهار، حيث بتم ترتيب الفرشات بطريقة بتجعلها أشبه بالمائعات، ثم يعاد ترتيبها للنوم ليلا. وهيك منكون عرفناكم اليوم عن اليوك بالتاريخ اللبناني.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عيلة جذور.
1: حكاية عيلة. العيلة الأولى معنا لليوم عائلة عبود. عبود من الأسر المشتركة بين المسيحيين بعين كفاع، دار بعشتار، جاج، البترون، رشاية الفخار، صيدا، زحلي، المطيلب، ديك المحدي، غسطة، وج الحجر، سلعاتة، صربة، حارت صخر. والمسلمين السنة بالبيري، برقايل، المنفورة، جب جنين، لمحيت سب البقاع الغربي، والشيعة بالخيام، عدلون، دير عامس، عرب صليم وعنقون. أصل اسم عبود عربي تصغير عبد. المسيحيون من آل عبود بعين كفاع هن فرع من آل أبي عساف، ومنهم الأديب مارون عبود. أما الموجودين برشاية الفخار فأصل من عيط الفخار، نزحوا عنا من 3 قرون تقريبا. أما عبود صيدا فأصل من دير القمر. عبود زحلي بحسب بعض المخطوطات هن فرع من آل عيسى، والمتواجدين بالبترون أصل من جيش. تحمل شهرة عبود أسر بتنتشر أيضا بقرى بتيتر، تل دنوب، حالات، حيتولي، الحدث، الخريبة، دير دوريت، سرجبال، سلفية، الدمور، كفر أطرة، جونية، وضبي.

غزالي، هالعائلة أيضا من الأسر المشتركة بين المسيحيين بعمارة شلهوب والدروس ببكيفة قضاء رشية عين عطاء ظهر الأحمر والمسلمين الشيعة ببرج رحال عدلون مشغرة. أصل الاسم عربي مؤنث الغزال. الدروس من آل غزالي يقال أنه انفرع من آل غزال راس المتن، وبعض الباحثين بيقول أنه أصل من آل نصر والمغربي. أما عائلة غزالي من المسيحيين واللي بتسكن عمارة شلهوب، بحسب بعض المراجع أصل من بيت شباب.

أهم من الأسر المشتركة أيضا بين المسيحيين بإبلياس، مشغرة، دهر الأحمر ودروز بكفرحيم، دميت، نيحة، زبدين، والمسلمين السنة بالفكهة. أصل الاسم عربي بمعنى تاجر الأغنم. بحسب بعض المراجع، أسرة غنم من المسيحيين أصل من حوران، وصل 4 منهم للفرزل ومن انتشروا لإبلياس، مشغرة، دهر الأحمر، وبقيوا على الاسم، والبعض الآخر منهم سكنوا المزرعة وعرفوا ببيت أبي سمعان وأبي خليل. أما الدروز من آل غنم فهن أسرة قديمة كانت تسكن دير القمر، ومنها توسعوا لزبدين وشويفات حيث عرفوا بآل القاضي، وفي فرع سكن نيحة وحافظوا على اسم غنم. بعض المراجع رجحت أنه أصل هالأسرة من إحدى القبائل اللي كانت تسكن بحلب.

عائلة بويري بتسكن الصفرة بكسروان، ومنا فرع إسلامي بيسكن بيروت. وبحسب بعض المراجع أسرة بيروت من آل بويري بترجع بأصولها لدمشق، وصلوا لبيروت بالعام 1940. المسيحيون من آل بويري بينتموا لذرية شقيقين هن سلامة ومصلح من صالحية الشام. بحسب بعض المخطوطات وصلوا مع خيهم درغام للصفرة فسكنوها ونمت سلالتهم، وعرفوا أولاد مصلح وسلامة بآل بويري. أما أولاد درغام فعرفوا ببني درغام. البويري اليوم منتشرين بالصفرة غدير، حارة صخر، تبرجة، لعقيبة، جونية، ولبوة.

وهلا جوله سريعه على بعض العائلات اللي ما في كتير معلومات عنها. العائلة الأولى عائلة جروان من الأسر المسيحية اللي بتسكن النبطية. العائلة الثانية عائلة جروس من الأسر المسيحية بطرابلس، أصل الاسم تصغير جريس للتلطف، وهالأسرة يقال إنها من أصول

والأسرة الأخيرة عائلة جريج. هالأسرة من الأسر المسيحية الموزعة بين مناطق عدة بلبنان، لسيما كصبة، أنفيك، فرعقة، بترومين، مزرعة التفاح، بينو، الشطاحة والشيخ طابة بعكار وكبة البترو.

أطيب التحيات من بيتر حشاش وبول عباس، وحتى نلتقي السبت اللي جاي اتضلوا بألف خير. ومثل العادة بكل نهاية حلقة بنقدم لكم غنية كهدية، هديتنا اليوم ورح نكسر القعدة بأغنية جديدة شفته على مفرق بيته لوائل كفوري. هالأغنية من كلمات سين والحان وتوزيع طارق أبو جودي. إذن وائل كفوري شفته على مفرق بيته.

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سبع رهبان مين؟ وحلو كتير رقم سبعة، بس القصة منا كتير حلوة. رهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القداسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية مضطهدة للمسيحية بالمنطقة. وأعلنت ليل 26 أدار سنة 96 عن خطف الرهبان قبل ما تعلن الجماعة الإسلامية المسلحة تبنيها لعملية دبحهم ب 23 أيار سنة 96، وعثر على رؤوس مقطوعة على طريق جبلية، إنما جثتهم ما زالت مفقودة، وهيدا الشيء خليهم يعلنوا طوباويين على درب القدس.
0: حقك تعرف معلومات بكل

0: حوار حر
1: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي ضيف حوار حر من لبنان الحر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام $2.30.

الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. في العناوين: استشهاد 3 عسكريين بينهم ضابط في غارة على طريق الخردل النمطي. عرقجي لعون: أنقذ بلدك من عدوه الحقيقي إسرائيل. وجعجع: كلام عون يعكس إرادة لبنانية بقيام دولة. إطلاق مطار لقليعات: سلام استكمال الطائف يتطلب بس سلطة الدولة على أراضيها.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. مرة جديدة تكشف طهران عن نظرتها إلى لبنان لا كدولة مستقلة ذات سيادة بل كساحة نفوذ يفترض أن تبقى خاضعة لإرادتها السياسية والعسكرية. فرد وزير الخارجية الإيراني الوقح على الرئيس عون مرفوض ومردود، والمفارق أن المسؤولين الإيرانيين يواصلون الحديث عن حماية لبنان من إسرائيل فيما يتجاهلون سنوات طويلة من استخدام الأراضي اللبنانية منصة لصراعاتهم الإقليمية. وفي وقت تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية وتحصد المزيد من الضحايا العسكريين جنوبا، جاء إطلاق مشروع تشغيل مطار القليعات ليحمل رسالة مختلفة عنوانها الإنماء وإعادة وصل المناطق بالدولة.
1: في التفاصيل، البداية من التطورات في الجنوب، حيث أعلنت قيادة الجيش أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. أضافت القيادة في بيان أن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر يزيدنا صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل.
0: ونعت القيادة العميد الشهيد وسام صبرة مواليد 72 بيروت، ونقيب الشهيد إلي الخوري مواليد 94 كفر جرة جزين، والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال مواليد 2003 أرنون النبطية.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق. أضاف في بيان: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من المنطقة نفسها التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها، ونحن نعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني.
0: رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون دان الاعتداء معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، وتقدم من قيادة الجيش وعائلة الشهداء بأحر التعازي منوها بتضحياتهم، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل معزيا بالشهداء، واعتبر أن جريمة اليوم ليست خطا أبدا أو خطأ أبدا أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها.
0: رئيس الحكومة نواف سلام تقدم بالتعازي إلى الجيش اللبناني، واعتبر أن استهدافهم من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين.
1: حزب الله رأى أن الاعتداء الإسرائيلي جريمة موصوفة مقصودة ونتيجة استهانة السلطة بسيادة البلد وتنازلاتها المجانية.
0: ميدانيا، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة الجرمق في قضاء جزين أدت إلى سقوط قتيلين، ودير الزهراني أدت إلى سقوط قتيل، ودراجة نارية على طريق عام العباسي أدت إلى سقوط قتيل، وغارة من مسيرة على دير قانون النهر، وسقط 6 قتلى و4 جرحى في الغارة على السكسكية، وغارة على صديقين، كما أغار الطيران الحربي على شهبي وأطراف بلدتي قلوي وعدلون وسراري وسرفند وحروف وتلت سجد وانصاري ومعركي وكفر رومان وعلى مشغرة في البقاع الغربية.
1: كما أفيد عن قصف مدفعي على محيط بلدة المعلية في قضاء سور، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيرة قرب قواته العاملة في الجنوب. في المقابل، استهدف حزب الله آليات للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر شئيف بمسيرتين.
0: غدا تدعوت رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون طهران للكف عن التدخل في شؤون لبنان. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عون إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل، وكتب عبر إكس: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ ذا زمن. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيدة الرئيس.
1: بدوره، هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رئيس الجمهورية جوزيف عون وباللهجة اللبنانية، مدعيا أنه بيبيع اللي واقف حده، بيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده، وبيمشي وراء اللي خنقه.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أوضح أن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي شدد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ما يبقي ساحة حرب مفتوحة وعلى ضرورة تسليم حزب الله سلاحه تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود.
1: أضاف جعجع المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني. وأشار جعجع إلى أنه في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة.
0: جدد قداسة البابا لبون 14 تأكيد قربه من لبنان واهتمام الكرسي الرسولي بأوضاعه من خلال التواصل الدائم مع المرجعيات الدينية والكنسية.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3 إن 1 $4، 200 ل750 جرام $7، وقيمة جبنة كاش أوان $1.95.

0: نواصل تقديم النشرة. إطلاق مسار تأهيل وإعادة تشغيل مطار رني معوض في القليعات وسلام استكمال الطائف يتطلب بسط سلطة الدولة على أراضيها. كل التفاصيل مع جورج كرم.
1: في خطوة تعد من أبرز المشاريع الإنمائية في الشمال خلال السنوات الأخيرة وبعد عقود من المطالبات بإعادة تشغيله، أطلق مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس رني معوض في القليعات الشمال، وذلك في احتفال حشد شارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام الذي وصل إلى المطار على متن طائرة تجارية، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى جانب وزراء ونواب وفعاليات اقتصادية. الرئيس سلام أكد في كلمته أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل المطار ليس مجرد مشروع استثماري بل خطوة أساسية في مسار الإنماء المتوازن، مشددا على أن مطار القليعات لا يشكل بديلا عن مطار رفيق الحرير الدولي بل رافعة إضافية لقطاع نقل الجوي والتنمية الاقتصادية.
2: إن إعادة الحياة إلى مطار رني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. وقد قال الطائف أن الإنماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا هو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين.
1: سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشيل عيسى أكد أن مطار القليعات يمثل أملا جديدا لعكار والشمال ولبنان ويساهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، وأشار إلى أن لبنان يقرر مستقبله بنفسه مؤكدا أهمية المباحثات التي أجريت في واشنطن. وقال الأمين العام لحزب الله يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا. وكانت كلمة لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أكد فيها أن مطار الرئيس رني معوض ليس مشروعا يخص عكار والشمال فحسب بل هو مشروع وطني لكل لبنان. إذن وبعد سنوات من الانتظار حلم أبناء عكار والشمال بدأ يتحول إلى واقع، وأن مطار القليعات بات فعلا على سكة الإقلاع. من مطار القليعات جورج كرم، لبنان الحر.
0: بحث وزير الطاقة جو صديمة وفد من مؤسسة التمويل الدولية IFC التطورات وتقدم فيما يتعلق بإنشاء محطة تغويز وباستخدام الغاز لتشغيل معمل دير عمار لتوليد الطاقة وتشجيع المستثمرين على إنشاء معمل ثاني حديث على الغاز في دير عمار. والتقى الصدي القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع وتناول بحث التعاون القائم بين البلدين وخصوصا في مجال استجرار الطاقة والغاز.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار وكثيفة أيضا من الجناح باتجاه الأزاعي، كثيفة على طريق بشامون عرمون وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لأنفاق سليم إسلام. حركة المرور كثيفة أيضا من أنطلياس باتجاه نهر الكلب وعلى أوتوستراد جوني المسلك الشرقي.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
0: الطقس بكفي ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات. إعادة للعناوين. استشهدوا 3 عسكريين في غارة على طريق الخردل النبطي. عرق جيلعون أنقذ بلدك من عدو الحقيقي إسرائيل، وجعجع كلمعون يعكس إرادة لبنانية بقيام دولة. إطلاق مطار القليعة سلام استكمال الطائف يتطلب بسلطة الدولة على أراضيها.
4: النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سبع رهبان مين؟ وحلو كتير رقم سبعة، بس القصة منا كتير حلوة. رهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القداسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية مضطهدة للمسيحية بالمنطقة. وأعلنت ليل 26 أدار سنة 96 عن خطف الرهبان قبل ما تعلن الجماعة الإسلامية المسلحة تبنية لعملية دبحهم ب 23 أيار سنة 96، وعثر على رؤوس مقطوعة على طريق جبلية، إنما جثتهم ما زالت مفقودة، وهيدا الشيء خليهم يعلنوا طوباويين على درب القدس.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

اليوم السبت 6 حزيران 2026، تحياتي لكم جميعا. ان شاء الله تكونوا بخير. نقطع الخبر معي أنا لما صير في على لبنان الحر من هلأ للساعة 6:30. مارك البيطار بيرافقني على الهندسة الإذاعية، تحياتي لإلك يا مارك. شو رأيكم بحزيران؟ شو رأيكم؟

في ناس بيخبروا بيقولوا إنه حزيران هو شهر البدايات الحلوة، شهر البدايات الدافية، شهر الشمس، شهر البحر، شهر الجبل، بس يا ريته بيكون شهر السلام والشعور بالأمان.

لكل الأشخاص يلي عم يسمعوني بهاللحظات بسياراتهم هني رايحين مشاويرهم، بقلكن أول شيء خففوا السرعة. هلأ في ناس بيقولوا لي ما فينا نسرع، أوريدي عجقة سير خانة.

بكل يوم في شباك صغير بينفتح علينا، أنا بسميه شباك جديد على الأمل. هلأ أنا بدي سميه على الأمل، حتى ولو ما كان الأمل كبير، حتى ولو كان الأمل ممزوج مع القلق، أنا بدي سميه الأمل وبدي آمن فيه. هيدا الشباك الصغير الحلو اليوم، ولو في رايات الحزن موجودة باستشهاد عدد من ضباطنا بسبب القصف الإسرائيلي، هيدا المشهد صحيح بلخص واقعنا بين نبض الحياة وبين إصرارنا نحن على الحياة وبين وجع التضحيات وأرواح الشهداء من الجيش. بتضل التحية كبيرة للوطن، بتضل التحية هي عهد إنه لبنان يضل صامد رغم كل شيء، ينهض رغم الألم، يكتب فصول جديدة، فصول تطلع من الدم تتحول ضوء

الله الويك اند شو مختلف بين شخص وشخص. ناس بيختاروا الويك اند لحتى يشموا الهواء ويطلعوا او جبل او ساحل او زيارات او سهر الليالي، وناس بينطروا الويك اند مناطرة ليرتاحوا، لما يعملوا شيء، لحتى يزاولوا فن الكسل. فن الكسل حلو من وقت للتاني، خصوصا بالنسبة للأشخاص يلي بيقضوا الأيام الخمسة بالأسبوع هني وعم يتعبوا ويركضوا ويسوقوا ويشتغلوا شو ما كانت شغلتهم، وفيها مسؤوليات وفيها قلق. المهم بيصيروا ناطرين السبت والأحد ما يعملوا شي، يقعدوا بالبيت ويرتاحوا ويمدوا إجريون. وفي ناس بالعكس بدون يظهروا العيلة أو بدون يظهروا مع الأصحاب نهار السبت ونهار الأحد.

مع هالبيئة الحلوة كتير من الأغاني أكيد بدنا نكون محمسين للويكاند. بحلقة اليوم رح أحكي عن ماري سليمان أغنيتها الجديدة، رح أحكي عن حفل فني خيري للفرسان الأربعة، هو الاثنين فن، وثالث موضوع كمان فني عن وائل كفوري شفته عم أفرق بيته، ورح أحكي ليش ضعفان. بدي أحكي عن مكتبة جامعة الروح القدس الخيالية والغنية جدا، وبدي وجه هيك كم نصيحة حلوة لكبارنا تيضلوا أصحاء.

0: كلمة ما رح عيدها ما تمرق على ما
1: انه شو المطلوب مني هلا يا حي
0: ايوه هيدا شو توت انه ما كان بيسوى بلاهن هالكلمتين يا ست هيفا نعرف انك فوق وبدنا نروح
1: وبدنا نهدى شوي
0: هدينين

نقطة على الخبر. رح انتقل للفقرة الأولى ورح نتعرف على الأغنية الجديدة لماري سليمان نص الثاني، وبعد شوي بحكي أنا وياكم مع باتصال هاتفي مباشر. نص الثاني مبروك الأغنية.

0: الفنانة ماري سليمان بدنا نقولها مبروك على هالأغنية نص الثاني يلي حسيت أنا صوت الماسي صار بيلبق له هالنوع من الكلمات يلي بتحسسنا إن هي امرأة تقدر الرفيق رفيق العمر اللي ساكن بالقلب ويلي بيقدر يكون على مدى العمر محاية الأشياء الثقيلة والسلبية. هيدي ماري سليمان. مساء الخير يا ست ماري.
1: حبيبتي مساء النور ديما.
0: يعني لبنان أهلي. الحر بحبك وأنا أكتر وبرنامجي نقطع الخبر بيتشرف فيك بهالصوت الحلو على التليفون.
1: حبيبة قلبي وأنا كمان بتشرف بهالإذاعة.
0: تسلمي.
1: اللي هي رفقتنا مزبوط. من أيام الزمن الجميل.
0: وأنت بعدك بتخلق الزمن الحلو حواليك.
1: حبيبتي
0: ماري كتير حبيت نص الثاني.
1: ايه عالي كتير مني هالخبرية حلوة.
0: بدنا نقله عن جد برافو لمازن ظاهر بكلمات هالخفيفة نظيفة المعبرة.
1: ايه
0: وكمان يحيى الحسن كألحانه
1: اكيد طبعا منقلهم شكرا كتير وان شاء الله دائما بالنجاح لنا وإلهم.
0: ماري بدي هنيكي مش بس على الأغنية بدي هنيكي على هالشجاعة اللي عندك إياها بهيدا الزمن يلي نعم. اقتصاديا شبه مدمر بالفن كيف تجرأتي وأخذتي على عاتقك إنتاج هالأغنية من جيبك الخاص؟ هيدي شجاعة وبهنيكي لقدي بتحب الفن.
1: حبيبتي أكيد نحن الفن بضمنا وطالما نحن قادرين نشارك بهالرسالة ما رح نتأخر أبدا.
0: حلو.
1: وما تأخرنا أبدا.
0: برافو.
1: طبعا بظل كل اللي عملناه بيقدر الفنان يعمل بدون شركة إنتاج بس بذات الوقت هني بيكملوا بعضهم إذا كانوا مع بعض
0: إذا وجدت
1: بيكملوا بعض. أي أكيد إذا وجدت الشركة بيكملوا بعضهم وبيصير في إذا بدك تعاون أكبر وبيوصل العمل وانتشار أكبر للأغاني يعني. فشجاعة لأنه نحن لبنانية.
0: أيوة.
1: نحن منحب الحياة
0: معودين من وراء كل نزلة في طلعة.
1: صح. حبيبتي أكيد ونحن بظل يعني طبعا جيلي وجيلك عايش الحرب كلها
0: طبعا
1: ولما كنا تحت الأزايف كنا نروح نغني.
0: أيوة.
1: ونمشي تحت الأزايف وبين الأزايف تحت القصف يعني حتى بخبرك مرة رحنا أنا بكفر شيما يعني
0: بعرف
1: معروفة أكلت قصف كتير
0: كانت نقطة كتير
1: المناطق يعني فنزلنا بدنا نروح بالسيارة عندي حفلة رحنا فيها بلا أزاز
0: يعني وعملتي وحفلتك وغنيتي
1: وعملت حفلتي وما اتأخرت
0: بيجوني أظن بالمناطق كانت
1: أيوة
0: أكثر أمانا
1: كانت أي صحيح بقى نحنا ما منتوقف عن شيء ونحنا هيدي رسالة وهيدي من ضمن الرسائل اللي مثل الأستاذ ما بيوقف عن شغله عن عطاء وتجاه تلميذه مثل أي مثل الحكيم.
0: حلو.
1: الفنان هيك
0: ايه
1: نفس الشيء
0: لأنه بحاجة
1: عنده رسالة ما في شيء بوقفه عنا. نحن عايشين أكيد عايشين هالحرب وعايشين هالأشياء اللي عم بتصير ببلدنا اللي عم تقلمنا كتير مش شوي ونحن عايشين فيها نحن منا برات البلد نحن عايشين بالبلد
0: بس بدنا نكفي
1: وعايشين ظروفه
0: بدنا نكفي ايه بدنا نصمد
1: بس نحن بدنا نكفي بدنا نكفي ورح نكفي بإذن الله.
0: هالأغنية الحلوة عم نشوفها فيديو كليب أول شي على القناة الخاصة فيك ماري سليمان وعلى أكثر من منصة موسيقية حبيت نعم. الفيديو كليب خبريني عنه شوي.
1: هذا الفيديو كليب فيديو كليب كتير ما بعرف إذا فينا نسميه فيديو كليب بس هيدا شي عملوا ابني توني مخرج مثل ما الكل صاروا بيعرفوا
0: توني بمجموعة أوربت وأنا بوجهه أيوة. تحية هو سند الماما من فترة
1: حبيبي أكيد
0: الله يخلي لك
1: طبعاً. وعم بيكون بكل خطوة عم نعملها سند وعم بيشتغل طبعا من كل قلبه لأنه كمان بحس أنه الفن رسالة والإخراج فن
0: وهو ربي على صوت ماري الماما عم بتغني من هو صغير يعني.
1: أكيد فهيدا الفيديو كليب إذا فينا نسميه هو من من من هو من من يعني من افكاره هو من الايحاءات تبعوله اللي حطها بقلب هالفيديو كليب.
0: انا لقيته ناعم, لقيت الصور فيه حلوه, لقيت التعبير ناعم,
1: اللي هي بتفرق شوي بين المخرج ومدير التصوير.
0: صحيح,
1: عرفتي كيف؟ هيدي هذا العمل اللي بيشوفه بيعرف انه مخرج اللي عامله منه مدير تصوير اللي عامله. فينا نعمل كتير فيديو كليبات
0: دي او بي بس كل مخرج
1: ونشوفهم وما يعنوا لنا شيء. هيدا في رسالة, في رسالة هيدا بوصل هالرسالة بشكل رائع يعني للناس.
0: ما في شك, وانت دايما دايما راقية يا ماري سليمان.
1: حبيبتي
0: شو رأيك بتدريبات الصوت بالنسبة للفنان والفنانة بأي عمر اللي كان؟
1: كتير مهمين أكيد. أنا بعدني لهلأ بدرب صوتي.
0: برافو.
1: وهيدا شيء ضروري. يعني مثل السيارة اللي بتتركيها وما بتدوريها, بتفضى بطاريتها وما بتعود. يعني عم نحكي ميكانيك هلأ صرنا.
0: يعني الحنجرة برأيك بدها تدريب بشكل دائم ولا بس قبل الحفلات بكم يوم؟ في ناس يعني بيقولوا لي انه لازم دايما, ناس بيقولوا لا قبل الحفلة. ماري سليمان كيف؟
1: على طول,
0: على طول
1: عم تاخد الدروس. يكون بالأسبوع في لك حصة أو حصتين من التدريب للصوت لحتى يضل يعطيك مثل ما انت عم تعطيه, يعطيك هو كمان. بديك تعطيه ليعطيك.
0: كتير حلو.
1: نعم
0: كتير حلو. أنا لاحظت هلأ بهيدي الأغنية صوتك مخمر أكتر, اختمر, صار عريض أكتر, وعطيتي حق للكلمات وللفظ وللمخارج.
1: الحمد لله.
0: ايه هيدا الحمد لله. وصلت لمرحلة النضوج بالغناء.
1: نشكر الله. يعني طبعا الفنان بيعيش مراحل بحياته الفنية, ما بيضل شاب وينطنط وكذا, بده يعيش مراحل, والعمر بيفرض عليك هالمراحل هيدي. يعني نحن صرنا بعمر كمان مش قصة نطنطة وهيدا, قصة حضور.
0: مزبوط.
1: حضور على المسرح.
0: في شخص يعني مخضرم.
1: عندك مزبوط. في عندك ناس إذا ما نطت على المسرح ما بتحرك الجمهور.
0: ايه.
1: وفي عندك ناس بتطلع بتوقف ورا الميكرو بتحرك كل الناس بأغنية وبموسيقى اللي بتقدم لهم إياها.
0: مثل أم كلثوم, وأنت كانوا يسموك سوما الزغطورة.
1: ايه مزبوط.
0: سوما الزغطورة من أنت وصغيرة أول طلعتك على المسرح سوما الزغطورة.
1: مزبوط مزبوط. هيدي معلومة صحيحة بس ما بقولها أنا.
0: قليلين لا يقولوا عنك. أنا عرفتها.
1: ما بقولها أنا لأنه ما بحب إنه يقولوا إنه تعرفي. أنا مشكلتي يمكن بالفن تواضعي.
0: أنت لو بروفايل من زمان, عاقلة وناعمة متواضعة, بس تعرفي بهالأيام الفنان أي. لازم يكون هو قادر يعمل الماركتينج تبع حاله.
1: صحيح. صحيح صحيح. ليكي بالنتيجة كل شيء بيبين على حقيقته.
0: هيدا اللي عم نشوفه.
1: يعني الوقت هو كفيل بأنه يبين كل الأشياء حقيقتها. حتى الفنان أو الفنانة اللي بتطلع وبتعمل تجميل لحالة, بتعمل تجميل لحتى تبين بأحلى صورة, بلقطوها بصورة صغيرة بدون فلتر,
0: بيفضحوها
1: على حقيقتها.
0: بيفضحوها.
1: أي. مش قصة يفضحوها, قصة انه لا انا مع التجميل,
0: انا مع التجميل بس مش مع التغيير الكلي. يعني بصير ما بقى تعرفيها للفنانة.
1: اي بس وين الصوت؟ وين الصوت؟
0: تغير صوتها, تعمل تدريبات لصوتها, تحسن الاشياء. أيوة. ما قادر عليها.
1: يعني يعني على راسي الترتيب حلو وكل شيء حلو, بس انا بحب الفنان يعيش عمره. انا هيدا هيدا رأيي بالموضوع.
0: لانه
1: بده يبرهن عن صدقه بالعطاء, بده يعيش عمره.
0: مزبوط. ماري نعم. سليمان بهنيكي على كل شيء عملتيه لحد هلا.
1: حبيبتي.
0: وحابة اسأل في شيء مشروع هيك بسيط نور بين هالغيمة السوداء اللي نحن عايشينها بلبنان؟ في شيء حفلة بنقدر نشوفك فيها مشاركة بمهرجان؟
1: حبيبتي ريما, في اذا بدي اقلك في كتير مشاريع, بس نحن بزمن ما فينا نحكي عن مشاريعنا للأسف, لأنه ما بتعرفي من اليوم لبكرة شو بيصير.
0: صح.
1: بقى في حفلات أكيد وفي مهرجانات وعم يحكون عن كتير كتير قضايا, بس مضطرين ننتظر.
0: إن شاء الله خير.
1: مضطرين ننتظر لنحكي عنهم.
0: إن شاء الله,
1: إن شاء الله يا رب إنه هالصيفية تكون وجه خير على لبنان وعلى شعب لبنان لأنه قضى وبزيادة
0: وخلص بكفينا
1: بزيادة علينا بعتقد. يعني ربنا يعطينا بقى هالنور هيدا اللي ناطرينه منه
0: إن شاء الله. ماري سليمان هديتينا بأول الصيفية نص الثاني وكوني أكيد جمهورك كله هو نصك الثاني اللي بيحبك واللي بيسنديك واللي بيزقفلك من قلبه.
1: حبيبة قلبي ريما، أنا أول شي بدي أشكرك لأنك أنت متابعة على طول حبيبتي، يعني بقدر كتير هالشي هيدا أنا
0: ولو.
1: وبدي أشكر أسرة الإذاعة لأنه هيدي إذاعتنا
0: حبيبتي
1: ونحن من اللي ربيوا على صوت صوت لبنان الحر، فوصلي سلامي للكل.
0: وصل ميرسي
1: حبيبتي. وبدي أشكر يحيى الحسن الملحن حبيبي ومازن الظاهر واللي كتب الكلام وحسن لمعوش اللي هو وزع العمل. وبتمنى انه الناس تحبه اكيد.
0: يعطيك الف عافية وكلنا منحبك وان شاء الله الى لقاء قريب. ماري سليمان
1: حبيبتي ريما
0: اهلا وسهلا.
1: باي باي.

0: متابعة أنا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر. رح أخد رسائلكم عبر الواتس أب. بس ما أظن عصام
1: فضل. بونسوار.
0: بونسوارين.
1: كيفك؟
0: أنا منيحة وأنت؟
1: يعني أنا اليوم كله فهم فهم. يعني ما لي مطرح عندك.
0: ليه شو يعني كله فهم؟
1: شو أنا عمل حظي قليل.
0: موضوع بالعكس بتشرف هيدا إذاعتك. كمان رح أخد فويس تاني.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: إذا بتقدم الحال.
0: أيوة أهلا فيك.
2: اليوم المطربين اللي طالعين يعني ما بتشبهوا لهالمطربين القدم.
0: قصدك عن ماري سليمان.
2: مثل أستاذ فريد الأطرش، مثل محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ،
0: فوزي الصافي
2: مثلا، صبوحة، فيروز. يعني الأغاني اليوم ما بتعبر الراس، ما بتعبر الراس أبدا.
0: أنت من جيل الطرب القديم.
2: بدنا أحساس.
0: ليك
2: يلا خير.
0: يلا أهلا وسهلا فيك. أنا بأيد رأيك بهيدول العمالقة اللي ذكرتهم، بس عندي هون شوي ملاحظة لإلك ولكل المتصلين فينا. بس أنتوا عم تسجلوا لي الواتس أب فويس، بليز خففوا الراديو لأنه صرت عم بسمع صوت الإيكو تبعه وصوتكم، فصارت شوي هيك عجقة. مهم، أنت بتحب الأيقونات بالغناء العربي الشرقي الطربي، بس ما بدنا نظلم الجيل هلأ المخضرم، يعني مثل ماري سليمان، مثل أصوات تانية كتيرة عندهم حضور وعندهم خامة وعندهم أحساس. سامي صايغ بحييك. كمان بخد فويس.
3: سعد لي مساكي.
0: يا هلا فيك.
3: شو أسرة البرنامج؟
0: كلك ذوق.
3: ماري سليمان نحن منحبها كثير كثير كثير كثير.
0: حلو.
3: واشتقنا لها كثير كثير كثير. معك بقيرة شاري.
0: أهلا وسهلا فيك. هيدي بما أنك بتحبها كتير، هيدي مناسبة لقلك تدخل على القناة الخاصة فيها لماري سليمان وتحضر الفيديو. كتير حلوة الأغنية، الفيديو ما فيه هالإشياء الغريبة عجيبة اللي بنشوفها حاليا، لا هيك كتير رصين، كتير ناعم، كتير خفيف. بتصور رح تحبوه.

0: فوق عيون.
1: كمان باخذ هيدا الفويس.
2: مرحبا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟
1: الحمد لله.
2: نحن معودين على القديم، ايه؟ يعني اللي من عمرنا نحن بالثمانين بالـ75 فيروز صباح وديع نصري هول يعني باللبنانية،
1: ايه مش غلط.
2: في مطربين جديد طالعين اللي طلعهم بالاستوديو الفن بس،
1: ايه
2: كلهم مقبولين وبينسمعوا
1: كتير منيح،
2: مش بتطليش. ومن مصر معروف عبد الحليم وفريد وكلثوم ويعني كتار،
1: ايه
2: وهن الشاكر الله يرحمه.
1: ايه هلا انت نقيت الاسامي يلي ما حدا بيقدر يقول لو فيها، يعني هيدا مثل في تعميم على عند كل العالم انه هيدي الايقونات يلي ذكرتيها لا تتكرر، هيدي ما في شك، بس انه بما انه الحياه ماشيه لقدام بدنا نتقبل اصوات معينه نعطيها فرصه لتغني ولنسمعها ولنحب اغنيها. فويس
3: بونسوار ستريما،
1: يا هلا مرسي
3: ستريما، انبسطنا كتير كتير كتير بالست ماري سليمان، اشتقنا لها وعن جد انبسطنا بغنيتها الجديدة
1: نص التاني
3: وان شاء الله لقدام.
1: نص التاني حضرها على القناة الخاصة فيها لأنه أنا حبيت الفيديو. بونسوار رزوق، أهلا وسهلا فيك. كمان عندي فويس، فويس فويس، لا رح انطر شوي.

جماعة، أنا بحب أحكي عن العمر الجميل. بما أنكم جبتوا لسيرة الزمن الجميل والأيقونات بالغناء القديمين ويلي ما فينا نقول أبداً أنه طلع حدا يشبههم، بحب أحكي عن هيدا العمر، عمر 60 وما فوق. هيدا العمر يلي إذا بدكم قبل التقاعد إذا كنتوا موظفين، العمر يلي تقريبا بلش يصير عندهم أحفاد وحفيدات، العمر يلي منعتبره هو السن الثالث، بسموه السن الثالث، يعني رسميا من 60 للـ65. خليني أقول هيك، هون أنا بحب تخبروني إذا أنتم معنيين بهيدا العمر، كيف بتقرروا بنفسكم ترسموا يومياتكم؟ كيف عم بتعيشوا هالأيام؟ هل عندكم هوايات؟ هل عندكم أمور بتسليكم؟ هل عندكم زيارات معينة؟ هل في أصدقاء هيك بيريحوكم إنكم تقعدوا أنتوا بيهون؟ وين بتتسلوا أكتر؟ مع الأحفاد ولا الأولاد ولا قدام شاشة التلفزيون؟ وفي من بعد 65 في شيء بيسموه العمر الرابع أو السن الرابعة، يعني إذا بتكون هي من 65 للـ80 وممكن 85 وأكتر، يعطيكم العمر الطويل كلنا إن شاء الله. هيدي المرحلة من طول العمر أساسية عنا، بتعرفوا ليه؟ بلبنان منعيشها بشكل أفضل بكتير من الناس خارج لبنان، خصوصا الأجانب، لأنه هيدا العمر نحنا أولادنا بيضلون يحبونا، أحفادنا بيحبوا يستفيدوا منا. بعدين ما تنسوا أنه قرب المناطق على بعضها، ما منحس أنه أولادنا رح يجوا يطرقوا مشوار 4 ساعات السواقة ليزورونا مرة بالشهر، مثل ما هو الحال بالدول الأوروبية الدول الغربية. نلاقيهم الأم والبي لما بيخاطروا بيصيروا لوحدهم، ما عندهم كتير جيران لأنه هنيك ما فيها الألفة، ممنوع تزعج الناس، ممنوع تروح تدق على باب ولا جارك تقول له فينا نتعرف. بيصير المكان الأفضل لإلهم الكبار بالسن هو بيوت الراحة. نحن بلبنان إذا بدك تأذي شخص كبير بالعمر قل له يا بابا أو يا ماما بدي حطكون ببيت الراحة، أو نحن بنسميها كلمة سئيلة مأوى العجزة. ما أبشع هالكلمتين، كلمة العجزة بشعة، كلمة مأوى على أبشعين. فبأوروبا ما عندهم عقدة مأوى ولا عندهم عقدة بيت الراحة، بيدفعوا مصاري بيروحوا على أجمل الأماكن، بيتعرفوا على ناس من عمرهم، بيرتاحوا، ما بيعودوا بحاجة لأولادهم أنهم يجوا يزورون بشكل دائم، بيكونوا اشتغلوا كل عمرهم والدولة بالآخر تكافئهم بغرفة مرتبة بواحدة من هالبيوت الراحة. خبروني عن حالكم يلي عم بيسمعوني بهاللحظات، شو عملتوا بأهلكم لما كبروا بالسن صاروا فوق 80؟ وانتوا يا أهل يا حلوين، كيف بتتخيلوا لحظاتكم وأيامكم وهواياتكم بهيدي الفئة العمرية؟

0: بحب اسمع ارائكم على ارقام التليفونات 09-218-233 او رساله صوتيه او نصيه على 70-95-911 الواتساب. عندي اتصال لبنان الحر. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين. مين معي؟
1: من جيل 63.
0: اهلا وسهلا فيك. موديل 63 بعد عندك؟
1: لا.
0: بعدك لم تتقاعد؟
1: لا لا انا أعمال حرة.
0: أوكي. أنت أنت بالنسبة لك كيف هيك بتتخيل 10-15 سنة اللي جايين؟ كيف تتخيلون؟ برفقة مين أو وين؟
1: التاتي كله عملته أنا بحياتي إنه رضيت حياتي استيقظت وبرفقت وتأرضيت على الوضع اللي أنا فيه.
0: برافو
1: والحمد لله كتر خير.
0: وبعدك عم تشتغل؟
1: إيه أكيد.
0: اوكي. في اسال اسئله شوي هيك شخصيه. انت عايش مع الزوجه؟
1: نعم.
0: اوكي. كيف بتحس العلاقه بيناتكم؟ هل صرتوا ما قادرين تتحملوا بعضكم، بتعصبوا على بعض، او بالعكس قربتكم هيك الالفه قربتكم مع سنين؟
1: بحسب الظروف اللي عم نمر فيها في شوي تعصيب اكيد، ما في الامر يعني
0: هلا التعصيب بسبب الاوضاع يعني بيني وبينك
1: اكيد.
0: ما هيك
1: وعجبت الاولاد والاحفاد.
0: طيب مظبوط بيقولوا الحفيد أعز من الابن؟
1: أكيد.
0: ليه يا أولاد؟
1: بس يكونوا الأحفاد عندك بالبيت خلص ننسى كل شيء.
0: أوه هالقد
1: كتير لهم.
0: هالقد
1: أكيد
0: كتير حلو. أنا بتمنى لك أيام مديدة بالدرجة الأولى وتاني شيء سعيدة.
1: ميرسي
0: على اتصالك ومشاركتك. أهلا وسهلا فيك.

0: مساء الخير. بدي أقول مساء الخير كبيرة للأب جوزيف سلوم، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: مساء النور ومساء لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا
1: مساء الإذاعة يلي منكبر فيها وربينا فيها وربينا على صوتها.
0: تسلم أبونا. السبب أنك أنت معي على التليفون، بدي شد على إيدك بالحفل الفني الخيري قريبا للفرسان الأربعة نهار الجمعة ب 12 حزيران 8 مساء. خبرني لمن يعود ريع هالحفل هيدا.
1: يعود ريع هالريسيتال يلي عنوانه للوطن، يعود لجزء في معاناة بقلب هالوطن. هو قرانا الصامدة بالجنوب.
0: نعم، للعيال الصامدة.
1: أيوة، مشان هيك منوجه تحية لكل عيالنا بالجنوب، ومندعي الكل أنه يكونوا معنا بهالحدث المهم، أول شيء بمضمونه.
0: نعم، توجه،
1: لأنه عاملين شيء كتير حلو كتير كبير.
0: عرفت معكم مع الشاعر كمان نزار فرانسيس والفرسان الأربعة. صحيح. وكارين جعجع المرنمة.
1: كان مرنمة كارين جعجع، والماجد أبو هدير كمان زميلنا. هو المقدم
0: رح يقدم. أيوة، يقدم الحفل. طيب أبونا خبرنا وين المكان. شاتور ويس شنانعير.
1: شاتور ويس بشنانعير. وهيك منوجه تحية كمان لأستاذ عصام أبي نصر كمان يلي مقدم لنا المحل.
0: برافو.
1: كمان مشكورين جدا. يعني بقى نحنا بهمنا جدا أبعد من إنه شو بدنا نطلع مال، إن نكون حقيقة عم نقلن لعيالنا بالجنوب
0: نحن
1: منحبكم، نحن معكم، نحن حدكم. هيدا التضامن، فكرة الشراكة مع الوطن، هيدا مهم. وأنا بقول لكل ناسنا، يعني ما بيكفي إني أحمل قربين للمذبح، في قربين آخر لازم إنه يقدم.
0: براه.
1: هو كمان قربين من أجل الجنوب ومع الجنوب، يلي بيعاني ويلي عم بيتألم ويلي هو محاصر كمان، وعم بيعيش كل يوم معاناة كتير كبيرة بين الخوف والقلق والتعب، وإنه محاصر الواحد يعني طبعا. مفكر فيهم.
0: أنا بشد عقيدك على هالهمة، على هالمبادرة الوطنية الخيرية الروحية أبونا جوزيف سلوم. إن شاء الله بيحضروا الحفلة، والأسعار بين 20 و 30 و 50 و 100 دولار. الريع كله لدعم العائلات الجنوبية الصامدة.
1: شكرا لك. صحيح 100%.
0: يعطيكم ألف عافية. تفضل، في شيء بتحب تزيده سريعا؟
1: إنه بيقدروا يحصلوا على البطاقات. أيه؟ من الفيرجن كمان مباشرة.
0: أوكي.
1: أيوة، وبيقدروا برعية مرفوقة بغدير بجوني كمان.
0: رعية
1: حب غدير. كل يلي عم بيسمعنا عن جد عملوا مبادرة حب.
0: حلو كتير.
1: خلينا كلنا سوا نكون مع بعض من أجل إخوتنا.
0: شكرا لك، كل الدعم لك أبونا جوزيف سلوم.

نفذت غارات إسرائيلية على برعشيت زفت شهبي قلوي وميفدون. من ناحيته أعلن حزب الله أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة الريحان بصواريخ أرض جو، وأنه استهدف تجمعا إسرائيليا في محيط قلعة شقيف، مربض مدفعية في العديس مرتين، ومربضا آخر في محيط وادي هنين. استنكرت الخارجية القطرية الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني، وقالت إنه تصعيد خطير وانتهاك لسيادة لبنان. كذلك دانت الخارجية الأردنية الهجوم الإسرائيلي على الجيش، واعتبرته انتهاكا سافرا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا للقانون الدولي. أعلنت بلدية القليعة أن الأوضاع على طريق الخردل خطيرة جدا، وأهابت بجميع المواطنين عدم سلوك هذا الطريق حتى إشعار آخر حفاظا على سلامتهم، راجية منهم اعتماد طريق حصبية كمسار بديل للتنقل الضروري. إقليميا، أفاد أعلام فلسطيني بسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة قصف إسرائيلي قرب مبنى الجوازات في مدينة غزة. أعلنت قوى الأمن في إدلب السورية القبض على أحد عناصر نظام الأسد المتورطين بانتهاكات ضد المدنيين. عراقيا وأخيرا، أشار الرئيس نزار أميدي من منتدى دلفي في سليمانية إلى أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح، مثمنا قرار الفصائل العراقية التي بادرت إلى التعاون مع الدولة في حصر السلاح بيدها. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: رجعنا إلى الهواء مباشرة لبنان الحر. نقطع الخبر أنا ومارك البيطار. عندي كتير فويسز باعتين لي هون رح أسمع.
1: يسعد لي مساكي.
0: أهلا وسهلا فيك
1: ومساء البرنامج.
0: شكرا
1: المستمعين. ماري سليمان نحن بنحبها من سنة الثمانين.
0: أوه.
1: وقت اللي كانت تغني لوردي وكانت تغني
0: مظبوط ولأم كلثوم
1: وغنت كتير أغاني حلوة. ماري سليمان نحن كمان بنعتبرها من الكبار يعني، بس مرت فترة انه اختفت بس رجعت. والفيديو كليب اللي نزلته هلأ نص التاني كتير حلو، كتير بجنن.
0: حلو،
1: مرسي.
0: اهلا وسهلا فيك
1: ومبروك كمان للفنانة ماري سليمان.
0: كمان بخد فويس.
2: بونسواريك، يعطيكي الف عافية.
0: اهلا وسهلا.
2: اسمك الاذاعة يا عم الواحد شو بدي يحكي بعد ال64؟ هو قبل ال64 عم يعطل الهم.
0: يا الله،
2: ما اكيد بعد ال64. 64 ليه بيقعد يتحكم وبصير بده يبرم ليشوف مين بده يضمنه ومين بده يحكمه اذا صار له شيء. ان شاء الله نضلنا بصحتنا مثل ما بيقولوا، ما نعوز حدا.
0: هيدا
2: كل واحد بيتمناها هيدي. ان شاء الله يكون كل شيء، اهم شيء هيدا يكون كل شيء منيح.
0: معك حق.
2: شغله تانية، العمر حلو بس يكونوا الاثنين متفقين مع بعض. هلا بصير في شويه مشاكل
0: نقار
2: بين الزلمة والمرأة على طول، بين الأولاد بين كله.
0: أكيد.
2: بس صدقني هو الطفل صغير هيك، سبحان الله الطفل صغير بيعطي الحنية لو شو ما كان، حتى لو كان الابن والابنه.
0: ايه،
2: بيضلهم يعطوا حنية وبينبسطوا مع بعض وبيعيشوا. هو الطفل بيجيب الفرحة يعني لو شو ما كان، إن كان ابنه أو ما كان ابنه بيعطي فرحة بينيته. ويعطيكي ألف عافية. معك الشحرور.
0: شحرور، يعطيك الصحة والله يقرب دايما الأمور والناس من بعضهم. كنت عم بتقول شغلة لفتت لي نظري انه ما بنعود نشوف مين بده يضمننا بعد سنة ال64. معك حق، لانه هون شركات التأمين بتبلش هيك تنقني، خصوصا اذا في عنده كم مرض هيك المواطن اللبناني المسكين بقى. مشان هيك انا بقول نحافظ على صحتنا بكير حتى مثل ما قلت ما نعوز حدا. على بال المي

خلال خبرتي مع الأشخاص المتقدمين بالسن، يعني بدءا بأمي وبيي الله يرحمهم، بدءا من خالتي الله يرحمها، عمي، أنا كثير بحب العيلة المقربين مني لما بيكبروا بالسن، لأنه بيذكروني قدي كانوا حنونين علي بطفولتي، وقدي أنا على الأقل بدي بادلهم بنصف اللي كانوا يعملوا لي لما أنا كبرت وهن صاروا بحاجة لألي لاهتمامي. بس خبرتي الشخصية بتقول من خلال المشاهد اللي عم شوفها من المتقدمين بالسن واللي عزيزين على قلبي، إنه أمتن ببلشوا يتضايقوا لما بيفقدوا الشيء الحلو بالحياة. يعني أول شغلة بيفقدوها وظيفتهم بحكم السن، بحكم وصلوا لسن التقاعد. تاني شغلة لما ما منعود نسمح لهم هن يكونوا مستقلين، يعني بتصير المرته خايفة عليه، اوعى تسوق بالليل بالعتم عيونك ما بيساعدوك، بيصير حاسس حاله أسير، أو وعى تنزل عجنيني درجتين التالتة بخاف عليك تقوم تفك رقبتك، هاي للعمرهم 80 وأكتر، وعى تعمل هيك، وعى تاكل كتير، وعى. لما منحط له هالحدود منعمل له قطر ثقيلة للشخص المتقدم بالسن، قدي منأذيه إنه خلينا نتحايل عليه بطريقة لبقى طب نحسسه إنه جرحناه. طب أنت يا تيتا، إذا كل يوم بدي إلا يا تيتا اوعى تعملي هيك وتظهري لوحدك لأنه صرت بعمر ممكن توقع تفكي وركك. طب ما نحن أكيد خايفين عليها، بس نصيحة ما تخلون يحسوا أنه نحن عم نقرر عنهم بالحياة، نحن عم نقرر شو يلبسوا شو ياكلوا أي ساعة يطلعوا لوين يروحوا أي ساعة يناموا، بالقوة في منهم بينيموا الختايرة، يعني حتى تلفزيون ما بيعطون حرية يحضروا اللي بدهم إياه. هيدول القصص ويعني تفاصيل من الحرية، إذا منمنع الشخص المتقدم بالسن عنا صدقوني بنكون عم نبلش نخسر متعة الحياة.

زمانات حنكش نجيب حنكش كلكم بتعرفوا وتبعتوا له برامجه الحلوة على تيلي ليبان يمكن أيام الأبيض والأسود. كنت بالجامعة عملت تحقيق عن نجيب حنكش بصفته من الأشخاص يلي كانوا يعطوا نكت الفكاهية ويحكي يعني بيقولوا كان يحكي ارتجالي ويضحك الفنانين بس يستضيفهم. عم بعمل ريسيرش عنه بقلب أرشيف تيلي ليبان طلعت معي حلقة مستقبل فيها طروب. كانت طروب على ايام الميني جوب على ايام البروك الشقره الكبيره كتير حلوه كتير ملفته وجذابه. قاعده قدامه عم بتقدم له هيدي الغنيه لاول مره بيروم بام بام. هيدي الغنيه اللي عم تسمعوها يا ستي يا ختياره. قال له وحيه عينك بتعرفوا لهجته الزحلويه الحلوه وحيه عينك يا سندي يا طروب هيدي الغنية شو يعني بيرم بام بام بيرم بام بام هيدي يعني أنا كيف بدي أكتبها لأحفظها. ضلي تضحك شي 5 دقايق كروا دموع طروب بالحلقة تجي بدها تحكي ما بدها تحكي ويجي يقول لها لا فسري لي بأي لغة هيدي بيرم بام بام وما يعرف يلفظها. ولا أهضم من هيك حلقة يلي شفتها من أرشيف تيلي ليبان. أكثر شغلة بحبها عند الأشخاص المتقدمين بالسن ذكرياتهم. أوقات بصير بقول بيعوني ذكرياتكم لهالدرجة. خلوني سجلها خلوني سجلها بأصواتكم خلوني اكتبها كتاب ذكريات الكبار بالسن للحقيقة لا تعوض لأنه التفاصيل يلي عرفوها بحياتهم ومرقوا فيها. بكفي خبرونا مثلا عن بيروت الجميلة بكفي خبرونا عن الأسواق يلي ببيروت يلي هلأ منشوفهم هن غير يلي كانوا قبل. سوق الطويلة باب دريس ما بعرف في كتير يعني أنا كمان ذكرتي بتخوني. خلي بس يخبرونا أيام طرابلس كيف كانت قبل الحرب. لو بس بخبرونا المينا بصور كيف كان كيف كانت الجبال ما فيها العمار يلي طالع ضد الأوانين. كانت كلها بيوت من الأرميد الأحمر. بحبهم أنا كتير للكبار بالسن بخبرونا تفاصيل عن كبار الأيقونات السياسية هالزعيم الفلاني والزعيم الفلاني ولما بنسمعهم بنقول يا عمي هو اللي عم بخبرونا عنهم. أوكي هن أجداد يلي موجودين حاليا بالسياسة بس ما بيشبهون. كانوا ناس بعضهم بيلبسوا الطربوش والبدلة والكرافات وتيراء كتر بانجل والمحرمة بالجيبة بالسيلة عميلة الشمال والساعة اللي بتتخبى بقلب الجيبة. كان حديثهم غير كانوا حافظين لأبيات شعر. كانوا ناس بيفهموا بقيمة الناس بيوتهم مفتوحة بيستقبلوا من كل الطوايف ما حدا منهم متعصب ما حدا منهم لا بيسب الدين ولا بيسب الناس. هيدا القصص اللي أنا كنت أسمعها من بيي كنت أسمعها من أمي وبحب كتير أسمعها من كل شخص متقدم بالسن.

تحياتي لكل اللي عم بيتابعونا من خارج لبنان، تحديدا باري. بقوله لجان كلود هالو، سلامات لك ولكل اصدقائك اللبنانيين.

0: بنسمع فويس جديد.
1: بونسوار مرة تانية.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: عم تحكينا عن سوق التجارية. سوق التجارية حلم أنا وعيلة للأسواق التجارية. لسنا مربلي لباب دريصة الطويلة. مرة من الأيام كان فريد الأطرش الله يرحمه مع صباح مارقين بسوق الطويلة والعالم مكومة على مكومة. كانت كريم كتير كتير صبوحة وفريد الأطرش كان كريم
0: مشهور بالكرم صح.
1: اجا واحد الفقير معطر قال له لفريد الأطرش أنا حالتي حالي وحكيت حكاية شال كومة مصاري أيام المية ليرة
0: يا الله
1: وعطاياهم أيام حلوة سوق الفرنج محل ما بيبيعوا ورد الحاج داود مثلا الحاج داود كانت ننزل على الحاج داود تصطاد سمك كتير كتير مطعمه من خشب كله الحاج داود
0: ايه ايه
1: اخدين دور فيه بسفر بري
0: صور فيه
1: والله ايام زمان
0: عرفت ايه هي القهوة لانه حضرته شي ثلاث مرات سفر برلك لانه جددوه رجعوا رحابني بالابيض بالكان ابيض واسود جددوه بالملون اللي عم تخبرني اياه والله بحب اسمعهم بتعلم قدي تاريخنا كان حلو وقدي لازم نضلنا محافظين عليه نمشي مع التطور بس ما ننسى الماضي ابدا وسام اهلا وسهلا فيك وسام شويري بس بدي قلك انت شو ها بتعقدي مرسي ما عرف اقريها بالحروف الأجنبية كمان رومانوس شو بتقلي أنا أكيد بفضل أنه رومانوس من الأجنبية بفضل دايما أنكم تسمعوني صوتكم أكثر ما أنه أقرأ مثل لبنان بيقلي بالأمس 5 حزيران شو بدنا بالأمس يا زلمة طيب هلأ بقريهم لحظة بس

0: شو بلجأ لأي ثيرابي أنا؟ لما بتطلع حوالي بحس الكون عم بيمشي بسرعة، بحس لبنان راكد ركض والناس اللي فيه راكدين ركض، قول أنا لا بدنا نروق، بدنا نضرب شوية فريمات. تعرفوا كيف بضرب فريم وبتطلع وراي؟ بمسك أي شي كتاب بيحكي شي قديم عن لبنان، عن شخصية من لبنان، أي شي. أنا بحب الأرشيف كتير، بحب أتعرف شو صار بالماضي لأفهم شو عم بصير بالحاضر، ولجرب أتوقع وأتحمل يلي رح يصير بالمستقبل. خليني أسمع إدمو من كندا شو بيقولوا، من بعدها بدي خبركن عن أرشيف ولا أروع ثري جدا موجود بجامعة بمكتبة جامعة الروح القدس بالكاسليك. إدمو شو بتقلي؟
1: ألو بونجور مدام ريما،
0: أهلا وسهلا.
1: ذكرتيني بنجيب حنكاش.
0: ايه شفت،
1: كان عنده كتاب هيك نكت متل
0: حنكاشيات.
1: حنكاشيات
0: عندي
1: حنكاشيات، يا ريت انا مش عم بدي فتش عليه شوف اذا موجود هون بكندا بالمكتبات
0: مش موجود.
1: العربية هون
0: مش موجود هلا بالاكل.
1: كتير حلو هيك، كان مهضوم كتير نجيب حنكاش حياته. كان يستلموا العبدود عبد العال، كان هو رئيس الفرقة الموسيقية، انه منخاره كبير ينتقدوا بعضهم لانه كمان نجيب حنكش كان
0: منخاره خيالي.
1: بعدين في شغلة بالنسبة لطروب، طروب عملت اعمال حلوة سينمائية وكذا، وبعدين لما تحجبت اخر شيء للأسف صرت تنتقد اعمالها اللي كانت تعملها،
0: صرت تستحي فيها
1: ندماني عليها. هذا انا بأسف عليك انه اذا تحجبت بالاخر تندم على الشيء اللي عملته. هيدا انا كثير بزعجني.
0: انا كمان
1: مش ضروري اذا تحجبت تنكر كل شيء اللي كان. بعدين كان عندنا جمهور كبير يحبها. بعدين مثلت فيلم الجبابرة مع جان أندريس عادي. كنت عم بحكي مع جان مرة، عم بقول له جان هيك سمعت على التلفزيون عم تحكي وعم تنتقد اعمالها القديمة، قال لي ايه شوف سمعت انا، بس للاسف يعني نحن دخلناها بالفيلم معنا، بس انه عم تنكر اعمالها القديمة كلها. قال لي شو بدنا نعمل هيك، عم تحب بدها تحكي شو فينا نقول لها شيء. بقى انا هدي كنت انا كثير انتقد هالشيء ايضا. في مسلات مصريه كمان
0: جاي بدي خبرك، عندك سهير رمزي كلهم، شاديه سهير رمزي
1: يعني كم فنان سمعت. بس هيك حبيت احكي. ميرسي كتير،
0: حلو رأيك اليوم. ايه في فنانات خصوصا بمصر لما بيتحجبوا بيصيروا يتنكروا للماضي، بينما مثلا نجاح سلام اللبنانية لما تحجبت ضلت راقية وتحب الفن وتحب زملاء الفنانين، وعملت كمان أغنية بآخر أيامها هي محجبة. رح شوف كمان فويس اسمعوا يعني، تفضلوا.
2: بونسوار لبنان الحر، بونسوار لكل المستمعين، بونسوار لكم.
0: ميرسي.
2: يعني عم تحكينا بايام زمان ببيروت. يعني انا نازل ساعه البرج، وقت كانت ماشيه الساعه بالبرج غاوه الازاز، وهالمناطق هايلي يعني شو هالذكريات، يعني شو ماضي، شو وين كنا وين صرنا. رزق الله،
0: رزق الله.
2: يعني عم تحكيني باللي بيكبر بالعمر، هذا بركي بالبيت، هذا خير ونعمي بالبيت. بس ما صاروا بهالايام، بس يكبر شوي
0: بيتخلوا عنه،
2: حدا يحطوا بالبيت، صاروا بيحطوا بالملجا، ما بعرف شو هالعادات اللي اخذوها، بس هذا بركي. يعني رزق الله على الماضي شو كان حلو، وين كنا وين صرنا. رزق الله. وصار الجميع معك توني،
0: اهلا وسهلا فيك يا توني. انا بقولها من صميم قلبي كلمه رزق الله، وبحيي الا من المستمعات لنا.

0: متابعة أنا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر. من كم يوم كانت الاحتفالية بمرور 100 سنة على إعلان الدستور اللبناني يلي كان 1926. هالمناسبة الوطنية أنا اندعيت لها بخطوة كتير ملفتة من قبل جامعة الروح القدس بالكاثوليك برئاسة الأب جوزيف مكارزي. عملوا افتتاح لمعرض توثيقي مميز داخل مكتبة الجامعة، مكتبة كتير قيمة. عنوان المعرض هو بحد ذاته سؤال وتساؤل مشروع، بيقول 100 عام على الدستور وأي جمهورية؟ وهون الجواب لكل واحد منا بحريته. بس أنا بدي أجيبكم على أقسام المعرض. بدي أحكي عن الشروحات الوافية حول مراحل تاريخية عرفها لبنان، ظروف سياسية أيام الانتداب الفرنسي، كلها يلي ترافقت مع نشأة الدستور. أنا طلعت هيك يعني فعلا بإعجاب كبير بهالوثائق، هالصور، هالمسودات النادرة المحفوظة بعناية فائقة. بدي أعرف شو هي التقنيات المعتمدة بأرشفة المكتبة التابعة لجامعة الروح القدس. حبيت أعمل اتصال مع الأستاذ اللي معي هلأ على الهواء. أهلا وسهلا فيك كارلوس أبي يونس.
1: تحياتي لإلك.
0: أهلا وسهلا فيك. نحن كنا حابين نحكي مع أمين الجامعة يلي هو الأب كميد، بس بما أنك أنت مسؤول الأمور الشؤون الإعلامية فبيشرفنك تكون ضيفي، لأنك رح تعرف بالتحديد أنا على أي إضاءة حابة أحكي.
1: الله يخليك، شكرا شكرا لإلك.
0: أستاذ كارلوس، خبرني أنتو مكتبة العريقة والراقية، شو هي الأدوات اللي عم تستعملوها للمحافظة على هالتراث القديم من منشورات، مقتطفات جرايد، من مسودات؟

0: انه يكون في مركزية بالحفظ ويكون موجود بمكتبة جامعة الروح القدس الكاثوليك.
1: نعم.
0: لأنه هيدا الموضوع شوي كنا بال2008 بعده هيك
1: غريب شوي
0: بس منه كتير بلبنان إذا بدك، يعني في مراكز متخصصة كتير كبيرة. نحن اضطرينا بوقتها أنه يروح أشخاص من لبنان على مركز الأرشيف الفرنسي ويعملوا دورات تدريبية لأكثر من 6 أشهر.
1: نعم.
0: يعني كان في 3 أشخاص عم بيتابعوا هالدورات التدريبية بفرنسا ورجعوا من هونيك بكل هالمعلومات وبكل هالأمور يلي بيقدروا انه نكون نحن عم نهتم بأرشيف الرهبنة وفقا للمعايير العالمية. بالوقت ذاته كمان فتحت جامعة روح القدس الكاثوليك بالمكتبة بالتحديد المجال للشخصيات اللبنانية اللي عندهم مكتبات وعندهم أرشيف إنهم يحفظوهم بالمكتبة، وعلى هالأساس صار يجينا أرشيفات كتير، يعني لمفكرين ولا شخصيات لبنانية عجد كان لهم دور أساسي بتاريخ لبنان. يعني بعطيكي مثل كتير صغير على أرشيف مثلا المفكر يوسف السودة اللي هو أرشيف ضخم ضخم جدا، بالإضافة لأرشيف موريس الجميل يلي له بصمة أساسية بتاريخ لبنان خاصة بفترة الستينات. وصارت تتوالى الأرشيفات وراء بعضها، وبما أنه الفريق صار عنده النولج وصار عنده
1: معرفة
0: كيف بيقدر أنه يعرف أنه يحافظ على هالوسائل وعلى هالوراء، فبقى كان إنشاء مركز فينيكس للدراسات اللبنانية. أول ما بتوصل هالأرشيفات رح هيك خبرك بسرعة
1: كتبين
0: احنا منهتم فيهم.
1: أكيد
0: يلا.
1: بيوصلك كتب أو ما بعرف مخطوطات، شو بتعملوا فيهم بأول خطوة؟
0: عظيم، في كتير من الأمور يلي بتوصل، بيوصل كتب، بيوصل مخطوطات، بيوصل أشرطة، بيوصل أفلام 35 مليمتر يلي مصورة بالثلاثينات وبالأربعينات. فبقى أول مرحلة يلي نحنا منقوم فيها خاصة بالنسبة للكتب وللورق، ولأنه الورق بيكون محفوظ عادة بمطارح منا كتير إذا بدك بتراعي الشروط،
1: بيكون
0: فيها كتير من الحشرات صحيح والعفن والقوارض وكل هو يلي بياكلوا الورق القديم. فبقى أول شيء لازم ينعمل حتى قبل ما أي إنسان يشتغل فيهم. يعني عن جد أوقات بتستغربي إنه بتلاقي في ناس بيبقوا حاطين بكتب قديمة بأوضة النوم يلي شيء ما بيسوى نهائيا.
1: أكيد.
0: لأنه في كتير من
1: البكتيريا.
0: أول شيء لازم صحيح 100%. أول شيء لازم يتعقموا بطريقة نقتل الحشرات وهالقوارض اللي بقلبهم. وقت توصل المجموعة بنعمل عملية تصنيف، يعني منصنف كل الرسائل لواحد، الصور لواحد، الأشرطة لواحد، ومنحطهم بار أوردر أو بتراتبية زمنية.
1: أيوة.
0: بيرجع كل وثيقة منعطيها رقم، كل خريطة، كل صورة بيكون إلى رقم. الرقم هو ريفرنس لإذا أي كاتب أو أي طالب عم بيستعملها بأي بحث لإله تكون هي ريفرنس تواحد يقدر يرجع عليها. وآخر خطوة هي قبل الحفظ، قبل ما نحطها بمخازن متخصصة وبحرارة وبرطوبة معينة منصورها رقميا.
1: كمان
0: كل شخص طبعا كل صورة بتتصور ديجيتال، بتصور رقميا.
1: أوكي.
0: وبتنعطى رقم كمان رقمي هالتصوير الرقمي لهدفين. الهدف الأول إذا باحث عم بده يشتغل عليك وعم بيشتغل على الصورة الرقمية، وبذات الوقت هيك أنا صار عندي لا سمح الله صار أي شيء بالنسخة الأساسية بتضل محفوظة 100%.
1: طيب بدأ
0: اسأل آخر شيء بتنحفظ. تفضل. هيدي الأهم. صار عنا فإذا صورة رقمية محفوظة على السيرفر أو على الخادم. وبذات الوقت صار عنا الأصلي محفوظ بمخازن بحرارة وبرطوبة معينة، يعني بده يكون الحرارة والرطوبة ثابتة على مدار السنة بطريقة أنه ما تكون الرطوبة عالية كتير تما تعفن، وما تكون واطية كتير تما تطقطق الورقة.
1: حلو.
0: فبقى على مدار السنة على يعني على 365 يوم هيدي الرطوبة والحرارة بدها تضل بمستوى واحد. هلأ تفضل.
1: أبواب الجامعة مفتوحة لكل باحث، لكل طالب من خارج جامعة الروح القدس، صح؟
0: طبعا 100%، لكل طلاب لبنان
1: بيقدروا يحضروا السنة. ولا بدهم يتلفنوا ياخدوا موعد مسبق؟
0: لا، فين يحضروا، فين يصالوا مباشرة، ويقدروا يشتغلوا على بعض المجموعة. في بعض المجموعات يلي بحاجة انه نحضرها قبل.
1: نعم.
0: تكون يعني على الوصل يقدر يستعملها. يمكن هون بحاجة إنه يبعث إيميل بهذا الموضوع تيوصل ويكون عم ببلش صحيح بيكون عم ببلش بالشغل مباشرة.
1: بالإضافة للأشياء الورقية والمستندات، بس بحب أتأكد كمان بتعملوا الأرشيف المصور، يعني فيديوهات قديمة لكبار الفنانين مثلا. أنا عرفت كل أرشيف المخرج الراحل سيمو أسمر صار موجود بين إيديكم، عم بتزبطوه وتنظفوه. كمان ينطبق هالشي على كتار من الفنانين التانيين؟
0: صحيح، في مجموعة كتير كبيرة نحن على فترات طويلة، إذا بدك من 2008 ل 2015 كان عم بيوصل كتير من المواد، أشرطة، أفلام من جميع شي بيتا، شي في اتش اس، شي 35 مليمتر، كل هالسيبورات يلي كانت عم تيجي. جهزنا ثلاث مراكز بقلب الجامعة، واحد للصوت، واحد ل الصورة يعني للفيديو، وكمان مركز متخصص للأفلام يلي هي الساز و 35 مليمتر، الأفلام القديمة يلي بتعود للأربعينات وللخمسينات. أي مادة يعني أو فيلم أو صورة بتجي على الجامعة في طريقة أنه نقدر نحن نحولها لرقمي، ونقدر أنه نحتفظ فيها رقميا، وتكون عم بيكون الباحث يقدر أنه يطلع عليها، عم بيقعد وراء الكمبيوتر تبعه ويقدر يطلع عليها. وأكثر من هيك، حتى عندنا مركز كتير متقدم.
1: شو هو؟
0: وكمان هيدا المركز هو مركز ترميم المخطوطات، يعني اليوم هالمخطوطات يلي بعود عمرها أكثر من 400-500 سنة، هيدي بدها عناية دايمة. في عنا مركز متخصص بهالموضوع، وكمان الأكيب تبع هالمركز تابع دورات بفرنسا، وإجوا فرنسيين على لبنان بأكثر من سنة صحيح يتابعوا ويعملوا أبديت للشي اللي تعلمناه. وكمان منقدر أنه نرمم هالمخطوطات وفقا للنورم انترناسيونال يلي عم تستعمل اليوم عم تستعمل اليوم بالأهم مراكز أرشيف عالمية.
1: أنا بدي هنيكم أستاذ كارلوس أبيونس، وبدي شجع من منبر لبنان الحر كل باحث أو باحثة طالب بحاجة لأرشيف مشان دكتوراه أو رسالة الماجستير، يقدر يكون حاضر معكم بمكتبة جامعة الروح القدس. هيدا مفيد لإلون، ويعطيكم ألف عافية، وبهمني دايما زودوني بأشياء جديدة، لأنه اللي ما بيعرف أرشيفه وتاريخه والماضي تبعه ما بيقدر أبدا يقدر الحاضر، ما بيقدر يقدر الحاضر. في شيء بتحب تزيده قبل ما نختم لقائنا على التليفون؟
0: أنا بدي أشكرك كتير، وبدي أقول لكل حدا مهتم بموضوع مئوية الدستور اللبناني، نحن معرضنا مثل ما تفضلتي حضرتك
1: مستمر.
0: بهمنا أنه طبيعي باقي لثلاثة تموز، وأهلا وسهلا بكل يلي بحب يطلع ويشوف هالوسائل الأيمية اللي عرضينا بالمعرض.
1: لا تعود الزيارة إلى هالمعرض، لا تعود، لأنه اللي بنشوفه نحن يمكن كنا نقرأ عنه بمادة التاريخ بالمدرسة 4-5 أسطر، بس اللي بنشوفه ولا أروع بين صور ومستندات الأصلية. أنا بشكرك أستاذ كارلوس أبيونس، تحياتي لجامعة الروح القدس. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا.

تابع أنا وياكم نقطة على الخبر. أنا اليوم لفتت لي نظري زقفة من القلب لدولة الرئيس سلام. نواف سلام لما طلع بهيدا الطيارة الصغيرة على أول تحليق وهبوط للطيارة على هذا المطار الجديد بالقليعات، كبر قلبي، قلت قدي صرنا ما سمعنا زقفة من القلب لشي حلو بلبنان. المهم كلمته كانت كتير حلوة، دولة الرئيس فيكن تراجعوها بالأرشيف وفيكن تشوفوها على لبنان الحر. بس ليه جبت هيدا السيرة؟ أنا كنت حابة اليوم كتير افتح هيدا المجال، بس عرفت أنه في حلقة مميزة وكتير غنية رح تنعمل بلبنان الحر بهاليومين ببرنامج أحد الزملاء التانيين. مشان هيك يا مستمع رومانوس بيقول لي مبروك للبنان، مطار جديد، مطار القليعات، إن شاء الله يكون قادر أول شيء يوظف عدد كتير كبير من الناس الموجودين بهيديك المنطقة فوق بهالشمال ويلي بيعانوا فعلا من قلة وجود فرص للعمل. هيدي أول خطوة، تشغيل الناس اللي محتاجين اليد العاملة وموظفين تانيين. تاني شيء بركي الحركة بتصير سياحية، عنا كتير مغتربين من الشمال إذا عادوا إلى قراهم الشمالية بطريق المختصر بيصير يمكن أسهل لون. الأيام اللي جاي رح تفرجينا قدي هالمطار رح يقدر يلعب دور اقتصادي سياحي إنمائي بلبنان، وكل شيء جديد أنا بشجعه لأنه يعود بالخير إلى هذا الوطن.

وبس عن الصبيان أكتر من البنات، أنا هيدا الشيء عندي تحفظ عليه. مثلا رح سمعكن الأغنية الجديدة الأخيرة لوائل كفوري. أوكي، هلأ وائل بدنا نحكي عنه بشقين، هو ختام حلقة اليوم. بدي أحكي عن هالأغنية الجديدة، شفته على مفرق بيته لحكاني ولحكيته. هو عم بيحكي بالمخاطب المذكر، بالغائب المذكر، انه ليش ما بتصير بالمؤنث؟ ما بعرف، مع انه بتزبط بالوزن. يعني شفتها على مفرق بيتها لحكتني ولا حكيتها، زابطة مزبوط ولا لا؟ انا هيدا دايما بحب يكون انه يا مطربين الرجال استعملوا المؤنث، والنساء اللي عم بتغني استعملوا المذكر. رح سمعكن الأغنية اللي منحبها كتير، وبعدين بدي أحكي عنه لوائل اللي ضعفان هالقد.

هالأغنية لوائل من تأليف الموسيقي لطارق أبو جودة. أوكي عديتهم كتير قصيرة، أنجأ دقيقتين ونص مع الموسيقى. الكلمات عديتهم 33 حبة، 33 كلمة، يعني العمر المسيح 33 كلمة بس عملت له هالغنية لوائل. كتير حبوها، درجة صرعة مهضومة بالترقيص خارج الصيفية. بس يلي شغل الناس أكتر هو شكله الضعفان كتير لوائل، انقسموا العالم على السوشيال ميديا. أول يوم نزل صورته هو عم بيغني ببيته وكذا، عم بيقدم لنا الغنية قدي ضعفان. أنا قدي اللي بعرفه من أيام استوديو الفن لهلأ ما بحياتي شفته ضعف هالقد. كان يبقى يعمل ريجيم وينتبه ويمشي ويعمل سبار ويركض بالجرد، مثل هيدا الضعف ما شفته، ما عجبني. فبلشوا الناس بأول يوم نازلين في أسئلة مزعجة، شو بك مريض ما بيلبق لك، اوعى تكون عملت إبر، اوعى تكون أخذت أوزمبيك، اوعى تكون أخذت مانجارو، اوعى تكون اوعى تكون. أول شغلة أنا حبيت طمن الناس إنه نشكر الله منه مريض الصبي، منه مريض أبدا، مضاعف حاله. هلأ تضعيف الحال بتصير بكتير طرق على ما يبدو، يعني أنا ترجيحي الخاص أنه منه بس عن طريق السبار وعن طريق الدايت الأكل، عن طريق شيء اصطناعي أكتر. ما بدي أكد قبل ما أسأله. اليوم ما قدرت أسأله، ما رد على التليفون، يمكن بعده زعلان من كل العالم. بس تاني يوم من بعد ما نزلوا صوره والفيديو صار في موجة تانية من الناس يلي بسميهم أنا بيضين الوجه، إنه شو بدكن فيه عم تقولوله شكله مش حلو، هيدا وائل منحبه كيف ما كان، هيدا نحن منحكم على صوته ما منحكم على شكله، بدل ما تقولوله سلامتك، بدل ما تقوله شو ما كان بيك نحن مندعمك. ما بعرف العقليات بلبنان كيف، يمكن هن زيتهم الناس يلي سبوه بأول يوم، تاني يوم بلشوا يعطوا تبريرات. الموضوع أنا ما عندي جواب المقنع الشافي لأنه ما رد علي اليوم، وبقدر أنا ظروفه، بس بقدر خبر أنه هو تقريبا جاري ساكنين نحن بنفس المنطقة، ويا ما بلتقى فيه عم بيركض، وبيركض الطاقة الظهر ما بعرف ليه بكون واعي بهالوقت. فمرة كنت أنا عم بمشي والتقيت فيه، ففي ست مرأة بالسيارة شفته هيك بالأول ما انتبهت، بعدين وائل بوف اجت ضاربة بالصخرة. قلت له شوف، ركض عليا بكي شي وهو يضحك، ولك يضحك ما عاد في هدي حاله، وهي ما فرقت معها ضربت بالسيارة، في اخد سيلفي معك وائل، في اخد سيلفي معك. والله يعين جوزها، شو بيكون دفع على السيارة ليصلحها.

0: باخذ هالفويس بسمعه.
1: بونسوار ريما، معك وليد من مصر.
0: كيفك وليد؟
1: جواب لسؤالك عم تقولي مذكر ومؤنث،
0: ايه
1: اللي بترد على جوابك اغنية لو حبنا غلطة.
0: ايه لو حبنا غلطة خلينا غلطانين. أنا قلت لك بحب كل أغاني وائل وبحبه هو لأنه في معرفة سابقة من أيام الـ LBC، بس أنتقد بموضوع ليش ما بتستعمل المؤنث؟ ليش لا؟ أنا بحب المؤنث، أنا مؤنث، أنا أنثى. بسمع مين كمان فويس؟
2: يعطيك العافية.
0: ميرسي أم هادي.
2: حلقة منورة بوجودك وحضورك اللائق وبضيوفك المميزين.
0: تسلمي.
2: نحن كل سبت بننطرك ريما صيرفي وانت بتعقدي.
0: الله يخلي لي اياكي، احلى ختام لحلقه اليوم صوتك وكلامك الحلو. شكرا لثقه المستمعين والمستمعات بلبنان الحر ببرنامجي بنوع خاص نقطع الخبر. انا بنطر السبت لشوفكم، بعطيكم موعد الاسبوع المقبل. بون ويك اند للجميع وان شاء الله تبقوا بخير.

0: أثبتت الدراسات أنه 45% من الحوادث سببها الهاتف الخلوي. فيا حضرة السائق الكريم، فيك توقف على جنب الطريق وتحكي على التليفون أو تستعمل بلوتوث، وما تقرا مسج أو تكتب أنت وسايق. وعلى فكرة هيدي شيعة بكترة عند السيدات. قيادة بدها كل تركيزك وكامل عمل حواسك، خاصة بهالأوضاع يلي مش سليمة من ولا أي ناحية، إن من ناحية الطرقات ومشكلها الكتيرة أو من ناحية السائق التاني وتشويش الأفكار والتركيز المفقود. بقى بهالحالات الحادث قريب، وتجنبه بيحرز من كل النواحي إن كانت مادية أو جسدية. فبقى انتبه وخلينا نخفف ولنو شي جزء من همومنا الكتيرة تنقدر نبقى ونستمر.
1: هدفنا سلامتكم.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون 3 دولار، وي جامبون لابيارا 2.5 دولار، 6 أناني بيرة ألماسة 3 دولار.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. بوقاحتها المعهودة إيران ترد على المواقف الحازمة لرئيس الجمهورية. استشهاد ضابطين وجندي في غارة جنوبا عون انتهاك صارخ للسيادة وبر جريمة متعمدة. جعجع إخراج لبنان من الحروب والفوضى بتنفيذ كلام عون وقرارات الحكومة. افتتاح مطار الإيعات وسلام حصر السلاح لاستكمال الطائف. ردا على استهداف أمريكي طهران تهاجم البحرين والكويت وتتوعد واشنطن.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرالال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرالال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرالال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرالال دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. الكلمة للميدان حتى 20 حزيران، موعد الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، والسجال السياسي الدائر حولها تخطى الداخل ليبلغ إيران غدا تحميل رئيس الجمهورية العماد الزفعون ورئيس الحكومة نواف سلام حزب الله وإيران مسؤولية استمرار التوتر وتعطيل فرص الوصول إلى تسوية تفتح الباب أمام تثبيت الاستقرار. فانبرت طهران وبوقاحتها المعهودة إلى الرد في وقت كانت إسرائيل ولا تزال تشعل الميدان ولم يسلم من استهدافاتها الجيش اللبناني الذي خسر ضابطين وجنديا على طريق الخردل النبطي في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية. في أي حال، المواقف الرئاسية الحازمة برسم خطوات عملية جدية تلجم إيران وتنزع سلاح حزب الله، وفي الانتظار بارقة أمل لاحت من شمال لبنان حيث تم اليوم إطلاق مسار إعادة تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رونيم عوض في الإليعات.
1: إذن في التفاصيل، أعلنت قيادة الجيش أن غارة عدوانية ماجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردل النبطي، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. أضافت في بيان أن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر يزيدنا صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل.
0: ونعت القيادة العميد الشهيد وسام صبرة مواليد 1972 بيروت، والنقيب الشهيد إليل خوري مواليد 1994 كفر جرة جزين، والجندي الشهيد حسين عبد العالي غزال مواليد 2003 أرنون النبطي.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق. أضاف في بيان: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من نفس المنطقة التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية فيها، ونحن نعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني.
0: رئيس الجمهورية العماد الزفعون دان الاعتداء معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية. وتقدم رئيس الجمهورية من قيادة الجيش ومن عائلات الشهداء بأحر التعازي، منوها بتضحياتهم وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف فيكل قبل مغادرته إلى باكستان معزياً بالشهداء، ومعتبراً أن جريمة اليوم ليست خطأً أبداً أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها.
0: رئيس الحكومة نواف سلام تقدم بالتعازي إلى الجيش اللبناني، واعتبر أن استهدافه من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان ولجميع اللبنانيين.
1: حزب الله رأى أن الاعتداء الإسرائيلي جريمة موصوفة مقصودة ونتيجة استهانة السلطة بسيادة البلد وتناسلاتها المجانية.
0: وتتوالى المواقف المنددة باستهداف الجيش من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن، معلنة التضامن مع لبنان أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره.
1: ميدانيا، استهدفت مسيرة دراجة نارية في محيط يحمر في البقاع الغربي، واستهدفت مسيرة أخرى سيارة في بلدة الجرمق في قضاء جزين أدت إلى سقوط قتيلين، ودير الزهراني أدت إلى سقوط قتيل، ودراجة نارية على طريق عام العباسية أدت إلى سقوط قتيل، وغارة من مسيرة على دير قانون النهر، وسقط 6 قتلى وأربعة جرحى في الغارة على السكسكية، وغارة على صديقين، وغارة طيران الحربية على برعشيت شابية وأطراف بلدتي قلوي وبرج قلوي و وعدلون وزراري وصرفند وحروف وتلت سجود وانصاري ومعركي وكفر رمان على مشغرة في البقاع الغربية.
0: كما أفيد عن قصف مدفعي على محيط بلدة المعلي في قضاء سور وبلاط ودبين في قضاء مرج عيون. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيرة قرب قواته العاملة جنوبا. في المقابل استهدف حزب الله آليات للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف بمسيرتين، وأعلن أنه تصدى لمسيرة في أجواء منطقة الريحان بصاروخ أرض جو واستهداف مربض مدفعية في العديسي.
1: وفيما أحصت وزارة الصحة سقوط 3593 ضحية و 10990 جريحا منذ 2 أذار حتى 6 حزيران، لفت الدفاع المدني اللبناني إلى إجلاء 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا من بلدات عبا وحبوش والكفور جنوب البلاد إلى منطقة الصيدا.
0: واليوم أشارت نيويورك تايمز إلى رصد ذخائر فوسفور أبيض فوق مدينة النبطي في خلال عملية إسرائيلية للسيطرة على قلعة الشقيف.
1: وسط هذه الأجواء حذرت بلدية القليعة في بيان الأهالي من أن الأوضاع على طريق الخردلي خطيرة جدا، وأهبت بجميع المواطنين عدم سلوك هذه الطريق حتى إشعار آخر حفاظا على سلامتهم، راجية منهم اعتماد طريق حصوية كمسار بديل للتنقل الضروري.

0: غدات دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون طهران للكف عن التدخل في شؤون لبنان، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عون إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. وكتب عرقجي عبر إكس: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس.
1: بدوره هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رئيس الجمهورية وباللهجة اللبنانية، مدعيا أنه ببيع لواقف حده وبيشتري لواقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانه.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أوضح أن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي شدد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ما يبقيه ساحة حرب مفتوحة، وعلى ضرورة تسليم حزب الله سلاحه، تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الوضع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود.
1: أضاف جعجع: المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني، مشيرا إلى أنه في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة.
0: جدد قداسة البابا لاوون الرابع عشر تأكيد قربه من لبنان واهتمام الكرسي الرسولي بأوضاعه من خلال التواصل الدائم مع المرجعيات الدينية والكنسية.
1: إطلاق مسار تأهيل وإعادة تشغيل مطار نيم عوض في القليعات وسلام، استكمال الطائف يتطلب بسط سلطة الدولة على أراضيها. جورج كرم:
2: في خطوة تعد من أبرز المشاريع الإنمائية في الشمال خلال السنوات الأخيرة وبعد عقود من المطالبات بإعادة تشغيله، أطلق مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس رونام عوض في القليعات الشمال، وذلك في احتفال حاشد شارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام الذي وصل إلى المطار على متن طائرة تجارية، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى جانب وزراء ونواب وفعاليات اقتصادية. الرئيس سلام أكد في كلمته أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل المطار ليس مجرد مشروع استثماري بل خطوة أساسية في مسار الإنماء المتوازن، مشددا على أن مطار القليعات لا يشكل بديلا عن مطار رفيق الحرير الدولي بل رافعة إضافية لقطاع نقل الجوي والتنمية الاقتصادية.
3: إن إعادة الحياة إلى مطار نيم عوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. وقد قال الطائف أن الإنماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا هو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين.
2: سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشيل عيسى أكد أن مطار القليعات يمثل أملا جديدا لعكار والشمال ولبنان ويساهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، وأشار إلى أن لبنان يقرر مستقبله بنفسه مؤكدا أهمية المباحثات التي أجريت في واشنطن. وقال الأمين العام لحزب الله: يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا. وكانت كلمة لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أكد فيها أن مطار الرئيس رونام عوض ليس مشروعا يخص عكار والشمال فحسب، بل هو مشروع وطني لكل لبنان. إذن وبعد سنوات من الانتظار، حلم أبناء عكار والشمال بدأ يتحول إلى واقع، وأن مطار القليعات بات فعلا على سكة الإقلاع. من مطار القليعات، جورج كرم، لبنان حر.
0: لفت الباحث السياسي دكتور حارث سليمان عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي إلى أن الدولة إذا كانت تريد فعلا حلا عليها أن تنهي مرض الرهان على الرئيس نبيه بري.
4: جنيوات نبيه بري لا قضية له، كل واحد من السياسيين اللبنانيين براهن على نبيه بري بكون يا شريكه بالفساد يا ما بيعرف شيء.
5: أمريكا تراهن على الرئيس نبيه بري، المملكة العربية السعودية عم تراهن على الرئيس نبيه بري.
4: لن نبيه بري بلم الجنيوت، بشوف مين بيربح وبياخد حصته. ليس لديه قضية نبيه بري، لكن إذا الدولة بدها تقوم، وإذا الدولة بدها تعمل حل، وإذا الدولة بدها تنهض، عليها أن تنهي مرض الرهان على نبيه بري. هل صحيح إنه عقيدة ولاية الفقيه هي عقيدة الشيعة؟
5: الشيعة
4: مش صحيح الحكي. من 1400 سنة بالقرن العاشر بلشوا التشيع، وعشنا من سنة الألف يعني من 900 وكذا لا 1970 ما كان في ولاية فقيه، وكان في شيعة. ستي ماتت كافرة، ستي ماتت قبل ولاية الفقيه وجدي، وكانوا يصلوا ويصوموا وكانوا مؤمنين، وبعتقد راحوا على الجنة. يعني ما كانش في ولاية فقيه. مين قال انه ولاية الفقيه هي التشيع؟ هذا بده ينعمل نقاش فكري وعقائدي وفقهي يقول لهم انه انتو حبيبي انتو هاي الاجتهاد تبعكم بولاية الفقيه هو اجتهاد غير مناسب وغير حقيقي، وليس من العقيدة وليس من الدين بشيء. انه انا يجيني واحد يقول انا نائب المهدي المنتظر وانا لا احاسب، وانتو بدكم تطيعوني ولا كلياتكم بتروحوا على جهنم؟ مين قال لك؟ مين نصبك؟ انت عندك معك وكالة مربنا فرجينا اياه.
1: بحث وزير الطاقة الصادمة وفن من مؤسسة التمويل الدولية IFC التطورات والتقدم فيما يتعلق بإنشاء محطة تغويز وباستخدام الغاز لتشغيل معمل دير عمار لتوليد الطاقة، وتشجيع المستثمرين على إنشاء معمل ثان حديث على الغاز في دير عمار. والتقى الصدي القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وتناول البحث التعاون القائم بين البلدين وخصوصا في مجالات استجرار الطاقة والغاز.

0: صفحه الاخبار الاقليميه والدوليه ردا على استهداف امريكي طهران تهاجم البحرين والكويت وتتوعد واشنطن. بسام البيطار.
1: تعرضت الكويت والبحرين اليوم مجددا لهجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات تصدت له الدفاعات الجوية وأدى إلى أضرار مادية في الكويت من دون سقوط إصابات. هذا الهجوم المتزامن جاء ردا على استهداف أمريكي لرادارات المراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم الإيرانية، وهو ما وصفته طهران بأنه سلوك عدواني واستفزازي، محملة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أي عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. كما قالت، التحرك الإيراني ضد الكويت والبحرين استدعى مواقف مستنكرة من معظم الدول العربية التي أكدت تضامنها الكامل مع الدولتين ودعمها لكل ما يحفظ أمنهما واستقرارهما. في السياق التفاوضي وبحسب التلفزيون الإيراني، حمل وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته طهران اليوم رسالة تتضمن مقترحات بشأن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وينصب البحث على إيجاد آلية محددة لدفع تلك الأموال. على صعيد آخر، منحت التأشيرات للمنتخب الإيراني لكرة القدم والجهاز الفني للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم، إلا أن 15 عضوا من الطاقم الإداري والإشرافي لم يحصلوا على تأشيراتهم. سوريا، أعلنت قوى الأمن في إدلب القبض على أحد عناصر نظام الأسد المتورطين بانتهاكات ضد المدنيين. عراقيا، أشار الرئيس نزار أميدي من منتدى دلفي في سليمانية إلى أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح، مثمنا قرار الفصائل العراقية التي بادرت إلى التعاون مع الدولة في حصر السلاح بيدها.
2: من هم أصغر 5 لاعبين مشاركين في كأس العالم 2026؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
3: ضوء على المونديال.
4: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تخصيص 355 مليون دولار ضمن برنامج مكافآت الأندية الخاص بكأس العالم 2026، وذلك بأكبر قيمة مالية من وقت إطلاق البرنامج، وبزيادة بتبلغ 70% مقارنة بالنسخة السابقة. وبيهدف البرنامج إلى التعويض للأندية اللي بتسمح للاعبين بالمشاركة مع منتخباتهم الوطنية سواء خلال التصفيات أو بالنهائيات، وذلك بخطوة تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للأندية اللي عم بتساهم بتطوير اللاعبين على المستوى الدولي. رح تضم النسخة الحالية من المونديال مجموعة من أصغر اللاعبين المشاركين، بيتقدمون المكسيكي جيلبرتو مورا اللي بيبلغ من العمر 17 سنة و7 أشهر، وبيحل تشيكي إيغو سوتشاريك بالمركز الثاني بين أصغر المشاركين بعمر 17 سنة و11 شهر، ثم الألماني لينارد كارل بالمركز الثالث بعمر 18 سنة و3 أشهر، والسنغالي إبراهيم أمباي والمصري حمزة عبد الكريم بالمركز الرابع بعمر 18 سنة و4 أشهر. حقق المنتخب السعودي فوز كبير على بورتوريكو 3-0 بالمباراة الودية اللي أقيمت بيناتهم بأوستن بولاية تكساس ضمن برنامج إعداد منتخب المملكة للمشاركة بكأس العالم 2026، وشهدت المباراة توقف مؤقت تطبيقا لبروتوكول الأحوال الجوية قبل استئناف اللعب مجددا.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات.
0: ختاما إعادة للعناوين. بوقاحتها المعهودة إيران ترد على المواقف الحازمة لرئيس الجمهورية. استشهاد ضابطين وجندي في غارة جنوبا عون انتهاك صارخ للسيادة وبر جريمة متعمدة. جعجع إخراج لبنان من الحروب والفوضى بتنفيذ كلام عون وقرارات الحكومة. افتتاح مطار الإليعات وسلام حصر السلاح لاستكمال الطائف. ردا على استهداف أمريكي طهران تهاجم البحرين والكويت وتتوعد واشنطن.
2: ختم نشرة رفقنا عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: أنطوان عزيز حداد، جوزيف الحلو، ابتسام فيليب الكعبي،
1: ارتفعوا كالأرث.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي ثمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا،

0: أب ميشيل عبود.
1: الله معكم. تأمل اليوم بالسبت الثاني من زمن العنصر. يسوع بيقول لهم للتلميذ: قلت لكم هالشي حتى ما تشكوا. بده يفصلوكم بالمجامع، بدها تيجي ساعة بيظن فيها كل واحد بيقتلكم انه عم بيأدي عبادي لله. بده يفعلوا فيكم هيدا الشيء لانه ما عرفوا الاب وما عرفوني انا. وقلت لكم هيدا الشيء حتى اذا اجت الساعة بتتذكر. حقيقة عشناها بالتاريخ الحديث، بس فاتوا قتلوهم لانه مسيحيين وخمنوا عم يعملوا شيء لله. من 2000 سنة يسوع وصانا، وساعتها منفهم انه يسوع ما قالنا الورود مفروشة قدامنا، يسوع قالنا الحقيقة كما هي. يسوع ما وعدنا بحياة عيني، يسوع وعدنا بالسماء. والاشخاص يلي عم يعملوا هذا الشيء عرفوا انه الله مش مثل ما نحن نعرفه، عرفوا الله بطريقة او باخرى. نحن بدنا نضل نعرف الله مثل ما عرفنا عنه يسوع، الله المحبة والله الحنان. وإنما المهم بهذا كله سوا نحن ما نكون عم نعمل ببعضنا ذات الشيء، وعم نلغي بعضنا من الوجود، وعم نلغي يلي عايشين معه. ساعتها بكل لحظة اضطهاد بدنا نسمع يسوع عم بيقلنا: روح أبيكم متكلم فيكم، أنا ما بترككم أبدا. وأعمال الرسل تؤكد على حضور الرب من خلال ملاكه مع الرسل وخصوصا مع بولس. بس إجا قال له تشدد، وربنا بقلنا تشدد. فالاضطهاد يأتي من الداخل ويأتي من الخارج، وأحيانا يأتي من الأقربين، ويأتي موجع لأنه يأتي من مسافة قريبة. وإنما دائما مع ألامك يا رب لمجد قيامتك، والله معكم.

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر إنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شي، دايما على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. ثالث نصيحة، خففوا لقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب
2: الحلو. بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
3: لم يتردد وزير خارجيتها والمتحدث باسم وزارة خارجيتها من الرد على المقابلة التاريخية للرئيس جوزيف عون. طبعا سبب الاستنفار الإيراني مفهوم، فإيران دولة مارقة وفاشلة بمعظم المعايير، ولم تستوعب بعد كيف أن السلطة في لبنان خرجت من تحت وصايتها غير المباشرة المتمثلة بحزب الله، واختارت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. إنها خطوة جريئة ومتقدمة لم تكن تتخيلها دولة الملالي التي أوجدت حزب الله وعززته وسلحته لتستعمله كورقة إما للحرب أو للمقايدة. هكذا نفهم لماذا فقد عباس عراقجي دبلوماسيته، ولماذا تخلى عن الكلام المدور الزوايا ليهاجم مباشرة الرئيس جوزيف عون، علما بأن مضمون كلامه غير منطقي وسخيف. فعراقجي ذكر الرئيس عون في تصريحه بأن إيران ليست هي التي احتلت خمس لبنان، ولا هي التي شردت ربع اللبنانيين وقصفت البلد يوميا، لكن الحقيقة أن إيران هي التي تسببت بذلك. فلولا حرب الإسناد التي خاضها حزب الله بأمر من إيران لما كان هناك احتلال إسرائيلي ولا قصف يومي ولا تشريد لربع اللبنانيين. لذلك أوقف الكذب يا سيد عرقجي، وتذكر أنك لا تستطيع أن تكذب على أو تكذب على الشعب اللبناني كما تفعل في إيران، حيث يوقف نظامك الإنترنت كلما بدأ في ارتكاب المجازر في حق الناس الآمنين لئلا يعرف هؤلاء حقيقة ما يحصل. الوقاحة الإيرانية الثانية جاءت من إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي انتقد الرئيس عون من دون أن يسميه، معتبرا أنه يبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، وهو أمر لا ينطبق على أحد كما ينطبق على النظام في إيران الذي لم يعزز وضع الحزب ماديا وعسكريا وأمنيا إلا ليحارب بعناصره بدلا من المحاربة بالإيرانيين، وليبيعه عند الحاجة أي عند ساعة الصفقات، وهو ما تجلى في حربي الإسناد. فإيران تركت الحزب يلقى مصيره الأسود لوحده، ولم تتدخل عسكريا إلا عندما ضربت وقصفت وعندما اغتيل مرشدها، وها إنها على عتبة أن تبيع حزب الله في المفاوضات في مفاوضات إسلام أباد، لأنها تريد التخلص من العقوبات واستعادة أموالها المحتجزة ولو كان الثمن المطلوب رأس الحزب. لكن قبل تفصيل العناوين السياسية والعسكرية، البداية من حدث إيجابي انتظره اللبنانيون طويلا، فمطار الشهيد رنيم عوض في القليعات سيقلع قريبا، والمرحلة التنفيذية من مشروع تطوير وتشغيل المطار أطلقت وانطلقت. تقرير يارا الهندي.
4: على هذا المدرج الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات حطت أول طائرة في مطار الشهيد رنيم عوض لقليعات للاحتفال بافتتاح مشروع تأهيل وإعادة تشغيل المطار بحضور من مختلف المناطق اللبنانية والذين شاركوا ترحيبا بالحدث التاريخي. الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في عهدهما وعدا، وفي السادس من حزيران وفيا.
5: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. هذا ليس مطارا بديلا عن مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
4: وزارة الأشغال كخلية النحل لم ولن تهدأ لإنجاز هذا المطار.
6: عنا هدفين ليمشي المطار مزبوط. أول هدف هو أكيد تطور النقل المشترك، وبنفس الوقت الطريق الدولي والطريق اللي بتربط طرابلس بالمطار كمان بدها كتير شغل. كمان في عنا خطة عمل لهذا الموضوع.
7: الشغل ببلش يوم الاثنين الساعة 6:30 الصبح، وعم نبلش بالتيرمينال يلي هو باسنجرز تيرمينال. الستركتشر والديزاين كلياته خالص، وبلشت فرق العمل تحضر حالة من بعد الايفنت اليوم تيبلشوا يشتغلوا.
4: ثلاث مراحل سيشهد عليها الجميع بدءا من 8 حزيران. المرحلة الأولى إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وإطلاق الرحلات الدولية المنتظمة. المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وإطلاق الكارغو فيليج. المرحلة الثالثة تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والأنظمة التقنية.
8: ما بيجوز أكيد نفتح مطار إلا ما يكون كل الإجراءات الأمنية مكتملة بالكامل. هيدي بوابة للبنان للخارج، فحتكون أكيد الأمور الأمنية مضبوطة بالكامل.
9: المسافرين رح يكون عندهم خيار آخر، مطار تاني، وأكيد هذا حدث كتير مهم رح يفتح أفق جديدة.
4: نواب المنطقة والشمال وكل لبنان كانوا من أوائل الحاضرين.
10: افتتاحه هو عنوان لانتصار مشروع الدولة. كنا نتعود بعكار أنه ينفرض شوارع حفظ الأسد، لا، صار المطار اسمه مطار غني معوض. انتصار للسيادة، السيادة على أجواءنا، لأنه منع فتح هذا المطار من منطلق الهيمنة على السيادة وعلى أجواءنا.
11: هاي أول مرة من عشرات السنين إزباك يرفع الحصار عن المنطقة الشمالية. كان النظام السوري السابق محاصر المنطقة ومسكر كل مرافقها، وكان اليوم الإيراني بكل أسف من خلال الحكومات السابقة فرض حظر على كل مرافقنا مبدئيا. اليوم نحن حكما قدام حقبة وقدام مرحلة جديدة.
12: حلم أصبح حقيقة، إن شاء الله تكون هيدي بداية بكورة عمل لكل مشاريع الشمال.
13: مع الحكومة السابقة بعز حرب الإسناد كنا عم نقول افتحوا هيدا المطار، اتهمونا بتقسيم لبنان. هيدي فرصة لوحدة لبنان ولا تعميق التواصل.
14: كان في اعتراض كبير من حزب الله لفتح هيدا المطار، اليوم تغيرت الظروف بالسياسة وقدرت نجحة الحكومة بفتح هيدا المطار، فمبروك لانتصار منطق الدولة.
4: في موسمه التشغيلي الأول يستقبل المطار 130 ألف مسافر لتصل قدرته إلى 600 ألف في السنة الرابعة. 6/6/2026 تاريخ مميز وإنجاز مميز، حجر الأساس لافتتاح مطار الشهيد رني معوض في الإليعات وضع. أولى الرحلات تنطلق بعد 90 يوما، ومن هنا يكتب فصل جديد للبنان. من مطار الإليعات فادي سكيف، يارا الهندي، MTV.
15: ميدانيا الجيش اللبناني يدفع بالدم من جديد ثمن حرب إسناد إيران، استشهاد 3 عسكريين، والجيش الإسرائيلي يحاول التقدم على أكثر من محور، وحزب الله يطلق صواريخ داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي قبلاوي. مساء الخير صبحي.
16: مساء الخير فادي. مساء الخير نبيلة. 973 يوما مرت حتى الآن على بداية هذه الحرب، من بداية إسناد غزة إلى إسناد إيران، و97 يوما على بداية هذه الجولة. أكثر من 6% من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي. بحسب معلومات الـMTV هناك محاولات جديدة للجيش الإسرائيلي للتقدم، تحديدا إذا ما دخلنا إلى هذه الخارطة هنا تلة علي الطاهر. وبالتالي الجيش الإسرائيلي أصبح الآن، تلاحظون هذا اللون البنفسجي يتمدد، أصبح في ميفدون. لاحظوا الغارات الإسرائيلية الكثيفة هنا في ميفدون. إذا ما دخلنا أكثر إلى هذه الصورة، الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول إلى هذه النقطة تحديدا، وهي نقطة علي الطاهر، ويقول أن هناك منشآت لحزب الله. أما في القطاع الأوسط هنا حديثة في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، هناك اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحاول الدخول إلى حديثة، ومنها الالتفاف نزولا إلى كفر حيث أيضا هناك منشآت لحزب الله، وبالتالي هناك خريطة واضحة أصبحت للجيش الإسرائيلي لمحاولة رفع أعداد القرى المحتلة، علما أن أكثر الغارات والعمليات العسكرية تتركز في شمال الليطاني في هذه النقطة تحديدا. أما فيما يخص عمليات التهجير فهي مستمرة في مختلف مناطق لبنان، واليوم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى عدة بلدات وحول منطقة الغازية كحدود للجنوب اللبناني، وجه إنذارات إلى كفرحونة عرمتة وسجد، إضافة إلى إنصارية في الساحل اللبناني. 1.4 مليون لبناني أصبحوا بعداد النازحين، 50,000 في الساعات 24 الماضية. وأيضا في حادثة تظهر الضريبة الكبيرة التي يدفعها الجيش اللبناني في هذه الحرب، استشهد العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والعسكري حسين غزال باستهداف سيارة من مسيرة إسرائيلية عند نقطة الخردلة في جنوبي لبنان. الجيش اللبناني نعى الشهداء رسميا وسط استنكار دولي وعربي ومحلي عارم لهذه الحادثة. أما فيما يخص الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم، شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 80 غارة حتى هذه اللحظة، ومعظم هذه الغارات كانت على قرى النبطية، ورفعت أعداد الضحايا إلى حوالي 15,000 ما بين جريح وقتيل. العمليات العسكرية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. فادي،
15: شكرا
16: نبيلة.
17: شكرا لك.
15: ومن الميدان الأمني إلى الميدان السياسي، حين قال لبنان لا لإيران، هذا وطننا لا ورقتكم. رامي نصار والتفاصيل.
18: بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. بهذه التغريدة اختار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن يتحدث باللبنانية ويرد بزجل مكسور الوزن على كسر توازن بقي قائما لسنوات، إلى أن أعلنها رئيس الجمهورية جوزيف عون معركة علنية لانتزاع القرار اللبناني من القبضة الإيرانية. من زج حزب الله ومعه لبنان في الحرب إلى العمل العسكري المباشر لضباط الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية، ثم الإصرار على إبقاء لبنان على طاولة إسلام أباد، وأخيرا استباق رد حزب الله على إعلان واشنطن وخروج قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائمي لإعلان الحد الأدنى من المطالب المقبولة في لبنان ورفض الاتفاق. مسار متدرج ومتراكم حمل رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة على كسر الصمت.
19: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
18: حزم عون جاء لردع المحاولة الإيرانية ضرب المسعى الذي وصفه الرئيس بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب في لبنان وتحقيق الانسحاب وعودة النازحين والأسرى وإعادة الإعمار. وكما كان متوقعا لم يحل موقف عون بردا وسلاما على طهران، التي خرج وزير خارجيتها عباس عرقجي مرشدا الرئيس اللبناني إلى مصلحة لبنان، وقال وفقا لتصريحات السيد عون يبدو أن إيران هي التي تحتل خمس الأراضي اللبنانية وتسببت في تهجير ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا. لو كان لبنان أداة للمساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ وقت طويل. أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي سيادة الرئيس. مصادر رسمية لبنانية ترد على هذا الكلام بالقول إن الإيرانيين وصلوا في المزايدة إلى حد اعتبار أنفسهم لبنانيين أكثر من اللبنانيين. الرئيس عون سيتمسك بصلاحيته الدستورية وحق لبنان التفاوض عن نفسه دون سواه. لا يعني ذلك طبعا عدم الإفادة من أي ظرف إقليمي أو دولي يمكن أن يعزز موقف الدولة اللبنانية، لا أن يسلبها دورها. وفي السياق يكشف المصدر أن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان جاءت تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني قبل 5 أشهر، وكان يفترض أن يلبيها منذ نحو شهر، لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك، ورغم أن الدعوة سابقة للمفاوضات والوسطات لكن توقيتها يزيدها أهمية.
3: هذا واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان أن ما أكده الرئيس عون يعكس إرادة لبنانية واضحة بقيام دولة فعلية وقادرة، وهو موقف موجه بصورة أساسية إلى الطرفين اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة خلافا لإرادة اللبنانيين. إيران وحزب الله، وانطلاقا من ذلك فإن المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني. ولفت جعجع إلى أنه في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة.
15: على صعيد متصل، مستقبل اليونيفيل مشتق من ماضي الجنوب، واستمرار الاحتلال قد يعيد مشاهد الانتشار، ولبنان أمام ثلاثة خيارات فأي منها سيسير به؟ تقرير حسن رفاعي.
17: أوجه الشبه كبيرة وكثيرة بين الأمس واليوم. في الجنوب عاد الاحتلال يغطي مساحات واسعة، أهالي تركوا أراضيهم وقراهم ومفاوضات مستمرة، إنما السؤال متى يخرج الإسرائيليون من الأراضي اللبنانية؟
20: حد الأدنى حسب المعطيات أنه يريد البقاء لمدة سنتين.
17: في ظل الحديث عن استمرار الاحتلال وتكرار التجربة، لابد من العودة إلى البدايات والتذكير بدور الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل، رحلة بدأت عام 1978 مع أول اجتياح إسرائيلي واستمرت حتى اليوم، ولعل أكثر الأدوار المتشابهة قد تحملها المرحلة المقبلة. فمن يعرف الجنوب في أعوام الاحتلال يذكر جيدا يوم كانت حواجز اليونيفيل سبيل العبور إلى القرى خارج الشريط الحدودي وداخله، حيث يتم تفتيش السيارات وركابها، ولكل حاجز قصة، منها التي يوزع عناصرها السكاكر على الأطفال، ومنها من يدقق في الأمتعة أكثر من غيره، وحاجز شهير يطلب عناصره السجائر من العابرين. واستمرار الاحتلال سنتين كما يحكى في الكواليس قد يفرض دورا جديدا لقوات اليونيفيل وأن بصياغ مختلفة.
20: هناك ثلاث خيارات أبلغ بها لبنان: تمديد لقوات اليونيفيل لسنة إضافية، الخيار الثاني قوة أوروبية مطعمة ببريطانيين، الخيار الثالث هي تطوير عمل هيئة المراقبة، الخيار الثاني هو الأرجح، تشتغل على الأرض وتواكب الجيش والميكانيزم في عملية التحقق من خلو المنطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين والدخول إلى المنشآت التي يتم اكتشافها.
17: إذن البحث جار عن صيغة تسمح لليونيفيل بلعب دور ميداني، ما يسمح للمجتمع الدولي بمواكبة كل ما يتعهد به لبنان بالتزامن مع عمل الجيش اللبناني على الأرض. وإن كان هناك رفض لقوة خاصة مطعمة بجنود أمريكيين، فإن الحل الوسط قد يعيد مشهد الحواجز للعبور إلى الجنوب والخروج منه في انتظار الانسحاب الإسرائيلي.
3: قضائيا، هل من خرق للجمود المسيطر على ملف العفو العام أن نائب غادة أيوب لـ MFM الاقتراح ينص على خفض العقوبات لا العفو الشامل؟ تقرير رالف دومت.
21: لا يبدو أن ملامح حلحلة في ملف العفو العام تلوح في الأفق، فالخلافات التي طيرت الجلسة التشريعية الأخيرة المختصة بقيت على حالها، والتوتر الأمني الأخير سرق الأنظار.
22: أنا شايف أنه لهاللحظة هاي لا يوجد إرادة سياسية جامعة لدى جميع الكتل النيابية. أنا مع عفو عام شامل عن كل الجرائم.
21: في السياق توضيح من النائبة غادة أيوب عن اسم اقتراح القانون، فهو خفض للعقوبات وليس عفوا عاما.
23: خليني أوضح، لا تجار المخدرات بيستفيدوا من العفو العام. لا الإسلاميين يعني إذا كانوا لهم علاقة بقتل الجيش ولا بالإرهاب أو بغيره بيستفيدوا من العفو العام. فبالتالي ما في حدا مستفيد من العفو العام، بينما عم يستفيدوا من تخفيض العقوبات. يعني شو نحن عم نقول؟ يعني نحن عم نعمل إجراءات لأنه العدالة كانت قبل مسلوبة، ولأنه كان في عنا تقصير بالقضاء، ولأنه كان في عنا 100 سبب وسبب وصلنا للي نحن فيه اليوم.
21: الاقتضاض في السجون تجاوز المعقول، من هنا تتواصل النداءات لإزالة العقبات السياسية والتوصل إلى صيغة ترضي الجميع.
24: في الاقتضاض السجون 330% من قدرة السجون الاستيعابية،
0: نسبة عالية جدا. سجن رومية يتسع ل 1050 سجين بقلبه 3700 سجين، 48 سجين ماتوا بال 2025، وعندك 14 سجين ماتوا لحدالة بال 2026 اهمال طبي او انتحار مثل ما قال او تعذيب. هيدي امور مأساوية، لو دولة بتحترم حالها هيدي بتسقط حكومات.
21: ملف العفو العام طرح في برنامج كود العدالة عبر MFME 1.5، ووردت فيه معلومات بأن العفو العام لا يشمل الموقوف نوح زعيتر لأن بحقه أكثر من 2500 ملف، فيما قدم اقتراح تسوية للمسؤولين في ملف الشيخ أحمد الأسير يقضي بالإفراج عنه شرط ترحيله 3 أعوام خارج لبنان.
15: وفي قطاع المال والمصارف، سنة إضافية من السحوبات وسنة إضافية في انتظار الحل النهائي للودائع. التفاصيل مع أطوان سعادة.
1: مع استمرار تأخر إقرار القوانين المرتبطة بمعالجة أزمة الودائع، قرر مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 لسنة إضافية من تموز 2026 حتى تموز 2027. لكن ماذا يعني هذا القرار للمودعين؟ بداية، لا يتعلق الأمر بأموال جديدة ولا يشكل حلا نهائيا لأزمة الودائع، بل هو تمديد للآلية الحالية التي تسمح للمودعين بسحب جزء من أموالهم. بالنسبة للمستفيدين من التعميم 158، سيستمر المودع بسحب $1000 شهريا كما هو معمول به حاليا، أما المستفيدون من التعميم 166 فسيواصلون سحب $500 شهريا من دون أي تغيير. لكن ما تغير فعليا ليس قيمة السحب الشهري، بل سقف الاستفادة الإجمالي بما يسمح للمستفيدين بمتابعة السحب لسنة إضافية. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المودعين يستفيد من التعميم 158 منذ انطلاقه، فكان من المفترض أن يقترب من استنفاد سقف الاستفادة المحدد سابقا $50,000. لذلك قرر مصرف لبنان رفع هذا السقف إلى $54,200 حتى يتمكن من متابعة سحب $1000 شهريا حتى تموز 2027. والأمر نفسه ينطبق على التعميم 166، حيث رفع سقف الاستفادة من $9,200 إلى $15,200، ما يتيح للمستفيدين مواصلة سحب $500 شهريا خلال فترة التمديد. بمعنى أبسط، لم ترتفع قيمة السحوبات الشهرية، بل جرى رفع سقف الاستفادة الإجمالي بما يضمن استمرار السحوبات للمودعين خلال السنة المقبلة. لكن هذا القرار يبقى إجراء مؤقتا بانتظار إقرار القوانين والإصلاحات المطلوبة لوضع حل نهائي لأزمة الودائع.
3: اجتماعيا ورياضيا وعلى وقع التوتر الأمني، لبنان يتحضر لكأس العالم. جولة للأم تي في تواكب الأجواء قبيل أسبوع من انطلاق أولى المباريات مع غريسي أنطون.
2: بين الأخبار الثقيلة والواقع اللي عايشينه، في حدث قادر كل 4 سنين يسرق الأضواء من كل شيء تاني، كأس العالم. مع اقتراب ركلة البداية، الحماس بلش يكبر والأعلام رجعت ترفرف على البلاكين وبالشوارع. القمصان زينت الخزانات ونقاشات الخبراء ما بتخلص من السوشيال ميديا للقهاوي. كبار وصغار ناطرين المونديال.
5: ناطرينه بأحر من الجمر، بس عرسنا 19 جولاي على الساعة 10 بالليل فينال المونديال. فأنا عادة مشجع كتير ألمانيا، والفرق بدهم يربحوا. السنة أول سنة عم بتمنى كل فرق تخسر.
24: بعمل مشكلة إذا ربحت البرازيل.
2: مع مين؟
24: مع نفسي.
25: نقعد بنص الليل نحضر.
2: ومستعدين تقعدوا بساعات طويلة تنطروا؟
26: أكيد مستعدين، إنه شيء كتير حلو نحضره وإنه بيجمعنا كلنا سوا.
27: ما حسب الماتش يعني ناوي أوعى وروح أحضر وش محل.
28: كنا نتابع كتير مونديالات. هلأ عم نتابع الأحداث، عم نتابع الشيء اللي بهمنا كتير.
2: بالمحلات أكسسوارات المنتخبات عم تشهد حركة بيع ملحوظة، وكأنه المونديال موسم بحد ذاته.
29: الأخبار كتير منيح، العالم كتير متحمسة، بدها أجواء ظاهرة من هالروتين ومن الأشياء البشعة اللي عم بتصير بالبلد.
2: نائب المطاعم والمقاهي توني الرامي كشف عبر الام تي في انه النقابة سعيت مع بي ان لتقديم امتيازات خاصة للمطاعم المنتسبة إلى لتكون كلفة الاشتراكات مقبولة، واكد انه المقاهي بلشت تتحضر من اصغر التفاصيل وصولا الى منيو خاص بواكب الحدث.
30: بلشنا نحضر لاجواء المونديال، الزينة، الساوند سيستم، السكرين، عنا بيج سكرين، اكبر بيج سكرين ببيروت تقريبا. بالنسبة للأجواء عنا، العالم زبوناتنا كلها بتعرف جونا مثل كأنك عم تحضر الماتش بالملعب. الأسعارنا كلها أفوردبل، بتناسب كل العالم.
31: أنا في عندي حجوزات عنه، مجبورين نفحص 24-24.
2: بلبنان في مواجهة ما بتخلص، ألمانيا أو البرازيل، سؤال قادر يقسم أي جمعية أصحاب لنصين. فريق بيحكي بالألقاب والانضباط والتاريخ، وفريق بيحكي بالمتعة والمهارة والسامبا. يمكن بلبنان ما عنا منتخب مشارك بالمونديال، بس عنا ملايين المدربين، ملايين الخبراء، والكل بيعرف النتيجة من الأساس. بس على الأكيد بدءا من الخميس الجاي، وحدة الكرة اللي راح تحكم. غريسيا أنتون، نبيل غطيمة، ام تي في.
15: بعد الإعلان، المفاوضات تترنح في هرمز.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.

7 رهبان. مين؟ وحلو كتير رقم 7، بس القصة منا كتير حلوة. الرهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القداسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس، معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم.

0: حوار حر
1: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1 بعد الظهر.

0: في فقرة رغم كل شيء، عبد الله ياسين يكتب تاريخا جديدا في رياضة البارالمبيك اللبنانية.
1: إنجاز تاريخي للرياضة اللبنانية حققه عبد الله ياسين البالغ من العمر 23 سنة من النبطية بعد تأهله إلى دورة الألعاب الآسيوية 2026 التي ستقام باليابان، وبذلك يصبح أول سباح بارالمبي من لبنان يضمن مكانه بهالاستحقاق بلحظة مهمة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. وبدأ عبد الله ممارسة السباحة البارالمبية بكانون الثاني 2026 فقط، وخلال أشهر قليلة تمكن من تمثيل لبنان بسلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية باليابان، حيث أثبت قدراته على الساحة الدولية.
2: إقليميا، تصعيد جديد في الخليج وهرمز يهدد المسار الدبلوماسي مع تبادل الضربات والاتهامات بين واشنطن وطهران وتحذيرات من اتساع المواجهة. تقرير نامي الخاسم.
1: تصعيد جديد سجلته منطقة مضيق هرمز والخليج بعد اعتراض القوات الأمريكية طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية في سلسلة هجمات ليلية. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، بدأ التطور الأول بإسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز. في المقابل، قالت مصادر إيرانية إن الهدف كان مجموعة سفن أمريكية كانت تجري مواكبتها إلى خارج المضيق. ثم نفذت القوات الأمريكية وفق سانتكوم ضربات ضد مواقع رادار للمراقبة الساحلية في منطقة جوروك وعلى جزيرة قشم، وهدفت الضربات بحسب واشنطن إلى منع هجمات بحرية إضافية وحماية الملاحة في المنطقة. وبعد ساعات توسعت المواجهة باتجاه دول خليجية مجاورة، إذ أطلقت إيران وفق سانتكوم 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، حيث توجد منشآت عسكرية أمريكية رئيسية. وأضافت القيادة أن التهديدات الواردة جرى اعتراضها نافية في الوقت نفسه رواية الإيرانية عن إصابة مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. أما الحرس الثوري الإيراني فأعلن من جهته استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، محذرا من أن واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب أي إغلاق كامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز إذا استمرت الهجمات الأمريكية. ويأتي التصعيد فيما اعتبر دونالد ترامب أن إيران لم توقع اتفاقا مع واشنطن لأن سقف المطالب الأمريكية مرتفع، مضيفا أن طهران اقتربت مرتين من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، رأى مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون العسكرية أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن الكرة في ملعب ترامب، محذرا من توسع أي حرب جديدة خارج الخليج. وعلى المسار الدبلوماسي، يتوجه وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي إلى طهران حاملا مقترحات جديدة تهدف إلى كسر الجمود في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وقالت مصادر باكستانية أنه سينقل رسالة من قائد الجيش المشير عاصم منير إلى المرشد الأعلى الإيراني، وسيبحث جهود أحياء جولة ثانية من المحادثات للتوصل إلى اتفاق مؤقت.
0: إيرانيا أيضا، من يخشى احتجاجات الغد يبدأ في تشكيل عقول التلامذة اليوم. تفاصيل رحلة الولاء من المدرسة إلى البسيج مع رانا نمر.
3: ليس السؤال اليوم كم جنديا يملك الحرس الثوري، بل كم طفلا يحضر ليصبح جنديا غدا. في إيران يبدأ الطريق إلى البسيج والحرس الثوري من عمر 12 عاما، وفق تقارير حقوقية تتهم النظام بخفض سن الاستقطاب والتجنيد، في وقت يملك فيه خزانا بشريا ضخما يضم حوالي 17 مليون تلميذ مشروع جندي. الأمر لم يعد يقتصر على نشاطات إيديولوجية أو دورات تعبئة، فطهران أطلقت مشروع مدارس الشرطة لاستقطاب التلامذة منذ المرحلة الثانوية، في خطوة يعتبرها منتقدوها محاولة لفرض الولاءات قبل أن تنضج الأفكار. أما الجامعات فباتت أشبه بغرف عمليات بشرية مفتوحة. البسيج حاضر في نحو 700 جامعة إيرانية، ويضم قرابة 650 ألف طالب، إضافة إلى أكثر من 11 ألف أستاذ جامعي مرتبطين بتنظيم أساتذة البسيج، فيما يمتد نفوذه إلى نحو 25% من الهيئات التدريسية. خلال الحرب الأخيرة، وثقت منظمات حقوقية مشاركة أطفال ومراهقين في نقاط تفتيش ودوريات أمنية، فيما قتل طفل يبلغ 11 عاما أثناء وجوده في إحدى تلك النقاط في حادثة تحولت رمزا لاتهامات تجنيد القاصرين. وبعدما فشل القمع في منع الاحتجاجات المتكررة من انتفاضة الطلاب إلى المرأة الحياة الحرية، يبدو أن طهران قررت الذهاب إلى ما هو أبعد من الشارع نحو عقول الأطفال أنفسهم، حيث تبدأ الرحلة بحقيبة مدرسية وقد تنتهي بزي البسيج أو الحرس الثوري. إنها استراتيجية لا تهدف فقط إلى حماية النظام اليوم، بل إلى صناعة الجيل الذي سيدافع عنه ربما غدا.
2: دوليا، كوبا تعود إلى واجهة خطاب ترامب بعد إيران، وتصعيد أمريكي جديد يوسع العقوبات ويزيد الضغط على هافانا.
4: في البداية إيران والآن كوبا، هكذا لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بأن الجزيرة المجاورة لبلاده قد تكون التالية على جدول واشنطن بعد انتهاء المواجهة مع طهران. وردا على سؤال يتعلق بهافانا، أعلن ترامب رغبته بالتعامل مع ملف واحد في كل مرة، مقدما كوبا كأنها محطة سريعة يمكن التوقف عندها بعد إيران.
5: We'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop.
4: وتزامنت تصريحات ترامب مع إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو عقوبات جديدة على هافانا بعد الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي مطلع أيار الماضي لتوسيع الضغط الأمريكي على كوبا. واتهم روبيو النظام الكوبي بالعمل طوال عقود كمركز للإرهاب اليساري الراديكالي، معتبرا أنه درب ودعم حركات ماركسية عنيفة في نصف الكرة الغربي وفي خارجه. وتستهدف الإجراءات كيانات مرتبطة بالقوات المسلحة الكوبية وشبكات النفوذ الخارجي والسياحة ولجان محلية موالية للحكومة تراقب المجتمعات، إضافة إلى قطاع التعدين. وحذر روبيو المصارف والشركات الأجنبية من أن تقديم خدمات لهذه الجهات قد يعرضها هي أيضا للعقوبات. ورفضت كوبا الخطوة، وصف رئيسها ميغال دياز كانال إدراج قادة وشركات كوبيين على اللائحة السوداء بأنه إجراء غير شرعي يعمق الحصار الاقتصادي الأمريكي. كما اتهم واشنطن بمحاولة خلق سيناريو صدامي يضر بالمواطنين الكوبيين، مؤكدا أن حكومته ستواصل مقاومة الضغوط الأمريكية. وفي التداعيات، أعلن المصرف المركزي الكوبي تعليق مدفوعات فيزا وماستر كارد بدءا من السادس من الشهر الجاري، بعدما فاقم التضخم وانقطاعات الكهرباء وتراجع قطاع السياحة الضغط الاقتصادي على سكان كوبا.
2: بعد الإعلان، انطلاق كابريولي فيلم فيستيفال
0: والمشروبات فن وأسرار.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر أنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شي، دايما على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا لقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شي وأهم شي، تحركوا أكتر، مش ضروري جيم كل يوم، المشي، الطلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. كمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، مطلوب التوازن مش عقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع، نزول الصحة الحقيقة هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول العمر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: نجوم الظهر، رسائل غرام من الأهرام،
3: سلموني على مصر، سلموني
2: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان، كم من الحب وكم من الذكريات.
3: أحملها بعيني شوق اسكندرية.
2: رسائل غرام من الأهرام، الثلاثة والجمعة 4

0: افتتح يوبيل قديس رفقة في دائر مار يوسف جربتا بحضور السيدة الأولى نعمة عون ممثلة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلى جانب السفير البابوي بابلو بورجيا والنائب غياس يزبك وفاعليات. ترأس الاحتفال الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، وشدد على دعم مسيرة رئيس الجمهورية في بناء الدولة، وصفا إياه بالقائد الصلب صاحب القضية والهدف.
1: للسنة الرابعة على التوالي نظم المركز الفرنسي نشاطه المخصص للطلاب اللبنانيين المتخرجين بحضور السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو، وعنوان هذه السنة العمل والنجاح في لبنان رغم الصعوبات. وشارك الطلاب في ندوات وورش عمل تحدث فيها مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الاختصاص الذين شاركوا خبراتهم والتحديات التي يواجهونها في مجال الأعمال.
0: احتفلت NDU بتخريج دفعة جديدة من الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في إطار دعم وتطوير العمل البلدي في لبنان. التفاصيل في هذا التقرير.
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الإدارات المحلية، احتفلت جامعة سيدة لويزة بتخريج الدفعة الثالثة من المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبمشاركة ممثلين عن البلديات والهيئات الرسمية والدولية. الاحتفال شكل مناسبة للتأكيد على أهمية الاستثمار في الكفاءات البلدية ودعم مسار التنمية المحلية في ظل التحديات التي تواجهها البلديات اللبنانية. وشدد الحجار على أن تطوير العمل البلدي يبدأ من بناء القدرات البشرية والإدارية.
3: ويأتي الإعداد لهذا الدبلوم منسجما مع الدور الذي تطلع به وزارتنا بموجب قانون البلديات، كما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2025-2028.
2: من جهته أكد رئيس جامعة سيدة لويزة الأب الدكتور بشارة الخوري أن أي مشروع إصلاحي حقيقي يجب أن ينطلق من القاعدة:
4: نرفض الاستسلام لثقافة اليأس، فالأوطان لا تبنى بالشكوى بل بالإرادة، ولا تنهض بالتمنيات بل بالعمل الجاد والرؤية الواضحة والمسؤولية المشتركة.
2: وتخلل الاحتفال الإعلان عن إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة VNG International في إطار مواصلة دعم البلديات اللبنانية وتأهيل كوادرها لمواكبة متطلبات الإدارات المحلية الحديثة.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
5: برياضة، الخبر الأبرز اليوم هو نهائي السيدات بدورة رولان جاروس، مباراة ما حدا كان متوقع أنه تجمع هاللاعبتين، ولكن كانت مباراة مميزة، خاصة أنه عم نشهد ولادة نجمة جديدة هي اللاعبة الروسية ميرا أندرييفا، يلي قدرت أنه تتغلب نوعا ما بسهولة على اللاعبة البولندية مايا جفالينسكا بنتيجة 6-3-6-2. أندرييفا بعمر 19 سنة وهي المصنفة رقم 8 عالميا عم تحرز أول لقب لها بدورة من دورات الجراند سلام، وبالتالي عم تحفر اسمها بمكان مميز بعالم الرياضة، بالوقت اللي جفالينسكا هي أوطى لاعبة بالتصنيف توصل لنهائي رولان جاروس من سنة 1975. منتابع مع أخبارنا المحلية وتحديدا مع الفوليبول والمباراة اللي كنا عم نتابعها مبارح بناء المباشر على وان تي في، هذه المباراة اللي هي ضمن الفاينل 6 ببطولة XXL Energy، وهي كانت عم تجمع السلام صليمة بمواجهة فريق الشباب البترون حامل اللقب يلي ربح أول مجموعتين في هذه المباراة، ولكن السلام انتفض بالمجموعة الثالثة ربحها. بالمجموعة الرابعة التنافس كان جدي بين الفريقين، حتى أنه السلام كان قريب من انهاء هذه المجموعة لمصلحته، ولكن بالنهاية البترون بيربح بنتيجة 3-1 في هذه المباراة، إذن يلي كنا عم نتابعها امبارح المساء. وبطبيعة الحال أفضل لاعب في هذه المباراة كان من فريق البترون، واللي يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب بطولة XXL Energy. أما بختام أخبارنا فأيضا رح نكون مع الأخبار المحلية وتحديدا مع كرة السلة، مع ختام الدور الأول أو مواجهات الدور الأول من الفاينل 8، مع المباراة اللي رح نتابعها بعد وقت قليل بين الحكمة وفريق هوماتمن، مباراة كبيرة بين الطرفين رح نشاهدها بناء المباشر على الام تي في بعد وقت قليل من هلأ. بكرة رح نكون مع بداية المباريات الدور الثاني، مع مباراة رح تجمع الأنترانيك بمواجهة فريق الأنطونية. لكن كل شيء يعود لكم.
0: يعطيك العافية نجيب.
1: شكرا نجيب.
0: صناعة المشروبات فن وطريقة عمل وأسرار، فلكل مشروب تقنية معينة لتحضيره قبل التقديم. نتعرف إلى بعض هذه التقنيات مع بول بنادر في هذا التقرير لكارين نيكولا.
6: اسمي بول بنادر، اليوم أنا بارتندر ميكسولوجيست وترينر. غير أنه البارتندينج شيء كنت كثير بحب أعمله، كمان ذات الوقت كانت حاجة لإلي أنا وطالب جامعي. بلشت أقرأ وأتثقف لحديد ما سافرت روح أخذ بروفيشنال سيرتيفيكيشن وارجع أجي. الجزء الأول من شغلي هو أز بارتندر، بيتطلب مني سرعة والتنظيم والخدمة المباشرة مع الناس تحت الضغط. الجزء الثاني من شغلي الميكسولوجي، هيدي فترة التحضير قبل كل مناسبة، هون وقت نخلق فول اكسبيرينس على الكلاينت من فليفر اند بالانس، من أروما، من تكستشر وفليفر. رازبري نستعمله كسويتنر ان اور كوفي. سوفيت بيعطيني كونسيستنسي بالتمبرتشر لكون عم بيكون في ثبات بالحرارة. اوكي هلا عم نعمل اور هوم ميد سيرب وعم بنتبه على التمبرتشر تما كون عم اذي الانجريدينتس تبعي. هلا بنحط الستريك اسيد، وهون كثير بدنا ننتبه على الميجرمنت حتى يعني بدنا نكون عم نحط بالجرام. زيد الكلاريفايد جريب جوس، واخر الستاب تبعنا طلع كل الهواء منا. لما بنكون عم نعمل هلا الفورس كاربونيشن، اذا بنشوف هون السي او 2 تانك معيره 3 بارز، وهيك عم نعمل الكوكتيل تبعنا كله يكون كاربونيتد. هون اور كاربونيشن كوكتيل اللي حضرناه جوا بالراب. نعملها توبينج بابيرول فوم. اليوم الالكول مش بس كحول، اليوم هو فن وذوق واهتمام لاصغر التفاصيل. This is our caviar garnish on top. Cheers.

نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

أهلا بكم. أفاد مصدر عسكري لبناني بأن قائد الجيش رودولف هيكل سيبحث في باكستان الحاجات العسكرية لتنفيذ المهام المطلوبة من الجيش اللبناني، وبأن ضباطا في الجيش اللبناني يخضعون لدورات تدريبية في باكستان. في ميدانيات الجنوب، ذكر إعلام إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي احتل 3 قرى إضافية في الجنوب، وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية برية جديدة وتقدم باتجاه ميفدون وكفر تبنيت في محاولة للوصول إلى احتلال تلال علي الطاهر، وأشار إلى أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان نهاية هذا الأسبوع. وذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي مستمر في تدمير البنى التحتية جنوب لبنان، نافيا تلقيه أي تعليمات لوقف هذه الهجمات. ورأى قائد عسكري إسرائيلي أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل للبنان. من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف مربط المدفعية المستحدث التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة العديس بصاروخ نوعي، وتجمعا لجنود إسرائيلي في محيط معتقل لخيام بمحلقة انقضاضية، وحقق إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي. إقليميا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاوضاته مع إيران. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

أهلا بكم. ذكرت مصادر عالمية أن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان تأتي في إطار دعم الجيش بالأسلحة عبر إسلام آباد وبالتنسيق مع واشنطن. توزيعا أفادت مصادر دبلوماسية بأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان ركزت على استعداد فرنسا للمشاركة في قوات دولية بعد اليونيفيل وفي مساعدة الجيش اللبناني بحصرية السلاح، وبأن التنسيق الفرنسي دائم مع السعودية وقطر ومصر بشأن لبنان، مشيرة إلى أن باريس أبدت خلال زيارة لودريان الأخيرة إلى بيروت أبدت إيجابية تجاه مبدأ المناطق التجريبية باعتباره قد يفضي إلى نتائج عملية. نجحت فرق الصليب الأحمر بالتنسيق مع الكتيبة الإيطالية في إجلاء حالات مرضية من بلدات دبل، رميش وعين إبل، إجلائها إلى بيروت بعد فترة طويلة من الحصار. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عمليات نسف وتفجير لمنازل غير مأهولة في بلدة كونين، وطالت غارة عنيفة بلدة العدوسية. ونفت وحدة إدارة الكوارث الشائعات المتعلقة بإخلاء مركز إيواء النازحين في العباسية. أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية أنه ونظرا إلى عدم استقرار الظروف الأمنية تم تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة كافة في مدينة رفيق الحرير الجامعية الحدث أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد 14 حزيران 2026. إقليميا أشارت وزارة الدفاع العراقية عن استلام أو أشارت إلى أنه تم استلام كميات كبيرة من الأسلحة، فيما أكدت أنه لا يوجد جدول زمني بعملية حصر السلاح في يد الدولة. ومن جهة أخرى وفي إيران أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أنه لا يوجد أي خلاف بين مسؤولي البلاد بشأن نصوص ومقترحات التفاوض مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

Be free and listen to 102.5, 102.7, 102.3.

أهلا بكم. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع ولتحقيق سلام آمن ودائم. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 1701 واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وأشار الاتحاد إلى أنه سيواصل دعم الحكومة اللبنانية، معربا عن استعداده للمساهمة في تنفيذ أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومعتبرا أن اللبنانيين والإسرائيليين يستحقون العيش بأمن وسلام بعيدا من خطر تجدد النزاعات. وشدد الاتحاد على أن دعمه للجيش اللبناني يشكل أداة أساسية لمواكبة جهود الدولة في بسط احتكارها للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى إقرار حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني في 4 حزيران الحالي لتعزيز قدراته، كما جدد دعمه الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في معارك جنوب لبنان، وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل وشوكين وميفدون. أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية أنه ونظرا إلى عدم استقرار الظروف الأمنية، تم تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة كافة في مدينة رفيق الحرير الجامعية في الحدث، تم تأجيلها أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد 14 حزيران 2026. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

في بزنس هاب هذا الأسبوع: التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: أهلا بكم. تفاصيل العرض الأخير مع رولا فخري. بعد خرق وقف النار الذي تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، عاد التصعيد في الميدان متسببا باستشهاد ضابطين في الجيش اللبناني. فقد أعلنت قيادة الجيش أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. وأشارت إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر يزيد الجيش صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ويؤدي إلى وقف إطلاق النار الشامل. ونعت القيادة قيادة الجيش العميد الشهيد وسام صبرة من مواليد 1972 في بيروت والنقيب الشهيد إلي الخوري مواليد 1994 كفر جرة جزين والجندي الشهيد حسين عبد العلي الغزال مواليد 2003 من أرنون النبطية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق. أضاف: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من نفس المنطقة التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية موجودة فيها. نحن نعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداء معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، وتقدم من قيادة الجيش ومن عائلات الشهداء بأحر التعازي منوها بتضحياتهم. ودعا عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلى وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل قبل مغادرته إلى باكستان معزيا بالشهداء ومعتبرا أن جريمة اليوم ليست خطأ أبدا كما تحاول إسرائيل تبريرها. رئيس الحكومة نواف سلام تقدم بالتعازي إلى الجيش اللبناني واعتبر أن استهدافهم من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة وهو استهداف للبنان ولكل اللبنانيين. أما حزب الله فقد رأى أن الاعتداء الإسرائيلي جريمة موصوفة مقصودة وهي نتيجة لاستهانة بالسلطة اللبنانية وبسيادة البلد وذلك بسبب تنازلاتها المجانية. توازيا أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بقوة في لبنان معلنا أن الثمن الذي تدفعه بلاده باهظ ومؤلم. وذكر أعلام إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي احتل 3 قرى إضافية في جنوب لبنان وأطلق عملية برية جديدة وتقدم باتجاه ميفادون وكفر تبنيت في محاولة للوصول إلى احتلال تلال علي الطاهر. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان نهاية الأسبوع، وإلى أنه مستمر في تدمير البنى التحتية جنوب لبنان نافيا تلقيه أي تعليمات لوقف إطلاق النار أو وقف العمليات التصعيدية والميدانية في الجنوب. ورأى قائد عسكري إسرائيلي أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل للبنان. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف مربط المدفعية المستحدث التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة بصاروخ نوعي وتجمعا لجنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام بمحلقة انقضاضية وحقق إصابات مؤكدة. وأيضا استهدف تجمعا لآليات ولجنود في بلدة القنطرة بمسيرات انقضاضية وتجمعا لآليات وجنود في بلدة البياضة بصليا صاروخي. ذكرت مصادر أعلامية أن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان تأتي في إطار دعم الجيش بالأسلحة عبر إسلام أباد وذلك بالتنسيق مع واشنطن. أفادت مصادر دبلوماسية بأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جون-إيف لودريان ركزت على استعداد فرنسا للمشاركة في قوات دولية بعد اليونيفل وفي مساعدة الجيش اللبناني بحصرية السلاح، وبأن التنسيق الفرنسي دائم مع السعودية قطر ومصر بشأن لبنان، مشيرة إلى أن باريس أبدت خلال زيارة لودريان الأخيرة إلى بيروت إيجابية تجاه مبدأ المناطق التجريبية باعتباره قد يفضي إلى نتائج عملية. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع ولتحقيق سلام وأمن دائمين. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة انسحاب حزب الله إلى شمال نهر اللايطاني، كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 1701 واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وأشار الاتحاد أيضا إلى أنه سيواصل دعم الحكومة اللبنانية، مشددا على أن دعمه للجيش اللبناني يشكل أداة أساسية لمواكبة جهود الدولة في بسط احتكارها للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية. نجحت فرق الصليب الأحمر بالتنسيق مع الكتيبة الإيطالية في إجلاء حالات مرضية من بلدات دبل، رميش وعين إبل إلى بيروت بعد فترة من الحصار. ونفت وحدة إدارة الكوارث الشائعات المتعلقة بإخلاء مركز إيواء النازحين في العباسية. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عمليات نسف وتفجير منازل غير مأهولة في بلدة كونين، وطالت غارات عنيفة بلدة العدوسية، وطال القصف الإسرائيلي بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل وصريفة وجوية، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والتي شدد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ما يبقيه ساحة حرب مفتوحة وعلى ضرورة تسليم حزب الله سلاحه، كل هذه المواقف تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود. أضاف جعجع المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني، مشيرا إلى أنه في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة. إطلاق مسار تأهيل وإعادة تشغيل مطار روني معوض في القليعات، سلام استكمال الطائف يتطلب بسط سلطة الدولة على أراضيها. جورج كرم.
1: في خطوة تعد من أبرز المشاريع الإنمائية في الشمال خلال السنوات الأخيرة وبعد عقود من المطالبات بإعادة تشغيله، أطلق مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس روني معوض في القليعات الشمال، وذلك في احتفال حاشد شارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام الذي وصل إلى المطار على متن طائرة تجارية، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى جانب وزراء ونواب وفعاليات اقتصادية. الرئيس سلام أكد في كلمته أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل المطار ليس مجرد مشروع استثماري، الخطوة أساسية في مسار الماء المتوازن، مشددا على أن مطار القليعات لا يشكل بديلا عن مطار رفيق الحرير الدولي، بل رافعة إضافية لقطاع النقل الجوي والتنمية الاقتصادية.
2: إن إعادة الحياة إلى مطار روني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. وقد قال الطائف أن الإنماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا هو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين.
1: سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشيل عيسى أكد أن مطار البليعات يمثل أملا جديدا لعكار والشمال ولبنان، ويساهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، وأشار إلى أن لبنان يكرر مستقبله بنفسه، مؤكدا أهمية المباحثات التي أجريت في واشنطن. وقال الأمين العام لحزب الله يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا. وكانت كلمة لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أكد فيها أن مطار الرئيس روني معوض ليس مشروعا يخص عكار والشمال فحسب، بل هو مشروع وطني لكل لبنان. إذن وبعد سنوات من الانتظار، حلم أبناء عكار والشمال بدأ يتحول إلى واقع، وأن مطار القليعات بات فعلا على سكة الإقلاع. من مطار القليعات، جورج كرم، لبنان حر.
0: إقليميا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاوضات إيران. توازيا، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أنه لا يوجد أي خلاف بين المسؤولين الإيرانيين بشأن نصوص ومقترحات التفاوض مع الولايات المتحدة. في العراق، أشارت وزارة الدفاع إلى أنها استلمت كميات كبيرة من الأسلحة، فيما أكدت أنه لا يوجد جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العرض الأخير انتهى، أخرجه زميل مارك البيطار. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر إنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شي، دايما على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا

0: مطلوب التوازن مش عيطان. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع. نزول الصحة الحقيقي هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول العمر.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

Thank you.

عشقا هو غناها خلص بعد مرة ثانية.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر إنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شيء، دايماً على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا لقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شيء وأهم شيء، تحركوا أكتر، مش ضروري الجيم في اليوم، المشي، الطلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. وكمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، مطلوب التوازن مش عيقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع، نزول الصحة الحقيقي هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول عمركم.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: في ناس بتفكر أنه خسارة الوزن بدها حرمان ودايت قاسي، بس الحقيقة أوقات أبسط العادات اليومية بتعمل أكبر فرق. أول نصيحة، ما تشربوا سعراتكم، مشروبات الغازية، العصائر حتى لو طبيعية، القهوة الحلوة أوقات فيهم سعرات أكثر من وجبة كاملة وما بيعطوا شبع. المي أفضل خيار، وبعدها القهوة أو الشاي بدون سكر أو سكر خفيف. تاني شيء، دايماً على كل وجبة يكون في خضرة، الخضرة غنية بالألياف اللي رح تخلينا نشبع أسرع ولفترة أطول. تالت نصيحة، خففوا الأقمشة خلال النهار، لقمة من هون لقمة من هونيك أوقات هن السبب الحقيقي لزيادة الوزن مش الوجبات الأساسية. رابع شيء وأهم شيء، تحركوا أكتر، مش ضروري الجيم كل يوم، المشي، الطلع على الدرج، الحركة بالبيت أو بالشغل كلهم بيحرقوا أكتر مما بتتخيلوا. خامس نصيحة، كلوا ببطء، لما ناكل بسرعة ناكل أكتر، خدوا وقتكم بالأكل، الجسم بحاجة لدقايق ليقول للدماغ شبعت. وكمان ما تخافوا من الأكل، خوف والحرمان بيعملوا علاقة سيئة مع الأكل، المطلوب التوازن مش عقاب. بعد شغلة، ناموا منيح، قلة النوم بتزيد الجوع وبتزيد الرغبة على السكر والحلو. وأهم نقطة بالنهاية، ما تفتشوا على حل سريع، نزول الصحة الحقيقي هي عادات بتعملوها كل يوم تقدروا تكملوا فيها طول العمر.

0: للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

7 رهبان. مين؟ وحلو كتير رقم 7، بس القصة منا كتير حلوة. الرهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القديسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية مضطهدة للمسيحية بالمنطقة. وأعلنت ليل 26 أدار سنة 96 عن خطف الرهبان قبل ما تعلن الجماعة الإسلامية المسلحة تبنية لعملية دبحهم ب 23 أيار سنة 96، وعثر على رؤوس مقطوعة على طريق جبلية، إنما جثتهم ما زالت مفقودة، وهيدا الشيء خليهم يعلنوا طوباويين على درب الأرض.

0: على لبنان الحر.
1: سبع رهبان مين؟ وحلو كتير رقم سبعة، بس القصة منا كتير حلوة. الرهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القديسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية مضطهدة للمسيحية بالمنطقة. وأعلنت ليل 26 أدار سنة 96 عن خطف الرهبان قبل ما تعلن الجماعة الإسلامية المسلحة تبنية لعملية دبحهم ب 23 أيار سنة 96، وعثر على رؤوس مقطوعة على طريق جبلية، إنما جثتهم ما زالت مفقودة، وهيدا الشيء خليهم يعلنوا طوباويين على درب القدس.
0: حقك تعرف معلومات بكل

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع طلع عباس على لبنان الحر.
1: كل التحيات لكم من لبنان الحر. الموعد منلتقى مثل كل نهار سبت وبرنامج جذور. وصلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحر 102.5 102.7 و102.3 إضافة لأبليكيشن لبنان الحر. من هلأ لايحين موعد نشرة الأخبار المحلية نترافق سوا. لكم أطيب التحيات من بيتر حجاج وبول عباس. من ذكريات الماضي الجميل وأرشيف لبنان الحر. اليوم اخترنا نسمعكم غنية اعتبرت من روائع التراث الغنائي اللبناني. هالأغنية تقدمت سنة 1968 ببعلبك بمسرحية القلعة، واسم هالأغنية صرتو على العالي صرتو لجوزيف عزار. هالأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحبي.

0: جذور حكاية وهوية ما بتنتسى.
1: مشوار لكل منطقة بلبنان سحرة اللي بيجعلها مختلفة عن غيرها.

سفرنا اليوم لأحدى هالمناطق وبالتحديد زحلة، حيث بيتحد التاريخ والجمال. زحلة عروسة البقاع وعاصمة الكتلكة، بتوقع على مسافة 50 كيلومتر من بيروت. تأسست بأوائل القرن الثامن عشر بين 1825 و 1858. تمتعت زحلة بحكم ذاتي، الأمر اللي جعلها الجمهورية الأولى والوحيدة بالمنطقة، وكان لها علمها الخاص ونشيدها الخاص. تم حرق زحلة بين عامي 1777 والعام 1791، وتم حرقها مرة أخرى بالعام 1860. اسم زحلة سرياني بيعني الزاحلة والمتحركة. هناك الكثير من الآثار التاريخية بزحلة بتدل على أنها عرفت نشاط إنساني من العصر الحجري، امتدادا للعهود السامية وما تليها. وأهم هالآثار هي المغاور العديدة المحفورة بصخور سفح تلة المشيرفة اللي بتضم نواويس حجرية. ووقت منحكي عن زحلة ما فينا ما نذكر سيدة النجاة زحلة. حسب المراجع بالقرن التاسع عشر عاش الزحيلني تجربتين أسيتين. الأولى أنه سيدة النجاة تشفعت بعاصمة البقاع بالعام 1840، وقت هجمها آلاف الجنود العثمانيين لاحتلالها، فكان التدخل الأول لسيدة النجاة وفشل الهجوم. ثاني هجوم صار بالعام 1860، قرر الأتراك بوقتها إعادة محاولة احتلال زحلة، فهجموها من جبل صنين وبسكنتا وتمكنوا يدخلوها بسبب عدم التكافؤ بين المهاجمين والمدافعين. تمكن الأتراك هالمرة يفوتوا ب 18 حزيران 1860. حرق الأتراك الكنائس 12، إلا أنه كنيسة سيدة النجاة وحدة نجت من الحريق، ولهيك أطلق عليها من وقتها اسم سيدة النجاة.

0: لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نحكي عن اليوك. اليوك هو جزء ما بيتجزأ من ذكريات البيوت القديمة وبيجسد الطابع الدافي والأصيل للهندسة المعمارية اللبنانية القديمة. اليوك هو عبارة عن تجويف أو قوة مبنية من الطين أو الحجر داخل جدار الغرفة، كان يخصص بشكل رئيسي لترتيب وتخزين الفراش واللحف والمخدات، وببعض القرى كان يحطوا قدامه برداية لحفظ الأغطية من الغبار. وكان اليوك يستخدم أيضا كمكان للجلوس خلال النهار، حيث بتم ترتيب الفرشات بطريقة بتجعلها أشبه بالمائعات، ثم يعاد ترتيبها للنوم ليلا. وهيك منكون عرفناكم اليوم عن اليوك بالتاريخ اللبناني.

الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عيلة جذور.

سبل بقاع الغربي والشيعة بالخيام عدلون دير عامس عرب صليم وعنقون. أصل اسم عبود عربي تصغير عبد. المسيحيون من آل عبود بعين كفاع هن فرع من آل أبي عساف ومنهم الأديب مارون عبود. أما الموجودين برشاية الفخار فأصلهم من عيطة الفخار، نزحوا عنا من 3 قرون تقريبا. أما عبود صيدا فأصلهم من دير القمر. عبود زحلي بحسب بعض المخطوطات هن فرع من آل عيسى والمتواجدين بالبترون أصل من جيش. تحمل شهرة عبود أسر بتنتشر أيضا بقرى بتيتر، تل دنوب، حالات، حيتولي، الحدث، الخريبة، دير دوريت، سرجبال، سلفية، الدمور، كفر أطرة، جونية، وضبي.

غزالة هالعائلة أيضا من الأسر المشتركة بين المسيحيين بعمارة شلهوب والدروس ببكيفة قضاء رشية عين عطاء ظهر الأحمر والمسلمين الشيعة ببرج رحال عدلون مشهرة. أصل الاسم عربي مؤنث الغزال. الدروس من آل غزالي يقال أنه انفرع من آل غزال راس المتن، وبعض الباحثين بيقول أنه أصل من آل نصر والمغربي. أما عائلة غزالي من المسيحيين واللي بتسكن عمارة شلهوب بحسب بعض المراجع أصل من بيت

غنم من الأسر المشتركة أيضا بين المسيحيين بإبلياس، مشغرة، ظهر الأحمر ودروز بكفرحيم، دميت، نيحة، زبدين، والمسلمين السنة بالفكهة. أصل الاسم عربي بمعنى تاجر الأغنم. بحسب بعض المراجع أسرة غنم من المسيحيين أصل من حوران، وصل أربعة منهم للفرزل ومنا انتشروا لإبلياس، مشغرة، ظهر الأحمر، وبقيوا على الاسم، والبعض الآخر منهم سكنوا المزرعة وعرفوا ببيت أبي سمعان وأبي خليل. أما الدروز من آل غنم فهن أسرة قديمة كانت تسكن دير القمر، ومنها توسعوا لزبدين وشويفات حيث عرفوا بآل القاضي، وفي فرع سكن نيحة وحافظوا على اسم غنم. بعض المراجع رجحت أنه أصل هالأسرة من إحدى القبائل اللي كانت تسكن بحياتها.

عائلة بويري بتسكن الصفرة بكسروان، ومنا فرع إسلامي بيسكن بيروت. وبحسب بعض المراجع أسرة بيروت من آل بويري بترجع بأصولها لدمشق، وصلوا لبيروت بالعام 1940. المسيحيون من آل بويري بينتموا لذرية شقيقين هن سلامة ومصلح من صالحية الشام. بحسب بعض المخطوطات وصلوا مع خيهم درغام للصفرة فسكنوها ونمت سلالتهم، وعرفوا أولاد مصلح وسلامة بآل بويري. أما أولاد درغام فعرفوا ببني درغام. البويري اليوم منتشرين بالصفرة غدير، حارة صخر، تبرجة، لعقيبة، جونية، ولبوع.

وهلا جوله سريعه على بعض العائلات اللي ما في كتير معلومات عنها. العائلة الأولى عائلة جروان من الأسر المسيحية اللي بتسكن النبطية. العائلة الثانية عائلة جروس من الأسر المسيحية بطرابلس، أصل الاسم تصغير جريس للتلطف، وهالأسرة يقال إنها من أصول

والأسرة الأخيرة عائلة جريج، هالأسرة من الأسر المسيحية الموزعة بين مناطق عدة بلبنان، لسيما كصبة، أنفيك، فرعقة، بترومين، مزرعة التفاح، بينو، الشطاحة والشيخ طابة بعكار وكبة البتر.

أطيب التحيات من بيتر حشاش وبول عباس، وحتى نلتقي السبت اللي جاي اتضلوا بألف خير. ومثل العادة بكل نهاية حلقة بنقدم لكم غنية كهدية، هديتنا اليوم ورح نكسر القعدة بأغنية جديدة شفته على مفرق بيته لوائل كفوري. هالأغنية من كلمات سين والحان وتوزيع طارق أبو جودي. إذن وائل كفوري شفته على مفرق بيته.

0: 7 رهبان. مين؟ وحلو كتير رقم 7، بس القصة منا كتير حلوة. الرهبان السبعة هو فرنسوية، هن مجموعة كانوا 19 شهيد قتلوا بالجزائر بين سنة 1994 و96، بس هن على درب القداسة. والرهبان الفرنسية السبعة كانوا يعيشوا بدير اسمه سيدة الأطلس، معزول بجبال جنوب الجزائر، وقرروا يبقوا فيه رغم كل المخاطر يلي كانت محيطة فيهم بسبب نشاطات جماعات إرهابية مضطهدة للمسيحية بالمنطقة. وأعلنت ليل 26 أدار سنة 96 عن خطف الرهبان قبل ما تعلن الجماعة الإسلامية المسلحة تبنيها لعملية دبحهم ب 23 أيار سنة 96، وعثر على رؤوس مقطوعة على طريق جبلية، إنما جثتهم ما زالت مفقودة، وهيدا الشيء خليهم يعلنوا طوباويين على درب القدس.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أهلا بكم. تفاصيل العرض الأخير مع رولا فخري. بعد خرق وقف النار الذي تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، عاد التصعيد في الميدان متسببا باستشهاد ضابطين في الجيش اللبناني. فقد أعلنت قيادة الجيش أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. وأشارت إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر يزيد الجيش صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ويؤدي إلى وقف إطلاق النار الشامل. ونعت القيادة قيادة الجيش العميد الشهيد وسام صبرة من مواليد 1972 في بيروت والنقيب الشهيد إلي الخوري مواليد 1994 كفر جرة جزين والجندي الشهيد حسين عبد العلي الغزال مواليد 2003 من أرنون النبطية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن حادثة استهداف آلية للجيش اللبناني قيد التحقيق. أضاف: تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من نفس المنطقة التي كانت السيارة العسكرية اللبنانية موجودة فيها. نحن نعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداء معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، وتقدم من قيادة الجيش ومن عائلات الشهداء بأحر التعازي منوها بتضحياتهم. ودعا عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلى وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل قبل مغادرته إلى باكستان معزيا بالشهداء ومعتبرا أن جريمة اليوم ليست خطأ أبدا كما تحاول إسرائيل تبريرها. رئيس الحكومة نواف سلام تقدم بالتعازي إلى الجيش اللبناني واعتبر أن استهدافهم من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة وهو استهداف للبنان ولكل اللبنانيين. أما حزب الله فقد رأى أن الاعتداء الإسرائيلي جريمة موصوفة مقصودة وهي نتيجة لاستهانة بالسلطة اللبنانية وبسيادة البلد وذلك بسبب تنازلاتها المجانية. توازيا أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بقوة في لبنان معلنا أن الثمن الذي تدفعه بلاده باهظ ومؤلم. وذكر أعلام إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي احتل 3 قرى إضافية في جنوب لبنان وأطلق عملية برية جديدة وتقدم باتجاه ميفادون وكفر تبنيت في محاولة للوصول إلى احتلال تلال علي الطاهر. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان نهاية الأسبوع وإلى أنه مستمر في تدمير البنى التحتية جنوب لبنان نافيا تلقيه أي تعليمات لوقف إطلاق النار أو وقف العمليات التصعيدية والميدانية في الجنوب. ورأى قائد عسكري إسرائيلي أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه من دون احتلال كامل للبنان. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف مربط المدفعية المستحدث التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة بصاروخ نوعي وتجمعا لجنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام بمحلقة انقضاضية وحقق إصابات مؤكدة. وأيضا استهدف تجمعا لآليات ولجنود في بلدة القنطرة بمسيرات انقضاضية وتجمعا لآليات وجنود في بلدة البياضة بصليا صاروخي. ذكرت مصادر أعلامية أن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان تأتي في إطار دعم الجيش بالأسلحة عبر إسلام أباد وذلك بالتنسيق مع واشنطن. أفادت مصادر دبلوماسية بأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان ركزت على استعداد فرنسا للمشاركة في قوات دولية بعد اليونيفل وفي مساعدة الجيش اللبناني بحصرية السلاح، وبأن التنسيق الفرنسي دائم مع السعودية قطر ومصر بشأن لبنان، مشيرة إلى أن باريس أبدت خلال زيارة لودريان الأخيرة إلى بيروت إيجابية تجاه مبدأ المناطق التجريبية باعتباره قد يفضي إلى نتائج عملية. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع ولتحقيق سلام وأمن دائمين. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة انسحاب حزب الله إلى شمال نهر اللايطاني، كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 1701 واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وأشار الاتحاد أيضا إلى أنه سيواصل دعم الحكومة اللبنانية، مشددا على أن دعمه للجيش اللبناني يشكل أداة أساسية لمواكبة جهود الدولة في بسط احتكارها للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية. نجحت فرق الصليب الأحمر بالتنسيق مع الكتيبة الإيطالية في إجلاء حالات مرضية من بلدات دبل، رميش وعين إبل إلى بيروت بعد فترة من الحصار. ونفت وحدة إدارة الكوارث الشائعات المتعلقة بإخلاء مركز إيواء النازحين في العباسية. إلى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عمليات نسف وتفجير منازل غير مأهولة في بلدة كونين، وطالت غارات عنيفة بلدة العدوسية، وطال القصف الإسرائيلي بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل وصريفة وجوية، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والتي شدد فيها على رفض استمرار إيران في استخدام لبنان ورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ما يبقيه ساحة حرب مفتوحة وعلى ضرورة تسليم حزب الله سلاحه، كل هذه المواقف تؤكد وجود إرادة رئاسية واضحة لإنهاء الواقع الشاذ الذي يرزح تحته لبنان منذ عقود. أضاف جعجع: المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني، مشيرا إلى أنه في حال أصرت إيران على السياسة نفسها فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي اللبنانية وصولا إلى تطبيق قراراتها بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة. اطلاق مسار تأهيل وإعادة تشغيل مطار روني معوض في القليعات، سلام استكمال الطائف يتطلب بسط سلطة الدولة على أراضيها. جورج كرم.
1: في خطوة تعد من أبرز المشاريع الإنمائية في الشمال خلال السنوات الأخيرة وبعد عقود من المطالبات بإعادة تشغيله، أطلق مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس روني معوض في القليعات الشمال، وذلك في احتفال حشد شارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام الذي وصل إلى المطار على متن طائرة تجارية، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى جانب وزراء ونواب وفعاليات اقتصادية. الرئيس سلام أكد في كلمته أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل المطار ليس مجرد مشروع استثماري، بل خطوة أساسية في مسار الإنماء المتوازن، مشددا على أن مطار القليعات لا يشكل بديلا عن مطار رفيق الحرير الدولي، بل رافعة إضافية لقطاع النقل الجوي والتنمية الاقتصادية.
2: إن إعادة الحياة إلى مطار روني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. وقد قال الطائف أن الإنماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا هو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين.
1: سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشيل عيسى أكد أن مطار القليعات يمثل أملا جديدا لعكار والشمال ولبنان، ويساهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، وأشار إلى أن لبنان يكرر مستقبله بنفسه، مؤكدا أهمية المباحثات التي أجريت في واشنطن. وقال الأمين العام لحزب الله: يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا. وكانت كلمة لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أكد فيها أن مطار الرئيس روني معوض ليس مشروعا يخص عكار والشمال فحسب، بل هو مشروع وطني لكل لبنان. إذن وبعد سنوات من الانتظار، حلم أبناء عكار والشمال بدأ يتحول إلى واقع، وأن مطار القليعات بات فعلا على سكة الإقلاع. من مطار القليعات، جورج كرم، لبنان الحر.
0: إقليميا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاوضات إيران. توازيا، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أنه لا يوجد أي خلاف بين المسؤولين الإيرانيين بشأن نصوص ومقترحات التفاوض مع الولايات المتحدة. في العراق، أشارت وزارة الدفاع إلى أنها استلمت كميات كبيرة من الأسلحة، فيما أكدت أنه لا يوجد جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العرض الأخير انتهى، أخرجه زميل مارك البيطار. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.